0: ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.
1: اهل تونس الغاليين، اسمعوا اغنيتي الجديده خليك في البيت على موزيك اف ام. زين دور

Talk to me. Say something. Say something. Say something.

0: الأخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا
1: يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا, نقول لكم نهاركم طيب, نهاركم أسعد الأيام. اليوم لحد 28 جوان 2026, وتوى 6 نتاع الصباح, وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايك فام. اليوم والويكاند هذية هو كان آخر ويكاند وآخر نهار بالنسبة لصباح الخير ويكاند في البرمجة الشتوية. أنا نقول لكم كانت سيزون محليها محليها, حبيناكم برشا إن شاء الله يا ربي كنا معناها نلنا إعجابكم ورضاكم. يلا كل عادة والعويد صبحية كاملة نعديوها مع بعضنا. مطرحك بقلبي نبدأ بيها وتغنيها الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي. هاركم طيب, هاركم أسعد ليه.

0: الستة 27 دقيقة جعلنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 28 جوان 2026، الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، البحر مضطرب بسيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، الحرارة في ارتفاع طفيف مع ظهور الشهيلي محليا. سويعة أخرى كالعادة احنا هكيكا 7:25 نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي، هما اللي يعطيونا كل تفاصيل وتطورات الطقس. ميتيو
1: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: ايش عني لكم من 56 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور, مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. دخلتنا ايه ساعتنا الثانية باش ناخذوا فكرة على حوال الطقس, نكلموا شوي اخر المعهد الوطني للرصد الجوي, عنا زادة دي مينوت كرونو اخبار الرياضة, وعنا زادة دقيقة حد نسمعها من عند فاطومة. نجيو للموسيقى مذهلة يغنيها الفنان محمد عبدو. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار, واحنا نرجعوا لكم.
0: موزايك فهم. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026, احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, جاس بوغا توانسة وين مكانو, مع امينة بندوة, ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل, مع نوفل ناهد وصلاح, افتر وورك مع كوين ما كنت, حسن الهمالي, امين جارا, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح, اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك, الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات, اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس. راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فم صباح الخير. اندلاع حريق صباح اليوم بالسوق البلدية سيدي عبد السلام بالعاصمة وفق ما أكده شهود عيان لموزايك. هذا وتقوم حاليا وحدات الحماية المدنية بعمليات إخماد النيران والتبريد, فيما لا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة إلى حد الآن. مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والأسكان خالد لطرش يؤكد في تصريح لموزايك أن نسبة إنجاز مشروع طريق السيار الرابطة بين تونس والعاصمة وجلمة مرورا ببن عروس والقيروان وسيدي بوزيد وزغوان بلغت نسبة 40%, متوقعا استكمال المشروع الذي يمتد على مساحة أو مسافة تصل إلى 186 كيلومترا وبكلفة 1700 مليون دينار السنة المقبلة. والي بنزرت سالم بن يعقوب يدعو جميع المصالح الجهوية والمحلية إلى رفع درجات اليقظة والتكثيف من الحملات الرقابية الدورية على الشواطئ وإنفاذ القانون دون استثناء على كل من يعمد إلى مخالفة التراتيب وإجراءات الانتصاب المؤقت على الشاطئ ولا التعدي على حقوق المواطنين والملك العام, وفق ما نشرته الولاية على صفحتها الرسمية على فيسبوك. وجدد الوالي التذكير خلال زيارة ميدانية أداها أمس لعدد من الفضاءات الشاطئية بكل من غار الملح ورفراف وعين مستيرة, بأن الانتصاب الخدماتي المؤقت بالشاطئ هو استثناء وبأن الشريط الساحلي ملك عمومي للمواطن والصالح العام, مشددا على إلى ضرورة أهمية قصوى للجانب الصحي والبيئي والتجاري وبقية التدابير المعلنة مركزيا وجهويا ومحليا بما من شأنه تعزيز سلامة المصطفين والعناية بهم. في الشأن الدولي, الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين. والحرس الثوري الإيراني يضيف أن الاستهداف جاء ردا على استهداف الجيش الأمريكي لخمسة مواقع ساحلية جنوبية البلاد بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الجيش الأمريكي قصف الإيران مواقع تخزين الصواريخ وطائرات مسيرة ومواقع رادار ساحلية على خلفية ما اعتبرها انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين البلدين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد القضاء على عناصر من حزب الله بقذائف RPG واستهداف منصة إطلاق في منطقة نبطية جنوب لبنان. وختاما, فرنسا وإيطاليا تعلنان السعي لتشكيل تحالف دولي يحل محل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل, وذلك

0: بعد انتهاء مهامها في الجنوب في خطوة رحب بها الرئيس اللبناني جوزيف عون. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

publicité. Mosaïque FM. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوس الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عنر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. صباح الخير ويكند.

0: 7:24 دقيقة جعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
0: معانا سي صبحي بن أحمد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح النور.
3: صباح الخير أختي ميرا، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات موزيك.
0: مرحبا بيك، احنا بيدنا نسلم على كل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. يعيشك. تقص اليوم هكا نحسه فما شوية ندوة.
3: نعم صحيح. هو اللي ما انت ميز اكثر حتى طقس حتى يوم الامس في العشيه الرطوبه كانت مرتفعه جدا اللي خلى ما انت الخلايا الرعديه تتشكل بقوه بجهه الحمامات شفناها يوم الامس، وخاصه بين تقريبا في جهه بركه الساحل سجلنا بعض الامطار. الحقيقه ما عندناش الكميات مازالت ما وصلتناش، لكن ما انت حسب الصور القمر الصناعي ما انت الخلايا الرعديه كانت نشطه. ثم سرعان ما انت انقشعت السحب. كيف كيف اليوم معناتها الاحساس بالحراره باش يكون مرتفع، رغم اللي درجات الحراره ماهيش مرتفعه برشا، معناتها تقريبا في حدود 35 درجه، لكن نحسوها كيما 40-41 هذاك هو معناتها الارتفاع في الرطوبه يعطينا احساس اكثر بالحراره. وحتى في الصباح معناتها 25 درجه مع 100% معناتها رطوبه هذا الصباح، 25 معناتها درجة مع 100% تتحسن 33 درجة. بالنسبة لليوم السحب تكون عامة قليلة على أغلب مناطق البلاد كالعادة كما يوم الأمس تقريبا بالضبط، إمكانية واردة لظهور خلايا رعدية بجهة الوطن القبلي وكذلك جهة الساحل. اليوم من قطار الرياح تهب شرقية معناتها قوية نسبيا بمناطق الجنوب مع ظهور دوير رملية محلية. وبالنسبة للبحر بيكون متموج بمنطقة سيرات أي معناتها سواحل الشمال بنزارة تبرقة وكذلك شمال تونس، وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى ما بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية. اليوم نسجل إن شاء الله بتونس العاصمة 35 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، وما بين 37 و41 درجة مع ظهور شيلي داخل البلاد. مازلت معناتها الارتفاع يوم الغد في درجات الحرارة ارتفاع طفيف، مازلت معناتها الحالة الجوية ملائمة كذلك لظهور خلايا رعدية كالعادة، معناتها الخلايا الرعدية ذات الحمل السحب ذات الحمل الحراري اللي تتكون جراء ارتفاع في درجات الحرارة مازلت معناتها يوم الغد. لكن اللي باش يميز أكثر حتى طقس الأيام القادمة هو اقتراب لمنخفض الضغط الجوي في الطبقات العليا جهة الشرق تقريبا جنوب إيطاليا، اللي باش يسير لنا أكثر شمالي رياح شمالية وتيارات شمالية شرقية محملة برطوبة البحر، وبالتالي الوضعية الجوية بتولي تقريبا ملائمة لنزول أمطار على أغلب مناطق البلاد. نجم نقوله حتى يوم الأربعاء معناتها تظهر انخفاض أكثر في درجات الحرارة. نهار الأربعاء تكون الوضعية ملائمة لنزول أمطار وظهور خلايا رعدية بمناطق الشمال جهة شرقية كذلك مناطق الغربية وحتى مناطق الجنوب. بطبيعة الحال درجات الحرارة باش تنخفض بالقدية معناتها خاصة بمناطق الشمال الغربي اللي كانت تقريبا الأيام هذه كل في حدود 39-37-38 درجة، تنخفض توصل حتى 31-32 درجة. هناك انخفاض واضح خلينا نقوله على الأقل آخرها معناتها من وسط الأسبوع حتى آخر الأسبوع باش يظهر الانخفاض. ثم ما في الايام القادمه تعاود ترجع معناتها تقريبا الارتفاع. هذا هو حال الصيف.
0: نشكرك ليك ها والله هذيك هو مره هكا مره هكا. نشكرك برشا ان شاء الله مبروك يا عايشك. ربي يفضلك يا عايشك. يلا توا 7:28 دقيقه تسمع في صباح الخير ويكند.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
4: صباح الخير ويكند.

موزايك فم. موزايك فم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بلوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.

0: الموج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش. 10 minutes chrono
1: 10 minutes chrono ونسلموا ورحبوا بيه ومنور الدنيا زميلنا فهمي برهوم. يا اهلا وسهلا.
2: صباح الخير ميرا. مرحبا.
1: يا صباح النور. شنو احوالك؟
2: الحمد لله.
1: المورال
2: لاباس. هاي اول اتلالة بحذاك في المونديال اللي نجينا بحذاك
1: يا سيدي. منورني. منور الدنيا. منور مستمعينا زاد.
2: منورين بيك.
1: يعيشك يعيشك. اليوم برشا اسئله عندي راني معناها باش نطرحها عليك. خاطر حاولت انا معناها نركز مع الرياضه. السؤال الاولاني، فما عقوبه ضد لاعبي منتخب الاوروغواي كلهم؟ شنو الحكايه ذي؟ بعد
2: الاوروغواي كيما مصيره كيما مصير منتخب تونس خرجوا من الدور الاول. العقوبه هي جت من قبل الاتحاد الاوروغواي اللي قرر كونه الغاء الرحله الخاصه وما باش يروحوا في فول سبيسيال. الغاء الرحله ذي واللي كانت مقرره العوده بهم لبعثه المنتخب الاوروغواي بعد ما يكملوا المشاركه نتاعهم في المونديال على اساس يمنيوا نفسهم يمشوا لبعيد في المونديال، لانه الاوروغواي يبقى منتخب كبير. بمجرد الخروج من الدور الاول الاتحاد الاوروغواي الغى الرحله الخاصه ذي واعلم الوفد والملاعبيه الكل اللي باش تكون عودتهم في رحلات عاديه. اللي يحب يروح للنادي نتاعو يقصوا له يروح للنادي نتاعو، اللي يحب يمشي يعمل وجهه اخرى يقصوا له يروح للوجهه الاخرى. دونك هذا في نظر الاتحاد الاوروغواني عقوبه. الاتحاد الاوروغواي ذي خسر ضد المنتخب الاوروغواي، خسر ضد اسبانيا، تعادلوا مع الكابير وتعادلوا مع السعوديه، وبالنسبه لهم خيبه امل. اللي هذه ممكن عقوبه بالنسبه للاتحاد الاوروغواي مش عقوبه بالنسبه للمنتخب تونس، وبطبيعتنا احنا هذيك هو البلان انه مهما كانت النتيجه نتاعنا باش نروحوا في رحلات عاديه. معناها شو كيفاش هما يخموا ذوك بالنسبه لهم عقوبه، احنا بالنسبه لنا كومفور انه كل واحد يروح كيما يحب ويمشي وين يحب. وهذا راهو معناها ميساج اللي احنا رانا مغشين عليكم. هذا ايش حاب يقول الاتحاد نتاع الاوروغواي؟
1: باه فما مشجعين تاع في المونديال معناها تحرموا من متابعه المنتخب نتاع بلادهم.
2: واليوم نحكيوا على المشجع الاشهر، خلينا نقولوا انه عمل شعبيه كبيره برشا في الكان. نحكيوا على المشجع الكونغولي من كونغو الديمقراطيه ميشيل كوكا مولا ندينغا، اللي معروف بباتريس، اللي يشبه باتريس لومبومبا الوزير السابق الكونغولي، شخصيه سياسيه معروفه اللي بالحقيقه الناس كل تعاطفت معاه وقت اللي خرج الخبر كونه ممنوع عليه انه باش يدخل التراب الامريكي. هذا شخصية معروفة انه يكون واقف ماتش كامل بالشبيه لومبومبا، تحرم من ماتش البارح اللي تلعب بين كونغو ديمقراطية وأوزباكستان، على فكرة منتخب بلاده كان فاز 3-1 والحرمان نتاعو كان بسبب اجراءات الفيزا. وهو شنو هو جاي عنده توا منتخب كونغو تلعب 3 ماتشات، ماتش الاولاني ما حضرلوش لانه عمل الحجر الصحي نتاع 21 يوم، دونك بليجي عليه مش ما يحضرش. حضر الماتش الثاني ضد البرتغال والتحرم من الماتش الثالث. الخبر قاعد يدور على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي والناس كلها تعرفت معاه، معناها كيما قلت انت يلتي باللغات الكل تقرا
1: معروف محليه والله محليه
2: دونك مسكين معناها الحاجه الباهيه انه مظهر انه منتخب بلاده مازال في المسابقه، عنده ماتش اخر في الدور الثاني. حاجه اخرى كونه سفيره الكونغو الديمقراطيه كانت معناها بطريقه دبلوماسيه وذي اختصاصهم، قالت بالعكس ما خديش فيزا المره ذي تو ياخذها المره الجايه، لانه ان شاء الله المنتخب الكونغولي باش يواصل الرحله نتاعو واكيد باش يتفاهموا الوضعيه وياخذوا فيزا ويحضر المباراه الجايه
1: ان شاء الله. باهي نص طن تاع الحم للمنتخب الارجنتيني ما يفهمش قاعدة على قد ايه كلاوهم هذوما.
2: هذوما في
1: هذا شنو ابتداج
2: في شويه في شويه في شويه هذوما بريسك نص طرناطه الحم بقري. انا نعرفوا مليح الارجنتينيين في عاداتهم وتقاليدهم ياكلوا برشا الحم، سورتو انه عندهم نوعيه وكاليتي نتاع الحم، وسورتو الامريكا اللاتين الارجنتين الاوروغواي من اكثر البلدان اللي يستهلكوا لحوم وعندهم طريقه خاصه في تقديمها وطهيها. ملعبيه الارجنتين من الحاجات اللي في كل مونديال عملوها، خاصه عملوها في مونديال قطر، كونوا اختاروا الهوتيل اول حاجه مش يسلوا على البيوت وعلى التيران تاع اونترينمون، اول حاجه يسلوا ثماشي سباس كبير نعملوا فيه المشوي، معناها اول حاجه دي يسال عليها. دونك في كل واحد كيف في مونديال امريكا بلوس امريكا والارجنتين ماهمش بعاد، دونك تسمى كونتيتي صغيره هذه اللي هزوها. تقريبا بعد كل لافي نتاع ماتش ولا بعد ماتش يعملوا تريح مشوي، معناها تصوروا ذوما ديما يتعاودوا. والحاجه اللي انهم عندهم شيف معروف اللي هو في الشويان وفي هو الشويان تاع كيما احنا نعملوا المشوي في برشا اختصاصات مش برشا انواع تاع الحم وغيره. دونك من الحاجات اللي تكون معاهم الشيف هذا والملعبيه في البربكيو اللي عملوه يكونوا موجودين وهما زادا يشويو ويعملوا المشوى هذه ديجا قبل ماتش لورد نعملوا مشوى حتى بعد ماتش هذه باش يعملوا مشوى. وهذه معناها من تقاليد وهذه يقول لك انه الارجنتيني تراث بلاد وهذه حاجه موروثه عندهم دونك يلزم تكون المشوي موجود في كل الاوقات وحاجه تفرهد الملاعبيه. وما نسيبش الارجنتين راه مازال كاس العالم 2022 يمكن من النجاح نتاع المنتخب هذا كونه يبدل الجو ما يقلقوش انه بالحق ميرا راه ما تصورش قداش انك باش تلم منتخب قبل جمعتين ويقعدوا شهر مع بعضهم. معناها كي تقعد انت مع جماعه الجمعه ممكن تتعاركوا ممكن ما تفهموش المشاكل تقلق دونك من الحاجات ممكن من نجاح تاع المنتخب الارجنتيني ابار الكوره ابار معناها سون دي جران جوار وفيهم ميسي وغيره زاد راهو زاد الامبيونس تاع الجو ممكن حاجه
1: يعملهم جو
2: اي جو جو معناها هذا ما كل مجوهرات قاعدين ياكلوا في بعضهم قاعدين يشويوا قاعدين يقصوا عاملين جو معناها معناها تخرجهم اون كومبليتوم من الامبيونس نتاع الكوب دي موند وهما في تقاليدهم معناها حاجه ما تلقاش ارجنتيني مش مغروم بشوين الحم والجو والجو هذاك.
1: باهي المونجيلا هذا يشريها نيمار شنو المونجيلا هذا
2: نيمار كي يقلق يمشي يشري مونجيلا البارح كانت تعطوها عطله المنتخب معناها باش يرتاحوا تصير في اللي تورنوا في لي رسامبلومون الكبار انه الملاعبيه يعطيوها مثلا نص نهار يمشيوا يرتاحوا فيه. نيمار من الوقت الراحه نتاعو مشى الميزون جاكوب اند كول معروفه اللي للذهب وللساعات الغاليه في نيويورك دخل شرى مونجيلا بواحد مليون دولار نحكيوا اكثر من 3 مليار دولار فلوسنا زاد الكوليكسيون نتاعو اللي عنده كوليكسيون راهو معناها عنده 1.6 2.11 برشا مناقل لمهم من جملتهم المونجيلا هذه شراها نيمار باش يفرهد على روحه دونك
1: ما عرفش انت كيما
2: نيمار كي تغلق تمشي تشري مونجيلا هكا ولا ما
1: ايش كاسكروت
2: كاسكروت حار ولا حلو
1: حار انا نحب الحار الحقيقه
2: نتفاهموا فيها هذيك
1: نورتنا يا فهد
2: عايشك ميرا
1: والله يعطيك الف صحه نلقاوك احنا تجي ترجع بحذنا شويه غير في سبور اكسبريس يلا نرجعوا لكم 10 مينوت كرونو
0: 10 مينوت كرونو أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
3: صباح الخير ويكاند

0: 7:45 رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطة فتومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، صباح الطاقات الحلوة لليوم 28 جوان. إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ مويتيكم يا ميرا. أول أخبارنا باش تكون للحمل، انت راك الأفضل في صبحية نهار اليوم. داخل عليكم أيامات زينة خاصة مع بداية الأسبوع الأول من جويليا، والثور انت اللي جايك زادة راحة نفسية مع بداية الشهر الجاي، خاصة في حاجات كانوا مقلقينك الفترة اللي تعديت. إلي جوزي فما أخبارنا زينة في الطريق، يمكن نحكيو على مكلمة وإلا لقاء يفرح. والسرطان راهو يوم عاطفي بامتياز، انت راك باش تكون قريب من الناس اللي تحبهم ويحبوك. وبالمناسبه خلينا نقولوا مواليد اليوم من برج السرطان، ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حالين بالف خير. الى اسد فما نجاح يفرحك، ممكن في الخدمه والا في حاجه قاعد تخدم عليها ايامات تعديت. الى عذراء صحيح الضغط موجود اما راك قادر تتغلب عليه. نتعدي وللميزان فما توازن، فما طاقه حلوه وباهيه في صبحيه نهار اليوم، راهو نهاير واعد باتصالات ممتازة. إلى عقرب فما مفاجأة ما كنتش تتوقعها، إن شاء الله نحنا ديما نقولوا لك إن شاء الله تكون فرحان، إن شاء الله ديما يا ربي تكون زاهي. القوس الضحكة حاضرة، فما أخبار سعيدة موجودة، راهي الأفراح جاية في الطريق. إلى جدي أنت تركيزك عالي، المهمة تخافش من الخطوة الجاية. حتى برج الدلو ميسالش، راهي هي نصيحة خليك واثق في روحك، راهو جايكم الخير مش يكون على قريب. ونكملوا مع برج الحوت، حاول تبعد على التوتر وتقرب للحاجات اللي تفرق.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: موزايك فهم. موزايك فهم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوس الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس.
1: كي تتلقى الفرابوتشينو وبنة الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو إيريزيستيبل جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
0: صباح الخير ويكاند.

السبعة سبعة خمسين دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور. تسمع في صباح الخير ويكاند. احنا خلطنا ساعتنا الثالثة يلتحق بنا يا جابح.

0: كلمة حلوة ما سمعتش.
1: بالله لا حتى أنا
2: يا أبو الله صباح الخير. هما بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا طيب أشوف ما شيء شملت يا أخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيج ولا كيفاش بيش يعمل؟ بقين تمشي ترقى الخط أحمر بين تمشي تخاف مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
3: ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندها ما تعمل بوز بوز بوز.
4: ما يقولش المرأة يا حب يا روحي يا دمي يا درسنا يا حما وخير يا حما وخير يا الوليد بلا صبات يا الوليد

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك فام، صباح الخير من جديد. الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج تبلغ 6.629 مليون قنطار إلى غاية 26 من جوان الجاري، منها 6.342 مليون قنطارا من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج. ووفق بلاغ صادر عن ديوان الحبوب، فقد احتلت ولاية باجة المرتبة الأولى من حيث الكميات المجمعة، إذ بلغت 1.382 مليون قنطارا، أي ما يعادل 21% من إجمالي الكميات المجمعة على المستوى الوطني، تليها تباعا ولايات الكاف وبنزرت ثم سليانة وجندوبة والقيروان. مدير عمل جسور والطرقات بوزارة التجهيز والأسكان خالد لطرش يكشف في تصريح لموزايكا أن من بين المشاريع المبرمجة خلال سنة 2026 الإعلان عن تدعيم حوالي 190 كيلومترا من الطرقات المرقمة موزعة على 7 ولايات، وهي قفصة وسليانة والقصرين وسوسة والقيروان وصفاقس والكافة. والمسؤول ذات يضيف في تصريحه لموزايكا أنه تم إطلاق طلب العروض لفائدة الطريق الوطنية رقم 15 التي تربط بين القصرين وقفصة، حيث ينتظر أن يتم في غضون الأسابيع القليلة القادمة تقديم الإجابات على طلبات العروض للانطلاق في أشغال هذه الطريق خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الجارية. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يقول إن العمادة ستظل بالمرصاد لكل مؤسسة جامعية تدرس الهندسة دون الالتزام بالمعايير الأكاديمية والهندسية المعتمدة عالميا، مشددا على أن جودة التكوين تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة المهندس التونسي داخل البلاد وخارجها. في الشأن الدولي، وكالة تسنيم تفيد نقلا عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن طهران سترد بقوة أكبر على أي انتهاك أمريكي آخر لوقف إطلاق النار. من جانبه الجيش الإيراني يؤكد أن سيطرته على مضيق هرمز يمكن أن تشكل آلية أمنية تؤدي تدريجيا إلى إخراج الولايات المتحدة من المنطقة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يصل اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية، وكان عرقجي أعلن عبر تليجرام أنه سيتشاور خلال هذه الزيارة بشأن القضايا الإقليمية والثنائية، بما في ذلك تنسيق لمراسم جنازة خامنئي في العراق. ختاما، فرنسا تسجل منذ الأربعاء

0: عدد وفيات يزيد بحوالي 1000 عن المستوى المعتاد بحسب ما أعلنت اليوم الوكالة الوطنية للصحة العامة، منبهة من أن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير حتى لو أن موجة الحر الشديد بدأت تنحسر. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك. سبور
3: إكسبرس. صباح النور. البارح كان الموعد مع الدفعة الأخيرة مباراة الجولة الثالثة من الدور الأول من المونديال، وكان برشا تشويق وحماس. نبدأ بالمجموعة العاشرة، وين المنتخب الجزائري ضمن تأهله من أفضل الثوالث بعد مباراة مشوقة كان ضد المنتخب النمساوي، والماتش فيها بتعادل 2-2. وفي نفس المجموعة الأرجنتين فاز 3-1 على الأردن، وميسي كان احتياطي ودخل وسجل هدف الثالث دقيقة 82. الترتيب النهائي في المجموعة هذه، الأرجنتين كملت في الصدارة، النمسا المركز الثاني والجزائر في المركز الثالث. في المجموعة 11 الكونغو الديمقراطية فاز على أوزبكستان 3-1، مهم جدا كان الانتصار للكونغو مقابل القمة بين كولومبيا وبرتغال، وفات بالتعادل 0-0. كولومبيا تكمل في الصدارة في المجموعة، البرتغال الثانية والكونغو الديمقراطية الثالثة، وتصعد للدور الثاني. في المجموعة 12 هزيمة غانا ضد كرواتيا 2-1، وانجلترا فازت على بنما 2-0. انجلترا في صدارة المجموعة وراها كرواتيا وغانا في المركز الثالث، وكذلك تمر للدور الثاني. الفرق اللي تأهلت للدور الثاني وهي من أفضل الثوالث نقول مجموعة هذه: الكونغو الديمقراطية، السويد، غانا، الإكوادور، البوسنة، الجزائر، الباراغواي والسنغال. هذه من المنتخبات اللي تأهلوا، وهذه المواجهات متاع الدور الثاني. والدور الثاني نلقاو فيه 8 منتخبات إفريقية على 9، معناها الاستثناء والمنتخب التونسي اللي غادر من الدور الأول، سينو بقية المنتخبات اللي جاوا على القارة الإفريقية تعادوا للدور الثاني. هنعطيكم البرنامج الكامل، والحقيقة برنامج مطول. جنوب أفريقيا في مواجهة كندا، ألمانيا تلعب ضد الباراغواي، البرازيل في مواجهة اليابان، فرنسا ضد السويد، هولندا ضد المغرب، الكوت ديفوار ضد النرويج، مكسيك الإكوادور، إنجلترا الكونغو الديمقراطية، بلجيكا السنغال، أمريكا تلعب ضد البوسنة، إسبانيا ضد النمسا، البرتغال ضد كرواتيا، سويسرا ضد الجزائر، أستراليا ضد مصر، الأرجنتين تلعب ضد الكابير، وكولومبيا تواجه غانا. نرجع الأخبار النادي التونسي. مدافع النادي الإفريقي أسامة السهيلي واللي عقد يوفى في 30 جوان الحالي في مفاوضات مع التجديد، لكن عنده اتصالات من نادي الخلدية البحريني، أيضا عرض عراقي. من جهة أخرى بيل الأيت مالك عنده عرض كويتي، والملاعب يرغب في المغادرة لمغادرة النادي الإفريقي، عقده اللي يوفى في جوان 2027. أمين الشرميت يعتذر عن رئاسة الهيئة التسييرية لنجم الرياضي الساحلي بعد ما تعرض عليه الفكرة البارح في الاجتماع اللي كان في مقر الولاية بحضور مسؤولين سابقين، مساعدين سابقين في الإطوال، داعمين أيضا اللاعبين سابقين. تم اقتراح الفكرة على الشرميتي، وبعد التفكير اعتذر على المهمة هذه بسبب التزاماته المهنية. في الترجي الرياضي التونسي تم الإعلان على الاسم المدير الفني للشبان في الترجي اللي هو جويل كراي بلجيكي لمدة 3 سنوات، الإشراف على الإدارة الفنية لشبان الترجي الرياضي التونسي. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية اليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام بونيت. نخليكم مع ميرا في صباح خير ويكاند.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: Mosaïque FM. FM. Publicité.
1: جمسك مدريبش مع آيس فيغاس ديليس دو بيستاش. تتبنن البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة. آيس فيغاس تيست دو بلاجر.
2: موزايك فام. موزايك فام. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لون في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
3: الأولى في تونس.
4: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
5: كي تتلقى الفرابوتشينو وبنة الكافي مع الكراميل في كورني ملا جوستو إيريزيستيبل جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
2: صباح الخير ويكند

0: 38 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا الفقرتنا إيكو ناتور.
1: إيكو ناتور إيكو ناتور.
0: ونرحبوا بيه ومنورنا. هو سيه ولد الدار ولا يقعد يقعد يجي بحدينا وإحنا نستدنوه. والحقيقة معناها يلبي الدعوة. أنس غزيل منسق مشاريع بشمعية تونسي. مرحبا بك يا أنس.
2: صباح النور. مرحبا.
0: صباح الفل والياسمين والنظافة زادة.
2: أيه.
0: ما أحوجنا ليها إحنا النظافة هلا يميت. الحقيقة العباد الكل معناها تشكي من الكم يعني متاع الأوساخ الموجود في الشوارع وزادة حتى في الشطوط متاعنا. أنتم تونسي يعني
2: تونس البحر.
0: تونس البحر. الناس انت جيت بحذينا توا في آخر رمضان وانت قمت وقتها بناكسيون معناها انديفيديوال هكا كنت قاعد. عاود فكرنا فيها خلي تكلم انت.
2: الاكسيون في رمضان ما انت قررت قبل بليلة في رمضان ليلة بالضبط. قلت لازم نعمل حاجة في رمضان. وما بخلت على سبور الحقيقة.
0: كل عبد كثرت الناس.
2: مشيت الحاجة ممكن أقوى شوية من سبور بلوز انتونس اللي هو تنظيف البحر.
0: ما شاء الله عليك.
2: كل يوم قبل شقة فتر بسويعتين نمشي للبحر. نعمل تنظيف نهز مينيموم 50 كيلو. دونك زيت أكثر بيسير.
0: قديم لميت معناها في رمضان كل قديم كم تاع
2: تورناتا و 700 هكاك وصلت نورمال مو تورناتا 700
0: هذا واحد مش متجمد برشا تقول ما صارت قول 17
2: وعملت 3 ايام روبورا.
0: عملت 3 ايام روبورا.
2: فما وقت مطر فما مره ما عادش ما نجمتش خاطر جات قويه برشا كل يوم كل يوم. دونك في 26 يوم صحيح 27 يوم
0: أي حاجة تعمل 66 كيف خطر هي أكثر من حتى معناها أنها تكون يناكسيون كما قلت أنت يكون عبد حبيت تعمل معناها رياضة فهي فيها رياضة خطر تصور العبد يمشي وفيها جانب روحاني كبير ياسر أن الإنسان معناها يخرج في شهر فضيل وكل يوم هو يعني إحنا عايشين فيه هو يوم فضيل يخرج ينظف فيه الأرض وهالكوكب هذي اللي عايشين عليه
2: أيه.
0: اللي هو معناها ربي حطنا فيه فإحنا أي حاجة ربي يعطيها لنا نستحفظ عليها. يقول لي هذا هو معناها الإنسان الباهي سوي يمكن هكا نعرفش كيف ما حاجة
2: فما أي كنا نقول لك
0: إن شاء الله تغزلها من جانب هذي تقول معناها فيها برشا رحمة هكا معناها وفيها برشا فيها برشا خير. أنتو كما شاء الله عليك
2: عشت.
0: وإحنا فخورين ياسر بيك.
2: شكرا.
0: وقلنا خل نستغلوك ونستغلوا حضورك خلينا ناخذ من عندك معلومات وناخذ من عندك خاصة النصايح خاطر لازم كوراج ساعات احنا مش اي انسان قادر ولا عنده الامكانيه باش يخرج كل يوم مثلا يمشي يلم اللوساخ اللي العباد معناها تلوح فيها وما يهمهمش يعني عباد ما يهمهمش. اول سؤال البلايص اللي نظفتهم اي ساعه لان فين فكرنا المكان
2: بس كنا نسكن في العوينه. أيوة. دونك نمشي البلايص قريبه لي. دونك مشيت الحرق الواد. مشيت القمرت. مرسى. هذوكم معناتها فما برشا بلايص اللي يمشيوا للبحر يمشيوا العباد يمشيوا عمو كيما أميلكار وسيدي بوسعيد وفما قمرت فما بلايص اللي يمشيوا يقعدوا فيهم البحر العباد يمشيوا عمو
0: اي نعرف
2: دونك هذوكم هم اللي مشيت لهم. الحاله نتاعهم كانت كارثيه شويه.
0: كي رجعت بعد لنظفت
2: كي رجعت معناتها بعد ايامات رجعت كما هي على خاطر الوقت هذاك هو وقت شتاء شويه. دونك البحر عاود خرج شويه ووسخ وزيد العباد اللي تقعد غاديك تمشي تخلي رقعه نتاعها ماهيش نظيفه
0: تخلي البصمه
2: الخايبه.
0: البصمه الخايبه وهي غريبه حاجه غريبه معناها الحقيقه تقعد باهت. احنا معناها اول حاجه هكا قريناها نتفكروا النظافه من الايمان والوسخ من الشيطان. فالانسان كي يبدا نظيف يعرف روحه هنا فانا كفى ويبدا حاشيكم يبدا زاد العبد مسخ ويلوح ومهموش ومعناها يعتبرك الشارع هذيك ولا البلاصه هذيك قال شنو ماهيش في داري يعني هو بده يعرف روحه وين. مش انا اللي قلت هذا يا ربي اللي يقولوا لك لا اي سيدي احنا نحب ناخذ من عندك نصايح يا ناس خاطر زاد يمكن حتى برشا من مستمعينا نسلموا عليهم ونقول لهم ان شاء الله راكم طيب
2: ثنيه
0: هابطين مش يعوموا ان شاء الله صحه وفرحه. فباش عباد مثلا يقول لك بالحق راني البلاصه اللي نمشي فيها يهز معاه مثلا دليع توا كطاح دليع ما تيسر ان شاء الله الناس الكل فرحانه. فشنو ما هكا ليزاستيوس اللي لازم نكون والا الحاجات اللي لازم نخمم فيهم وانا خارجه باش نعوم في البحر باش كي حتى نروح نخلي مضرب نظيف كما يقولوا اعطينا هكا الحاجات نخمم فيهم.
2: هو ما فيهوش علم الحكايه هذيا. اي انسان باش يمشي للبحر وباش يهز معاه ماكله باش يزمعها ما هذا كل باش كي يعشي غاديك فهمت
0: اي
2: والهزين نتاعهم باش يزم في قفها باش يزم في الساك ترونسبارون نتاع نتاع البحر باش يتعدى العطار ياخو في سشي اللي هي حاجه ماذا بينا نحيوها ما
0: ان شاء الله ان شاء الله
2: بعد نورمال ما لازم يروح بهم هم معناتها في الساشي نتاعهم في في القفه نتاعهم والبلديات والمعناتها الدوله كل قبل السيف ما يبدا قاعده تنظف في الشطوط وتحضر في الحاويات باش العباد كي تجي معناتها تعوم هكا بحذا فما حاويه تحط فيها كل شيء
0: صحيح
2: فما اما المشكله في التونسي اللي هو البخل ساعات من بعد يمشي غاديكا ماذا به يكون ما يخممش في الحكايه هذه كل ماذا به كل شيء بحذاه ومن بعد يقول لك ماهوش موفرين ما فهم معناتها الدنيا هي مسخه بطبيعتها هو يجلس في معناتها تعمل دوره هكايا صغيره وفي ثنيتك انت وانت مروح في ثنيتك وانت ماشي من الشط للكهرباء بس فما حاويه غاديك تحط فيها النفايات نتاعك وهذاك هو معناتها حاجه موجوده موجوده بطبيعتها احنا ما مش باش نبدلوا شيء حاجه باش نبدلوها هي العقليه العقليه تبدا من الدار من الدار انك ما تلوحش قدام دارك ما كي تمشي تقضي حاول كعبه يغرت ما تروحش بساشيه بها تهزها في يدك وروح بها تمشي بالكهرباء انت في الدور العطار تطلع في الكهرباء وتمشي
0: صحيح.
2: دونك ماذا بك تنقص لو ماكسيموم البلاستيك من الساشيات بلاستيك اللي هما نورمال ممنوعين ساشيات من غير هويه وتنقص زادة من ما تطيش نمبوختو خاطر كلهم اللي باش تطيشوا قدام دارك باش يمشي للبحر والبحر باش يتسكر من بعد
0: باش يتسكر من بعد وكما نحكيو مقبله في الاوف معناها اليوم معناها نعرفوا اللي فما 49 بحر معناها الدوله قالت لا ما تعوموش فيهم على خاطرهم ملوثين راهو انت اليوم كي معناها حاجك توسخ راهو غدوه صغارك ما يلقاوش فين يعوموا معناها اليوم 49 غدوه نجموا اليوم 200 ومن بعد نجم تولي معناها راهو ما عادش نجم حتى البحر فكره انك تهبط تعوم في البحر ما عادش نجم ما عادش تراها معناها حاجات انت عرفتهم ويكون جدودك عرفوهم راهو صغارك غدوه نجموا ما يعرفوهمش يكون هي العبد يخمم هكا توا يقول لك لا واحد بون تجي يلمو كما قلت انت يعني الدوله ماهيش تلوح في الدلاع الدوله ماهيش تلوح في الكوشيت الدوله ماهيش بالحق يعني فما حاويات كما قلت انت صحيح خاطر شفنا احنا برشا شطوط قاعدين معناها توا ينظفوا فيهم يعني يا اخي خوفها حتى واحد يترحم على والديك والله راهو ساعات ترى عبد يقف يهز حاجه تقعد تبدا تترحم له على والديه بالدرجي تقول يرحم والدي معناها يرحم من جابو ربه وتبدا معناها وليت حاجات بسيطه ما عندها حتى معنى انت ترى حاجه كبيره يظهر لك انه اكسترا تيريستر معناها هبط فهل معناها لا لازمنا نتبدلوا لازمنا نتبدلوا خاطر كيما قلت انت معناها وكلامك صحيح معناها يا انس هي مساله عقليه ومساله وعي ومساله وعي باش نسالك سؤال انت مدامك هكا معناها ناشط في المجال البيئي اكثر حاجه العبيد يلوحوها ما يكون غير ما يفطن يلوحها
2: اسهل حاجه واكثر حاجه اللي هي الدخان بوتة السيجارو واللي هي من اكثر حاجه مضره للانسان ولل معناتها للبيئه نتاعنا وبوتة السيجارو والفلتر هذاك اصله من البلاستيك معناتها الجزئيات البلاستيكيه اللي اسمهم اسيتات دو سيلولوز واللي هو يضر برشا البحر وبيان سور بلاستيك دونك باش يقعد فتره كبيره فوق الخمس سنوات باش معناتها يتجزا يولي ميكرو بلاستيك دونك هذه من اكثر حاجه تقاها في البحر ومن بعدها يجيو اي نوع من البلاستيك بوشونات الدبابز الساشيات تقاها مقطعين تروف تروف حتى من الكوش معبي دونك هذوما من اكثر حاجات يلوحوهم التونسي والانسان تحنا حتى المشكله في بحق العقليه وكل لازمك صغارك توري لهم كيفاش يلموا مش كيفاش يلوحوا هذه اول حاجه انا مثلا كي بديت ننظف البحر اول ما بديت خممت قلت ما نحبش نمشي لبلاصه بعيده باش نعوم فيها نحب اللي بحذايا نعوم فيه نمشي نلقاه نظيف باش زاد اي انسان يجي معناتها في الكار يجي في التران يجي يلقى بلاصه يجي يعوم يتفرهد
0: صحيح والله ما احلى كلامك
2: بعد ولت كي ماهيش مرتبطه بالبلاصه هذيك برك مرتبطه بتونس كامله دونك ولات مشكله عقليه كامله اللي احنا ما تربيناش بها انك تمشي لازمك تخلي بلاصتك نظيف هذايا ما عندناش منها برشا دونك ماذا بينا احنا جيل جديد اللي هو يتربى على الحكايه هذه، والحقيقه راهو في المدارس الخاصه الاكثريه
0: أي.
2: اللي هما قاعدين معناتها
0: يطبقوا في
2: الحكايه.
0: والله تو فما برشا حتى جمعيات انا الحقيقه معناها يجيو هكا بحذانا ويقول لك قاعدين معناها يعملوا ساعات ديزاكسيون يمشيو للمدارس معناها المدارس الاتاتيك بتاع الدوله ويمشيو يعيو صغار. وانا قديهم مره الرا يعني انا نتعدى هكا بحذا برشا بلايص يهم مكتب شوف صغار ما يلوحوش يبدأ يقولوا هيك معناها سالة المهملات ربي فضلك اي قولي
2: شوف في المدارس العمومية
0: أي.
2: الجمعيات يمشيوا لهم
0: والمنظمات
2: يمشيوا لهم
0: أي.
2: مدارس الخاصة عندهم بروجرام كامل
0: إن شاء الله هكا
2: احنا نحب نمشيوا للمدارس العمومية مش
0: اللي قرينا فيها احنا
2: قرينا فيها
0: احنا نحبوا
2: من غاديك خاطر هو المنبع باش نبدلوا كل شيء
0: صحيح صحيح
2: ان شاء الله
0: ربي فضلك يا ناس يكثر منك الناس ويرحم والديك جيبيدك والله على الخدمة هذه اللي تعمل فيها ونعاود ونوصي ونعاود بربي بربي بربي بربي اللي يهز حاجة يروح بها ونستحفظوا بالحق معناها نستحفظوا على بحوراتنا باش نقعدوا معناها ديما نستمتعوا ببلادنا ما نوسخوش ما نوسخوش ما نوسخوش. يلا نرجعوا لكم
1: إيكو ناتور إيكو ناتور صباح الخير ويكند.

0: publicité.
1: Mosaïque FM. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا، مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارا. كورنيش، المهرجانات والنجوم، مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
2: صيف السنة عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس. ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
1: صباح الخير ويكند.

0: 8:59 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير، يا صباح النور، سلموا على كل مستمعينا. تسمع في صباح الخير ويكاند، ساعتنا الجاية يلتحق بنا الدكتور البيطري وجيه قدور، نسمعوا في أنيمال وورد، وعنا زاد أصواتكم نوصلوها في صندوق عجب 71-113-13، هذا هو نمرونا، كلمونا وإحنا نوصل لكم أصواتكم. نجيب للموسيقى يا بنت السلطان يا حسرة، غنيها الفنان الراغب علي، ما نبدأ بها ساعتنا الرابعة. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجع لكم.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس مانغ إكزوتيك. Une explosion de saveurs fruitées, الكولو فريشور والمود إتي.
2: أنا نحبك أنت وما نخبيش.
1: آيس فيغاس, taste the pleasure.
3: راديو مايكا فام تونس. الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايكا فام, تحية طيبة. وحدات الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم بسوق البلدية سيدي عبد السلام بالعاصمة. ووفق ما أكده مصدر لموزايك, فإن النيران تسببت في تضرر البنية التحتية للسوق وإلحاق أضرار مادية بها, فيما نجحت وحدات الحماية المدنية في منع تسرب وانتشار النيران إلى مستودع الحافلات المجاورة التابعة لشركة نقل تونس. مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والأسكان خالد لطرش يؤكد في تصريح لموزايك أن نسبة تقدم أشغال الأقساط الخمسة لمشروع المدخل الجنوبي للعاصمة بلغت 76%. والمسؤول ذاته يضيف في تصريحه لموزايك أن المشروع يتضمن عدة مكونات دخلت حيز الاستغلال مع استكمال بعض المنشآت على غرار الجسر الرئيسي على مستوى منطقة جبل جلود.
5: هذا مشروع ينقسم الخمسة أقساط, فتنقص عدد واحد اللي هو في بلغ معناه نسبة إنجاز في حدود 53%. أساسا معناه يتكون من توسيعة الجسور على مستوى الجسر الرئيسي اللي هو على جبل جلود اللي مر على الخطوط الحديدية. إن شاء الله القسط هذا ينتهي في ديسمبر 2026. ذلك القسط عدد اثنين اللي هو محاولات على مستوى لكانيا, وفي إن شاء الله ديسمبر 2026 تم الانتهاء من الأشغال. نسبة إنجاز في حدود 88%. القسط عدد ثلاثة كيف نسبة الإنجاز في حدود 88%, وإن شاء الله ديسمبر 2026 كيف تنتهي الأشغال. القسط عدد أربعة هو محاولات على مستوى السوق السيارات ويربط بالمروجات باتجاه رادس كيف كافة مكونات مشروع حقيقة تم معناها دخول حيز الاستغلال منذ فترة. والقسط الأخير هو عدد خمسة هو محاولات على مستوى سوق السيارات, يعني الرومبوان اليهودية. هذا الحقيقة شد بعض التعثر وتوا بلغت نسبة إنجاز 50%. نعرف اللي هي شركة اللي هي شركة سوماترا, هي مؤسسة عمومية, ونعرف اللي عندها هي تمر بعض الصعوبات. إذا كان ما أسعبناش الحظ باش ننتهي ومن هنا الموفى سنة 2026, إن شاء الله مالنا خلال الثلاثية الأولى على أقصى تقدير يتم الأشغال. عموما المشروع هذا بلغت نسبة إنجاز معناها 76%.
4: في الشأن الدولي, الجيش الكويتي يؤكد أن قواته المسلحة رصدت فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي الكويتي, وتم اعتراضهما والتعامل معهما وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة, ولم ينتج عن ذلك أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. غارة إسرائيلية تستهدف صباح اليوم محيط بلدة دير سريانة طيبة بجنوب لبنان وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية. قوات أمنية عراقية

0: تنتشر صباح اليوم في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد في وقت مبكر، حيث داهمت مقار ومنازل عدد من الشخصيات السياسية وفق ما أفاد مسؤول أمني لوكالة فرانس بريس. وتستهدف عمليات الدهم اعتقال مسؤولين عراقيين كبار وشخصيات سياسية، فيما صرح مسؤول أمني لوكالة فرانس بريس طالبا عدم كشف هويته بأن عملية مداهمة طالت عددا من الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد المالي وتحت أوامر قضائية، مضيفا أن العملية شاركت فيها قوات مكافحة الإرهاب والجيش العراقي. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: Curiosité. Mosaïque FM. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك، الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: كي تتلقى الفرابوتشينو وبنت الكافيه مع الكراميل في كورني، ملا جوستو ايريزيستيبل. جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل، فوريفر تشيل، فوريفر بريما.
0: صباح الخير ويكند.

0: publicité.
1: Mosaïque FM. Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلحدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لون. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.
2: موزايك اف ام الاولى في تونس.
3: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
1: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار

0: التسعة وثمانية وثلاثين دقيقة. رجعنا لكم يا صبح الخير يا صبح النور. يلا خلطنا الفقرتنا Animal World.
1: Animal World مع الدكتور البيطري وشيقة الدور.
0: يصبح النور يصبح المحبة يصبح حاجة الباهي. لبس عليك دكتور.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. اليوم باش نحكيو على القصور الكلوي عند القطط.
2: بالضبط.
0: ساعة السؤال الأولاني، هل الكلاب تبدا يمرضوا به؟
2: يمرضوا كيف كيف القطط جينيرالمون الحيوانات الكل راهم نجم يمرضوا بالقصور الكلوي.
0: ايوه معناها حاجة
2: عادية على الاخر.
0: من عام هكا فما عمر معين معناها ينجم ولا ملي صغير ينجم يمرض؟
2: اكزاكتومون من عمر جينيرالمون ما فماش عمر معين ما نجم نقولوا نحن كي نحكيوا على القصور الكلوي. كان ما عندك حتى انتسيدون معناها، خاطر نعرفوا فما برشا امراض ينجموا يهيئوا ولا ينجموا يخليوا الحيوان عرضة اكثر من القطط الاخرين انه يكون عنده قصور كلوي. ما نحكيوا على القصور الكلوي كي نحكيوا على ابري من 7 سنين 7 8 سنين بنجموا نبداو نحكيوا على قصور كلوي عند القطوس.
0: شنو هي الاعراض اللي نجموا نراوها المره الاولى باش نفطنوا نقولوا واطيا
2: الاعراض؟ الحاجه الاولى الاكثر حاجه غوماركونت وحاجه ياسر واضحه هي كي يبدا القطوس نتاعك تراه انت تحط الجمال نتاع الماء وهو ما عادش بعد يولي يشرب برشا يولي حاشيكم يبول برشا معناها مستنسه تلقى تخلي تلقى سوتو العباد اللي مستنسه تنظف الليتير نتاع الحيوانات نتاعها تحس اللي الكونتيتي نتاع البيبي نتاع القطوس كثرت يولي ما عادش يكمل الجمال نتاعو وما عادش ياكل كالعاده يمشي ماشي ويضعف
0: وعطشان
2: وديما عطشان. بالضبط.
0: ايوه
2: ديما عطشان. ويقول لك مثلا له الشعر نتاعو البلاج نتاعو ولا شيح شويه
0: صحيح.
2: ولا عنده مثلا عنده تعب تحسه ديما تعب معناها الاكتيفيتي نتاعو ولا نقصت ولا ديما قاعد في بلاصه وكاها. واكثر حاجه هو ماركونت واكثر حاجه هو انه ما عادش يبعد يولي يرقد بحضر جمال نتاع الماء.
0: ايوه يبدا يخمم كيف الماء القصور الكلوي هذا يبرى.
2: القصور الكلوي
0: هو التاوى معناها
2: مالوغوزمون ما يبراش مي نجمو افيك توا بالتطور نتاع العلم وكل شيء نجمو معناها نطولوا الحياه نتاع الحيوان اللي عنده قصور كلوي سختو اللي قد ما انت تعرف اي مرضى قد ما معناها نطلعوها على بكري قد ما نفيقوا بها على بكري قد ما اون غوتاردو ماكسيموم ليفولوسيون نتاع المرضى هذايا.
0: فما اسباب تؤدي للقصور الكلوي؟
2: هما ما فماش معناها فما هو هي حاجه طبيعيه. مي ساعات مثلا كي يبدا مثلا فما حاجات كي بريديسبوز مثلا سورتو عند القطاط نقولوا الذكوره اللي عملوا برشا مرات دي بلوكاج يورينير هكا اللي كما قلنا احنا انشابوشي اللي يتسد القطوس ما عادش ينجم مسكين يعمل بيبي. دونك مره مرتين ثلاثه ينجم يكون يعمل هو دي كري معناها دي كريز ودي نتاع سوفيسونس رينال ايغو. مي ينجم هذاك ياثر على الكلاوي اي ولا كيف كيف زاد الامراض اللي تمس الكلاوي نتاع الحيوان نت نتاع القطاط نتاعنا ينجموا ياثروا وينجموا يسرعوا في الانستالاسيون نتاع السويسونس غينا.
0: باهي بالحق معناها هذه القصور الكلوي شي ياسر هكا حتى للكلاب معناها حتى للكلاب نعرف انا كل. هل فما وقايه؟
2: الوقايه اي فما وقايه دون لو سونس اللي نرد بين معناها نتبع شنو ينصحني البيطري في الماكله نتاع الحيوان معناها انديبوندامون كانت ماكله نتاع راسيون عملها لي البيطري نتاعي والا نصحني بنوع نتاع كروكيت ولا نصحني بنوع نتاع باتي نتاع القطوس نتاعي نتبع شنو يقول لي. فما زيد حاجه اللي الحمد لله قاعده بشوي بشوي تدخل هما اكل بيلون سونتي انويل هذاك باش تتبع به باش تفيق بها على بكري حتى ساعات تلقى معناها فما حيوانات راهو نتفيق بها عامل بدا في الانسوفيسونس بيلون دو روتين نتاع العام
0: تحليل عادي.
2: تفيق قلو يجا لهنا ثم راهو هذايا حاجه راهو تخوف شويه لازمنا نوليو نتبعوها وكي اون انفيستي اكثر بشويه بشويه نطلع راهو مازال في الديبو. والحاجه الباهيه اللي في الديبو يمكن نبدلو مثلا لاليمونتاسيون نبدلو برشا حاجات ونعطيو دوايات باش تعاون الكلاوي نجم يقعد في الاستاد هذاك حتى عام عامين معناها في عوض ما انه ليفولوسيون غابيد نتاع المرض
0: ملي معناها تجرب برشا. فما معلومه اخرى تحب تقولنا عليها يمكن مسالتكش عليها هنا؟
2: المعلومات لا ما فماش معلومات اخرين مالوغوزمون القصور الكلوي عند القطاط هو ديما معناها حاجه ياسر فريكونت نردوا بالنا عليهم. فما دي سيني كيما قلت لك دي سيني داليرت معناها راهو حيوانك ما نجمش يضعف ما بين ليله ونهار.
0: اي فما حاجه
2: معناها اي
0: فما حاجه
2: معناها ما تنجمش تمشي له تقول له راهو البارح كان لاباس عليه وهو ضعاف برشا معناها دونك لازمنا ديما نتبعوك الحيوانات نتاعنا توا سختو راهم. وزاد حاجه اخرى ما نخوفوهمش خاطر توا في الصيف نحن نعرفوا الحيوانات تشرب اكثر ماء دونك جوست هاكا تبع انت حاول تقيس قداش يشرب الحيوان نتاعك باش تشوف اسكو زاد والا لا. هذوما هما الحاجات. حاجه بركه البارح لورجونس نتاع الليل ردوا بالنا الناس الكل من الدوام نتاع الكفار
0: ايوه اي اي
2: الناس تحط دوي الكفار نعرف هيج الكفار ليامات هذوما دونك قاعدين نحطوا فكه اليوتيوب هذوكم دونك ردوا بينا راهو القطاطس هذوكم يلحسوهم دونك ردوا بينا
0: يمرضوا بيموتوا ينجموا يموتوا
2: يعملوا انتوكسيكاسيون اي فيه في يعملوا انتوكسيكاسيون
0: حتى كي تحط معناها في بلاصه تبدا اللي هو ما ينجمش يخلط لها
2: ولا احصروا ولا بعد عليه ولا
0: حتى لو طون اللي يشيح البرودوي
2: اكزاكتومون
0: ايوه وجيه نشكرك برشا برشا دكتور وجيه قدور دكتور البيطري سيزون كامله مع بعضنا احنا خلطنا اليوم معناها اخر نهار في البرمجه الشتويه نورتنا يا وجيه عايشك. وشكرا على حضورك عايشك. وعلى كل المعلومات اللي اعطيتها لنا وعلى محبتك لينا وللحيوانات
2: ان شاء الله ديما الحيوانات لاباس
0: امين يا ربي ان شاء الله الدنيا بخير
2: ان شاء الله من حسن الى احسن
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي فضلك عايشك عايشك عايشك يلا نرجعوا لكم
1: Animal World مع الدكتور البيطري وجي قدور صباح الخير ويكند صباح الخير ويكند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار

0: بوبليسيتي. كي تتلقى الفرابوتشينو وبنة الكافي مع الكراميل في كورني ملا جوستو إيريزيستيبل. جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
1: صندوق شفا.
2: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح والنقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعتها.
1: بالله لنا حتى أنا
2: يا ابو الله صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا سيد أشام ماشي شملت يا أخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيج ولا كيفاش بيش يعمل؟ بين تمشي ترقى الخط أحمر بين تمشي تخط مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات
3: ندير اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهارتين من مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيض على شنيا البيض يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بيض بيض بيض
4: ما يقولوا في المرأة يا حب يا روح يا دم.

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
3: سيف سنة مع النسيم ديما رابحين، ديروا المونديال فرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات، باش تربح ساهل برشا. تلم 8 أعواد واربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الألبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الألبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين.
0: صندوق عجب، صوتكم مع العشرة غدرشين في صباح الخير ويكاند.

0: ال 9:54 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، كلمتونا، يلا نوصل لكم أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: السلام عليكم صندوق عجب. يا صندوق عجب، انا مواطن نسكن في المنيهله، بالله عنا البلديه، نداء لرئيس البلديه وللنائبه نتاع رئيس البلديه، من نهار السبت في العشيه لنهار الاثنين الصباح باش يجوا يهزوا من الزبله، السبت ما يخدموش، السبت والحد البلديه ما تخدمش.
3: صباح الخير صندوق عجب، بالله حبيت نعطي ملاحظه. البارح حكيت 8 نتاع الليل في العشيه بعد محط الاستخلاص، يعني واحنا ماشيين للبنزرت، يطلعوا حكيت ممكن 10 اولاد ويعملوا في بومبا، سكروا لوتوروت، يعملوا في بومبا في اللوتوروت يا ابو قلب، يعملوا في بومبا مسبولين كل مسكرين بعرض الكياس، يعملوا في بومبا، شديت فراوي والكراهب اللي ورايا قرابه 10 كلها فرانات فوق بعض. بالله شوفونا حل في هالهمجية وشكرا.
4: ليه اللي عامل تليفياج ويجي يدخل بشي يخلص معناها في تليفياج يجي يطلع ما تختفش الوحدة يا اخوي، بدلو مش ددش هي الحالة هذي، طبعا عملتو معناها تليفياج مش تسهل المأمورية، مأمورية على الناس، ولا تفهمتي واحد يدخل وما تحبش تختفلو بيت الخوية تجهيزات جديدة اخوي عليها، يتو من ناحية تشجعوا فينا باش نعملوا تليفياج، ومن ناحية اخرى حاطت لي الاخرى اللي معناها اللي عندها مسنين ربي خوية بدلها باش تك تك تدخل فهمتي ناس كل تقلي شورها وكاو.
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكند.

0: 9:58 دقيقة، 4 سوايع كملوا، مازالوا ساعتين. يلا احنا خلطنا ارزعتنا الخامسة، عنا فيها دقيقة مونديال مع زميلنا فهمي البرهومي، عنا زد إعادة لدقيقة حرف من عند فاطومة، نيتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري، وصندوق عجب اللي نسمعوا فيه أصواتكم ونوصلوا هيلكم. ديما فكركم في النمرو 71-113-13. نجيو للموزيكا. محمد عبد المطلب بيغني لنا ساكن في حي السيدة. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم.
1: موزايك فهم. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف

0: مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس.
1: سيف سنين عارفين بروجرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة

0: la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie. Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ تبلغ 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان الجاري، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار. وممثلو الشركة يؤكدون خلال جلسة اجتماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. وزارة الصحة تفيد في بلاغ نظرته اليوم الموجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن تغيير أماكن التربص سيكون انطلاقا من غرة جويليا القادمة. وجدير بالإشارة إلى أن وزارة الصحة كانت قد حددت فترة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات من 19 إلى غاية 21 من جوان الجاري. ولاية بن عروس تعلن عن برمجة حصص مداوات بالطائرة لمأوي الحشرات بعدد من مناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمأوي الريفية، ذلك خلال الفترة الممتدة من يوم أمس السبت الموافق للسابع والعشرين من جوان الجاري ولغاية السادس من جويليا المقبلة. ووفق بلاغ صادر عن ولاية بن عروس، فإن المناطق المعنية بالمداوات عن طريق الطائرة تشمل المنخفضات الساحلية برادس الشاطئ والمنخفضات الساحلية والمستنقع بين وادي مليان والمنطقة المعروفة بجمودة وضفاف وادي مليان بين الطريق الرئيسية ومصب الواد إلى جانب ضفاف وادي معزات بالزهرة بين الطريق الرئيسية ومصب الواد. في الشان الدولي، وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مسؤول أمريكي تأكيده عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية أو أضرار جسيمة في المواقع الأمريكية في الشرق الأوسط، وذلك جرى الهجمات الإيرانية، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال قيد التطور. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يؤكد خلال لقائه مع نظيره الإيراني عباس عرقجي اليوم على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. صحيفة فاينانشال تايمز تنقل عن دبلوماسي قوله إن إيران تشعر بالأحباط إزاء فتح سلطنة عمان ممرا للسفن لعبور مضيق هرمز، مما قلل من سيطرتها على الممر المائي. وصحيفة تضيف أن الوسطاء يجرون محادثات مع الأطراف المتحاربة في محاولة لتهدئة الوضع. وفي الختام، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول اليوم إن كييف استهدفت مصفاتين للنفط في روسيا خلال الليلة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع فهمي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايكا فام. www.mosaikefm.net، Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيون موبيل Mosaik FM. Mosaik FM.
2: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل

0: بالكين على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة. دقيقة مونديال. مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال. البارح كان ختام للدور الأول في المونديال، تعرفنا على المنتخبات الكل اللي مرت للدور الثاني، ونرجع للنتائج نتاع الدفعة الأخيرة شنو صار. البداية بالمجموعة العاشرة، مجموعة المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري اللي تأهل بعد ما تعادل 3-3 مع النمسا في مباراة مشوقة ومثيرة وحماسية. الدقيقة 90 زيد 3، المنتخب الجزائري متقدم 3-2 وضم تأهله في المركز الثاني، لكن بعد منتخب النمسا يعدل في 90-6. النمسا هي تولي الثاني في المجموعة، لو أنه المركز الثالث كان منح الجزائر مواجهة تفادي مواجهة المنتخب الإسباني. بعد نعطي المواجهات بتاع كل الفرق. في المباراة الثانية من نفس المجموعة الأرجنتين كان في طريق مفتوح أمام الأردن وفاز بنتيجة 3-1. ميسي كان احتياطي ودخل في الشوط الثاني وسجل الهدف من مخالفة مباشرة ويواصل تحطيم الرقم القياسي بتسجيله 19 هدف كهدف تاريخي للمونديال والسادس في النسخة هذه من المونديال. دونك الأرجنتين والنمسا في المركز الأول والثاني، الجزائر المركز الثالث. في المجموعة 11 الكونغو الديمقراطية تواصل نجاحها في الكندا وفاز 3-1 على أوزباكستان، والمباراة بين كولومبيا وبرتغال وفات بالتعادل 0-0. المنتخب الكولومبي كمل على رأس المجموعة هذه، البرتغال الثانية، الكونغو كملت في المركز الثالث وتأهلت من أفضل الثوالث. في المجموعة 12 منتخب غانا خسر ضد كرواتيا وانجلترا ربحت بنما 2-0. هزيمة ما تمنعش غانا من التأهل من أفضل الثوالث. بالنسبة لوضعية ترتيب في المجموعة هذه، انجلترا الأولى، كرواتيا الثانية، وغانا في المركز الثالث. الفرق اللي جاو كأفضل ثوالث نلقاو الكونغو الديمقراطية، السويد، غانا، الإكوادور، البوسنة، الجزائر، الباراغواي والسنغال. هذه بالنسبة لأفضل 8 فرق في المركز الثالث. ولاحظوا اللي 9 منتخبات على 10 إفريقية اللي شاركوا في الكان تأهلوا للدور الثاني، والاستثناء بتبيعة هو منتخب تونس، المنتخب الإفريقي الوحيد اللي من الجمش يتعدى. نلقاو جنوب أفريقيا، المغرب، مصر، الجزائر، الكابفير، الكونغو الديمقراطية، السنغال، ديفوار وغانا، الكلهم في الدور الثاني واستفادوا من النظام الجديد للمونديال، خاصة أن وراءه تأهل الدور الثاني فيه امتيازات مادية وأيضا التاريخ بشقايد اللي أنت تعديت للدور الثاني من المونديال، اللي هو كان واحد من أهداف المنتخب التونسي، واللي المشاركة الأسوأ في تاريخ المنتخب هي مونديال 2026. نعطيكم المواجهات في الدور 16، وديجا تبدأ المباريات من الليلة مع الثمانية. أول ماتش بين جنوب أفريقيا وكندا، غدوة مع الستة البرازيل في مواجهة اليابان، أيضا غدوة مع 9:30 على الليل ماتش ألمانيا الباراغواي، يوم 30 جوان 3 ماتشوات فرنسا السويد، هولندا المغرب، الكوديفوار نورفيج، نهار 1 جويلية 3 ماتشوات مكسيك الإكوادور، إنجلترا كونغو ديمقراطية، بلجيكا السنغال، يوم 2 جويلية أمريكا البوسنة، إسبانيا في مواجهة النمسا، ويوم 3 جويلية البرتغال في مواجهة كرواتيا، الجزائر في مواجهة سويسرا. ذاك علاش قلت الجزائر تفادت إسبانيا، بتاعت مواجهة سويسرا تكون حظ أكثر للجزائر باش نجم يقدم في المونديال، يلعب الماتش هذا نهار 3 جويلية. أيضا مصر في مواجهة أستراليا، وأيضا المنتخب المصري كيف كيف، الأرجنتين في مواجهة الكابفير، وكولومبيا تلعب ضد غنز ماتش تضمن برنجين يوم 4 جويلية. دقيقة مونديال وفات المعادة جاية مع الصنار.
1: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار، صباح الخير ويكاند ميرا.

0: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباح الطاقات الحلوة لليوم 28 جوان. إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ مويتيكم يا ميرا. أول أخبارنا باش تكون للحمل، انت راك الأفضل في صبحية نهار اليوم. داخل عليكم أيامات زينة، خاصة مع بداية الأسبوع الأول من جويليا، والثور انت اللي جايك زادة راحة نفسية مع بداية الشهر الجاي، خاصة في حاجات كانوا مقلقينك الفترة اللي تعديت. الجوزاء فما أخبار مزينة في الطريق، يمكن نحكيو على مكالمة وإلا لقاء يفرح. والسرطان راهو يوم عاطفي بامتياز، انت راك باش تكون قريب من الناس اللي تحبهم ويحبوك. وبالمناسبه خلينا نقولوا مواليد اليوم من برج السرطان، ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حالين بالف خير. الى اسد فما نجاح يفرحك، ممكن في الخدمه والا في حاجه قاعد تخدم عليها ايامات تعديت. الى عذراء صحيح الضغط موجود اما راك قادر تتغلب عليه. نتعدي وللميزان فما توازن، فما طاقه حلوه وباهيه في صبحيه نهار اليوم، راهو نهاير واعد باتصالات ممتازة. إلى عقرب فما مفاجأة ما كنتش تتوقعها، إن شاء الله نحن ديما نقولوا لك إن شاء الله تكون فرحان، إن شاء الله ديما يا ربي تكون زاهي. القوس الضحكة حاضرة، فما أخبار سعيدة موجودة، راهي الأفراح جاية في الطريق. إلى جدي أنت تركيزك عالي، المهمة تخافش من الخطوة الجاية. حتى برج الدلو ميسالش، راهي هي نصيحة خليك واثق في روحك، راهو جايكم الخير مش يكون على قريب. ونكملوا مع برج الحوت، حاول تبعد على التوتر وتقرب للحاجات اللي تفرح.
0: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: موزايك فم. موزايك فم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس
1: عيش في الأوروب أمريكا ولا كندا ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة تليفونك ان كلكو كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند والفلوس يوصلون أن سيسا كاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كامب بانكير وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو نفنف الصيف وعمل كيف
2: سيف سنام على النسيم ديما رابحين ديروا المونديال وفرح الصغار امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح ساهل برشا تلمس 8 أعواد واربع خطوات من جلس النسيم وتلصقهم في الألبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الألبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين مع جلس النسيم الصغار الكل رابحين
0: صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل سبت وحد من 6 للنصف نهار

0: العشرة وسبعة وثلاثين دقيقة. سلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم. يلا خلطنا لفقرتنا نوتري بلوس. نوتري بلوس مع أميرة عسكري. أمورة صباح الخير.
1: بونجور. صباح الورد يا لله. صباح النور. تخيبيا
0: مرحبا بك.
1: عايشك
0: أميرة. نحبه على رجيم.
1: أي
0: رجيم صيفي نحيو به بشوية بشوية، يعني بدون مش يسر حرمان ومش يسر جوع.
1: ما يطيح.
0: ما يطيح. داوي كل جمعة قلت ترى خفيت. ولا. هل سيروحي خفيت؟
1: ولا هو الريجي مع التصيف ديما نبدأو هك أكل معادلة متاع نحب ناكل و... ونحب
0: النقص
1: ونحب النقص دونك. وإلا ثمك العبيد اللي عملت ريجيم على طول الشتاء وفي الصيف يقول لك نحب نكمل، معناتها ما نحبش ما نحبش الدنيا تدخل بعضها. دونك الحذر يعلم الغيب. الرقد وصلوا له بعد
0: والله.
1: دونك ورقه وستيلو، معناتها ريجيم اللي باش نقولوا توا هو يطيح في الجمعه زوز كيلو. زوز كيلو راهم تبارك الله بالبي
0: برشا.
1: نقولوا زوز كيلو في الجمعة رام 8 كيلو في الشهر. دونك زوز كيلو بيان سور من الاول. للي ما عملش ريجيم جملة دونك فك الفاس دا تاكلو للبدن بيان سور يطيح اكثر، وذيك عادي على خاطر الفيخ. ومن هوني نحب نقول ملاحظة للناس اللي يقول لك الريجيم ما عادش يطيح لي مثلا. هو كان شهر الاولين يعمل له نقولوا 5-6 كيلو، بعد ما عمل له كيلو ولا زوز يقول لك ما عادش يطيح لي. لا، هو مش ما عادش يطيح لك. هو الطبيعي انه شهر الاولين يطيح برشا على خاطر عندك نفايخ اللي بشي تنحى من الأول. دوك ريجيم قاعد يطيح لكم أموره واضحة.
0: أيوة.
1: معناتها مثلا نحن توكي باش نحكيو عبد اليوم باش يبداه الريجيم هذا.
0: أي.
1: ينجم يعمل له شهر الأولين بمعدل كيلو ونص زوز كيلو في الجمعة، وبعديك ينجم يولي بمعدل رطل كيلو في الجمعة.
0: باهي برشا.
1: وذيك لا العادي وما نحكروهمش الكيلوات. أون بلوس بالله يا شيخ ببدنكم باللبسة كيف جاتك. دوك الميزان ماكش باش تحوس بيه في الشارع، راهو تمشي وتوري فيه للناس. ما تركزش في الأرقام خاطر الميزان راهو يحبطك. ساعات روحك في دبشك أمورك واضحة وقاعد تتحسن ونومك مرتاح ونفس مرتاح، ولكن في الميزان ما تراش النتيجة اللي تحب عليه، فمعاش تنتبهوا للميزان. بي نبدأوا الريجيم متاعنا. دوك نبدأوا بفطور الصباح. فطور الصباح فيه كابتشين عظم، قهوة سون سكر معهم الخضرة اللي نحبوا عليها. مثلا معناتها العظمتين نجموا نعملوهم أومليت. تحط فلفل بصل ثوم، نجم تاكل معهم معدنوس، نجم معهم كعبيت فقوس كعبة طماطم. دوك نجم تشيخ روح. ثم توا هاك لي غوسيت اللي محليهم اللي يحطوا القرع الأخضر والسفنيريا مع العظم ويعملوها كيما ساندويتش. شيخ روحكم عندكم كابتشين عظم قهوة وخضرة، والا كعبه ياغورت ناتور معاها مغرفه نتاع ماكله لي غرين توسكيش الغرين دو شيا قلوب القرع لي غرين اللي تحب عليهم كتان شيخ روحك. دوك معاهم نص مغرفه صغيره قرفه ومغرفه نتاع ماكله شوفان. معناتها باش ناخذوا ياغورت ومغرفه شوفان ومغرفه لي غرين نص مغرفه صغيره قرفه، والا باش ناخذوا كابتشين عظم والخضر.
0: والخضر بي. بي.
1: القهوة دو بريفيرونس ديما ناخذوها كافي نوار سون سكر، ونحاولوا قد ما نجمو نبعدوا على اللاكتوز. دونك الفطور نتاع القايله نتاعنا باش يكون سلطه. دونك الخضره اللي تحب عليها الكل. شيخ روحك ما تعمل بول معبيه بالقديه بسلطه معها بروتين. بروتين باش يكون حوت تون سردينة دجاج والا عظم. انا نشجعكم توا راهي السيزون تاع الحوت. دونك نشجعكم على الحوت، معناتها انزلوا على الحوت. اللي هو اللي تحب تريليا سردينة مرجان اللي تحب. دونك حاولوا قد ما تنجموا تمشيوا اكثر للحوت من حاجات اخرين، سينو دجاج والا النجمو معناتها هو ما يعادل 150 غرام بروتين، والا نجمو ناخذوا جوغ مثلا عظمه كامله معها زوز ابيض عظم.
0: باهي.
1: دونك معاهم هذوما باش ناخذوا عندنا الحق في اللي في كيلو. دونك بين 4 و5 مغارف ماذا بينا روز يا روز لانتيغرال اللي هو
0: الكومبلي
1: والا برغل مثلا. يجي سلطه برغل بنينه برشا والا روز زاده يجي مفور بنين برشا. دونك سينو اذا باش نستعملوا خبز ديما نحكيو ما نفوتوش كف ليجين. نحكيو على خبز شعير صافي، معناتها شعير
0: الكف معناها لاصقين فيه السويبع ولا
1: الكف الكامل اللي هما دو ترونش باهي. نحكيو ما يعادل ربع طابونه معناتها ويكون الشعير الصافي معناتها ولا والزيت عن الحق في مغرفه كهو بيناتهم الكل، معناتها مغرفه نتاع ماكله بين الخضره واللي في كيلون والبروتيين نتاعنا. دونك فطور كامل. دونك العشيه عندنا كولاسيون لومجه العشيه نجمو ناخذوا كعبه ياغورت ناتور وإلا نجمو ناخذ كعبة غلة في القائلة. ما سميتش الغلة كان لاحظت عليش خطر شو للي حب غيمون ديسير بالنسبة لي حاجة لازمة ويقول لك نو نحب غلة بعد الفطور دوك ينجم ياخذ كعبة غلة سينو يخليها لمجة العشية. ولكن باش ننتبهوا خطر أكثر حاجة تخلي الميزان ما يعطيكش النتيجة اللي تحب عليها في الصيف هي الغلة. علاش خطر الغلة نجمو نستسهلوها وهي فيها نسبة عالية متاع السكر. دونك نحكيو على كعبة خوخ كعبة تفاح. إذا باش نحكيو على الدلاع نحكيو كيف كيف كفليدين هما دو مخسو. إذا باش نحكيو على البطيخ برج صغير معنتها كعبة غلة وإلا كعبة يغورت ناتشور. هذية الكولاسيون العشية اللي هو ينجم يكون ماهوش لمجة العشية ينجم يكون ديسير بعد فطور القائلة هذيك كل عابد شنو يحب. فوالا تعديو للعشية متاع الليل اللي ماذا بينا ديما ما يكونش ماخر برشا يبعد على وقت النوم أربع سوايع وبعد كل واحد وحياته كيفاش. دونك العشية فيه 100 غرام معناتها بروتين باش يكون مثلا حوت دجاج وإلا كعيبة عظمة معاه الخضرة اللي تحب عليها الكل والخضرة امشي ديما الخضرة اللي نقصة سكر في الليل. نجم شوية قرع أخضر شوية فلفل شوية ثوم بصل بتنجان وتعملهم سوتي ويجيو بنين برشا وتنجم بيان سور لارجين في الليل لا معناتها الباترة وهكا خذيناها في القائلة. دونك في الليل جست عندنا الخضرة والبروتين هذيك ونحاولوا نشربوا مثلا معناتها انفيزيون ولا ديتوكس معناتها خاطر برشا متعودين في الليل ياكلوا ويعاودوا. دونك حاول تكون عندك حاجه تشربها على طول السهريه باش تكون كيما الكوب فان يا ديتوكس
0: يا ديتوكس ليش نحطوا فيه مثلا في الليل نحب ناخذ ديتوكس.
1: اذا باش ناخذ ديتوكس في الليل ما يكونش فيه الغله اللهم كان باش تستعمل كيوي ولا تفاح معناتها تحطليش فيه دلاع تحطليش فيه خوخ تحطليش فيه كرموز ما تحطليش حاجات يعطيو سكر للبدن. دونك اذا باش نختاروا الغله بين التفاح والكيوي سينو نجمو نحطوا الفقوس ثم اللي حاب يحط الكلافس ثم اللي حاب يحط النعناع القارص شيخ رويحكم معناتها المهم ابعدوا على الغله الحلوه وبعد اختاروا الديتوكس اللي انت تقبلوا خاطر كل عبد وشني حب تلقى في الديتوكس باهي. بالنسبه للديتوكس بارد راهو عادي معناتها ما نخافوش من الحاجه البارده في الريجيم راهي لا تجمد الشحم ولا تعملوا حتى شيء وما غير ما تشرب تيزانة تحرق تشوي روحك راهي ما تذوبش الشحم
0: ما تذوبش الشحم.
1: دونك تحب تاخذ معناتها ديتوكس والا تيزان. بالنسبه للماء الماء زاد مهم برشا نقولوا كل عبد كيفاش راهو في الاخر ولكن ابري اللي هي باش نقولوا المينيموم اترتين ماء في النهار ثلاثه اترات بهين. ولكن هوني باش نقول حاجتين ثم العبيد اللي تشرب اقل برشا وثم العبيد اللي تشرب اكثر برشا في الحالتين مش به. دونك اذا باش نشربوا ثم اللي يقول لك 5 و 6 اترات نسمعوا في الصيف ثم الناس تشرب كميات اللي ماهيش منطقيه وماهيش معقوله جسمك راه باش يخسر الاملاح اللي يستحقها. دونك كثره الماء في الصيف نجم تعرضنا للجفاف قله الماء كيف كيف. دونك نحاولوا نشربوا بتوازن وعلى طول النهار مش هكري تقعد ما تشربش وبعد تتفكر روحك. ديما ابعد على الماء في الليل معناتها حاول مثلا كيما نقولوا 8 تحاول تنقص من شربين الماء عاش تشرب كميات كبيره خاطر مهم انك ترقد نوم متواصل في الليل سينو باش تلقى الماء باش يقلقك باش يقيمك في الليل. بالنسبه للملح دومي سيل اسونسيل اذا انت تستعمل برشا خضره ورقيه في ماكلتك وانت تحبهم دونك هذوك راهو يعطيونا برشا ملح ينجم يخليك تستغنى كاريمون على الملح. اذا انت ما تمكش وكيل خاطر ثما اللي يقول لك سلطه وفي الاخر ماكل كعبه فقوس ميرا. دونك ثما ناس ماهيش حبيبه في الخضر دونك هوني نقول لهم خليو الدومي سيل خاطر في الصيف نعرقوا برشا دونك نجمو نخسروا املاح معدنيه الجسم ما يستحقها. عندنا الحركه هو معدل بين 30 دقيقه و 40 دقيقه ماخش تعوم تجري تنقز امورك
0: معناتها تحرك المفيد تحرك
1: عندك بين 30 و 40 دقيقه. ديما السؤال يجيني وقتاش معنا وقت في الليل في النهار بيان سور في البرود معناتها يسبح بكري يا اخر العشيه يا في الليل سينو معناتها باش تسمع بدنك معناتها حسب بدنك وقتاش انت تحس روحك ارتاح باش تعمل الاكتيفيتي فيزيك هذيك اللي تنجم راك جوست تتمشى معناتها جوست تخرج تتمشى
0: وفما الكوردة توا انا نشوف برشا مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي يلعبوا كوردة
1: الكورد راهو اكزرسيس نعتبره هو سامبل وداخل في حياتنا وفي عادتنا خاطر من الصغر نتعلموها, لكن اكزرسيس انتونس راه ما تحقروش اللي هو يحرق سعرات حراريه كبيره راه معناتها الكورد اللي هي اول حاجه تكبس لك بالباهي بدنك وبلس تحرق بالقد. للناس اللي تنجم تعمل كورد ماذا بيا, ولكن انا نقول اللي عندهم ميزان زايد نردوا بالنا خاطر التنجيز ميرا ديما اقرا حساب الظهر الركبه دونك الكوردة الوزن معناتها معتدل, ولكن إذا عنا زيادة في الوزن هوني عنا المخش خطوة واسعة وتنفس بالكدي, وإلا الماء معناتها كسوا بحر وإلا بيسين وما فماش خير من الماء اللي يعمل لنا الدريناج الليمفاتيك راهو دريناج من عند ربي سبحانه يبدا الماء يعمل لك فيه. للناس اللي تقول لك سيلوليت وانا بدني معناتها نحس في الصيف معناتها يقلقني
0: ترهلات تبدا فما
1: برشا في الصيف يقول لك انا في الصيف كي نتبرنز سيلوليت يتنحالي. نتصور انا نتصور بلوتو العمان اللي عمته هو اللي يعاونك باش السيلوليت يتنحى. هتصفغي مش كيف ما أول ما ندخلوا للصيف
0: للبحر
1: للبحر مش كيف ما نكملوا. دونك شجع الناس الكل على العمان معناتها كي تمشي للبحر كي تعوم حاول معناتها حرك بدنك قد ما تنجم ديما حط في مخك لذيك فرصة باش تعمل اكزرسيس اللي انت حاجتك بيه. فوالا هذا هو معناتها حاول هو سهل سامبل ماهوش كومبليكي صيفي راهو اذا وتيت تبلبيز على اليمين وعلى اليسار وذيك الجملة اللي تجي مجين يقولي باهي بلبست شنو نعمل فسخ وعاود عادي معناتها بلبست تقعدش تخمم فيها معناتها تبلبيز هذيك سي بون هذيك مشيت على روحها من غدوة قوم وارجع للنظام الغذائي نتاعك المتوازن خاطر في الاخر انت ماكش عايش وحدك في الكوكب ثم انتوغاج داير بيك ثم خروج ثم مناسبات دونك اللي تعملوا مبروك ليسونسييل انت ماشي في ثنية باهية.
0: يعطيك الصحة يا أمورة نشكرك برشا ونحييك برشا قعدنا مع بعض ناخذنا مع بعض توا سنين عاده ما نجمش نحكي على برمجه شتويه ان شاء الله روحي. بتكون حاضره معنا زد في الصيف تكون حاضره مع زميلتي ناديه الفورتي في شبيبيا
1: فرهد وتبحب احفر
0: ان شاء الله يا رب يا رب يفضلك ان شاء الله يا رب يجمعينك يا عايشك يا عايش. يلا نرجعوا لكم نيوتري بلس مع اميره عسكري. صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: صندوق عجب.
1: صباح الخير موزايك، بالله نحب نحكي في موضوع مهم شوية. علاش احنا فلوسنا معناها الناس ما تستحفظش على الفلوس، تجي تاخو فلوس من البنكة من اي بلاصة، فلوس مسخة مقطعة، علاش احنا هكا ما نستحفظوش؟ راهي الفلوس زادة وجه البلاد، معناها يجيك حد من برا يقول شو ممسخ فلوسهم، شو كيفاش ليبيين تاعهم مقطعين ومسخين. صدقني تلقاهم ليبيين فيهم انواع لو سخ الكل. فما دول معناها حتى باش تطوي الفلوس معناها ما تنجم تقضي بهم حتى شيء، معناها علاش ما نستحفظوش؟ حتى ذيك وجه البلاد راهو الفلوس، يوري ثقافة شعب، يوري منظافة شعب، يوري منظافة البلاد. معناها الحاجة هذه تؤلمني، كيما برشا حاجات في تونس معناها يلزمها مراجعة كبيرة ووعي كبير وثقافة معناها متاع شعب. إن شاء الله نوصل نهار بلادنا تتحسن في كل شيء. شكرا.
2: أحلى موزايك وأحلى صندوق عجب. ربي حبيت نوصل صوتي بجاه ربي. أما شيخ مهبطين وتوع على التيك توك على التواصل الاجتماعي قال لك في خطبة متاع نهار الجمعة، مش مهبط هبتينه على التيك توك، قال لك اسمعوا مش لازم توكروا الحيوانات، خليهم مش ما يتكاثروش خاطر باش يموتوا. يا هل ترى هذايا احنا مسلمين ونقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، في بالك اللي الحيوان مكرم عند ربي، معناها حيوان لازمك ترحمه وتعطيه، شنو هذا على التيك توك ونتفرجوا فيه؟ مخارج في صلاه الجمعه قال لك ما توكروش الحيوان، معناها ما نخرجوش شربة مال الحيوان ما نرحموهوش. معناها ربي سبحانه خالقه في الدنيا هذه باش احنا نرحموه، خلي ربي سبحانه قالك ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. تجي انت شيخ معينتك وزارة باش تحكي هكا؟ اه معناها صغارنا باش نعلموهم ما يرحموش الحيوان وما يعطوش باش كل الحيوانات يموتوا. علي ربي قال هكا ربي لا حول ولا قوة الا بالله. نحب نوصل لك يا شيخ، رانا احنا لازمنا نعلموا صغارنا يعطوا للحيوان ويرحموا الحيوان ويخرجوا الماء قدام ديارهم باش الحيوان هذاك ياكل، خاطر ربي كيما خلقه هو خلقنا نحنا، فهمتني ولا؟ وحرام عليك وحرام عليك تحكي هكا. قال لك ما توكلش الحيوان، لا نوكلوا الحيوان ونعطوه، واللي ما يوكلش الحيوان وما يرحمش الحيوان حسبي الله ونعم الوكيل فيه. احلى مزيك واحلى صندوق عجب.
1: بخير يا ميلا يا ميرا ميرا يا ميرا يا ميرا يا ميرا يا خطيرة، إن شاء الله أيامكم كل زين وإن شاء الله يا ربي عطلة صيفية سعيدة ومبروك النجاح لجميع المتفوقين. نحب ونحن كنا ننتقد المسؤولين في البلدية عن نظافة المكان، أنا غيرة غيرة غيرة غيرة على بلادنا. أنا من سميم ولاية نابل نحبها نظيفة، نحب الحدائق العمومية نظيفة، الأشجار مقلمة، طرقات ما فماش فضلات ما فماش حشيش، شاب طفيلية على اليمين وعلى اليسار، نحب الرؤية واضحة، نحب اللافتات مكتوب فيها مرحبا بضيوفنا الكرام. بلا عدي لي صوتي يا مازل تميم يا وليت نابل يا بلدية، بلا في قراي منزل تميم كنت
0: صندوق عجب. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

العشرة 59 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار، نشكركم برشا برشا برشا على الاستماع أينما كنتم. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند، وإحنا خلطنا ساعتنا الأخيرة نديها مع أركان بن فضل، نسمعوا في توتوبسيوم وبعد عنا إدبارة من جهتنا مع الشيف

0: أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي العزيزة
0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
2: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تجدد التذكير بموعدين جبائيين اثنين يحل أجلهما يوم غد الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من جوان الجارية. ويتعلق الموعد الأول بأجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، فيما يهم الموعد الثاني أجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يؤكد أن العمادة ورغم أنها لا تمنح التراخيص للمدارس الهندسية الخاصة فإنها تطلع بموجب القانون بمسؤولية متابعة جودة التكوين الهندسي والعمل على ضمان توافقه مع المواصفات والمعايير الدولية. والغرسي يضيف في تصريح لموزايك على هامش فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 أمس أن العمادة تدعو الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة إلى التدقيق في جودة البرامج التعليمية ومستوى الاعتماد الأكاديمي وعدم الاكتفاء بالحملات الإشهارية أو بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عند اختيار المؤسسة الجامعية.
3: بالقانون احنا المسؤولين على التكوين الهندسي حسب الفصل التاسع من قانون الهندسة المرسوم عدد 82 اتباع مناهج تعليم ترتقي إلى مستوى عالمي حسب مواصفات هندسية عالمية اليوم. هذا اللي ماشيين فيه به وعنا العديد من المدارس العمومية والخاصة اللي بدأت تتبع في النهج هذايا. علاش؟ اليوم راهو تشوفوا المهندس التونسي موجود في كل البلدان في العالم، لكن احنا بالمرصاد لكل مدرسة تقري الهندسة ولكن لا تتبع المواصفات العالمية في التعليم الهندسي. اليوم معنا رأس المال متاعنا هو رأس المال البشري، إذن مش نتسامحوا مع أي مدرسة ما يكونش التكوين الهندسي متاعها في المستوى. ما يختاروش على حسب الببليسيتي اللي يعملوها الإشعار، ما يختاروش على حسب الباج فيسبوك معناها اللي معنا موجودة، يختاروا في الصندي.
2: في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك بجنوب لبنان. قوات الأمن العراقية تعتقل سياسيين ونوابا ومسؤولين حكوميين كبارا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد فيما وصفتها مصادر أمنية وقانونية بأنها بداية حملة أشمل لمكافحة الفساد أمر بها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. والمصادر ذاتها تقول إن وحدات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب داهمت منازل سياسيين ومسؤولين كبار داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم ونفذت عدة اعتقالات. من جانبها وكالة الأنباء العراقية تذكر نقلا عن مصدر وصفتها بأنه رفيع المستوى أن بعض الاعتقالات الجديدة استندت إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التكرير بعد إيقافه بتهم فساد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فم.نت. والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: لحديش وحديش دقيقة رجعنا لكم. يا صباح النور يا صباح الخير. احنا خلطنا موعدنا مع أركان بن فضل إكسبير أوتوموبيل جاموتو تونيزي. نسمعوه توا توا توا في توت أوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
2: توت أوبسيون مع أركان.
0: يا صباح النور يا صباح الخير. اهلا وسهلا بركان.
3: نهارك زين ميرا.
0: نهارك اسعد الايام. عشان تحكي لنا اليوم
3: فواتور الكتريك
0: باه
3: سادة المستمعين يحبوا يعرفوا اش فما في السوق التونسيه. قلنا اكثر من 40 موديل موجودين شوا قاعد يزيد ما شاء الله. سيارات كهربائيه بدا تونسي بالقدا بالقدا من عم ناول يخمم فيهم ويشري فيهم وياخذ سيارات كهربائيه.
0: اي
3: باش نعملوا كلاسمون بالسوم ميرا.
0: بالسوم آخر.
3: كان أي. السوم نبدأ من أرخص سيارة
0: الأغلى
3: سيارة. سيارة باكوبي
0: باكوبي
3: 18,260 دينار. باكوبي فان 22,586 دينار. هذه كهربا متاع ديليفري. أفونتي ماركة واحدة أخرى جديدة شنوية دخلت لتونس عامنا و 28,700 سومها. تشنترو لوجيستار 100 كهربا متاع خدمة ديليفري صغيرة إلكتريك 32,800. Avantier Commuter 37,800 JMEV EV3 39,950 Dongfeng Box la voiture la plus vendue 49,990 BYD Dolphin Surf 51,000,000 Geely EX2 54,000 دينار MG4 Urban جديدة من زيت كي دخلت موديل جديد من عند MG 54,950,000 هذا يبشي تبيع بالقدي سومو مناسب ميرا تشنترو لوجيستار 210 بيكاب 63,200,000 لهنا نحكي ولا سيارة تاع خدمة. تشنترو لوجيستار 210 فورغون كبير مزيان 66,900,000 جي ام في اي لايت 74,950,000 شيري اي 3 اي 03 76,900,000 ليز داتون تاع الكهرباء هذيا كهرباء عجبتهم التوانسة برشا وسومها ظهروا لهم بارابور للكهرباء وللزوبسيون اللي فيها والجباري اللي فيها مناسب. DFSK EC75 كيف كيف سي ان فورغون 79,900,000 فورغون كبير مزيان هذا متاع خدمه. اوموداء ان جايكو E5 83,900,000 ام جي اس 5 84,950 دينار تشنترو لوجيستار 260 هذا لو غران فورغون تاع تشنترو 88,600,000 جيلي او اكس 5 92,000 دينار. شفت ميرا مازلنا ما وصلناش ل 100,000 دينار وشوف قداش كراهب معناها سميناهم ومزيان.
0: اي اي اي
3: بي واي دي دولفين 94,900,000 لينك اند كو 02 99,900,000 ام جي اس 6 99,950,000 كيا او في 3 توا فوتنا على باغ نتاع ال 100,000 دينار دونك باش نحكيو توا على كاليتي مختلفه شويه كاليتي خير شويه كراهب اكبر شويه كاليتي داسمبلاج خير شويه. كيا EV3 104,980 دينار. فولفو EX30 أكثر كهربائية تبعت عام ناول 109,900 دينار بخمو هذية سوم به تبدل السعر عند فولفو. ميني كوبر إلكتريك كهرباء مزيانة برشا 114,900 إكسبانك جي 6 الماركة الجديدة اللي دخلت لتونس 114,950 يونداي كونا إلكتريك 123,900 بي واي دي أتو 3 123,990 رينيها تبعت بالقدية لأتو 3 من عند بي واي دي ميرا. ميني إيسمان إلكتريك من أحلى ما فما في الموديلات الكل ديزاين متاحة يسر يعجبني ميرا 124,900 Xpeng P7 Plus 127,900,000 IM Motors IM5 136,900,000 IM Motors IM6 SUV 147,900,000 Hyundai Ioniq 5 من أجمل ما فما في السيارات الكهربائية في العالم ديزاين سبيسيفيك وياسر مختلف من عند يونداي مربع الكهرباء 168,950,000 Xpeng G9 169,950,000 فولفو او سي 40 179,900,000 سيد المستمع ما تقلقش لازم قاعده تغلى لكن يفو دو تو بو فير اموند ميرا. الحقيقه معناها الكراهب المزيانين والكراهب قد ما تعلى الكاليتي نتاعهم قد ما يزيدوا يغليو. ميني كانتريمان الكتريك من احلى ما فما عند ميني زاده ميرا 179,900,000 ام جي سايبرستر من افضل ما فما كابريولي الموديل الوحيد كابريولي موجود ميرا 179,900,000 كهرباء شفناها عام ناول في اللونسمون تاعها كانت حاجه رائعه. كيا كيا EV6 179 مليون و 980 يوندي يونيك 6 199 مليون و 950 الكهرباء هذه خذت بلوزيغ بخي على الديزاين المختلف نتاعها لوديا 6 سبورت باك إيترون 209990 بي ام 4 219900 مرسيدس بنز او كيو بي 226 مليون و 900 فولفو او اس 90 الموديل الجديد تاع فولفو 229 مليون و 900 بي واي دي تانك اي في هي اغلى كهرباء عند بي واي دي سيارة رياضية بامتياز 229 مليون و 990 BYD X BMW X2 232 مليون و 900 Audi Q6 e-tron 234 مليون و 990 Hyundai Ioniq 5 la version N la version hyper sportive متاع Hyundai 249 مليون و 950 Kia EV6 GT 226 مليون و 980 مازالوا الكراهب ميرا لسوين باش توصل حتى ل 599 مليون جي كلاس مرسيدس بنز EQS بورش تايكان كروس توريزمو مزيانة برشا 475 ألف دينار بورش تايكان 448 مرسيدس بنز 399 كاين إلكتريك 398 إيترون جي تي دو شي أودي من أزين وأحلى ما فما 340 ألف دينار لو إكس 90 لا فيرسيون électrique de du Volvo XC90 3820 ألف دينار مرسيدس بنز EQE 3009 دينار كيا EV9 299 ألف بورش ماكان إلكتريك تبيعوا منها 20 في 5 شهور 295 ألف بي ام 5 289 ألف أودي كيو 6 سبورت باك إيترون 279 ألف برشا كراهب
0: باش نقراو
3: 50 سياره عطينا اسوامهم طولنا عليكم هذا هو السوق فيه هذا هو لي فواتور الكتريك في تونس فما ان افونتاج الاسعار قريبه برشا الاسعار العالميه في التاكساسيون اللي المشرع التونسي غيرها معناها واللي ولات تشجع السيارات الكهربائيه والسيارات الهجينه زاده خلى الاسعار هذيا تكون قريبه للبري انترناسيونال وما تفوتش 10-15% معناها دو ديفيرونس على مختلف الدول في العالم
0: يعطيك الف صحه يا ركين نشكرك برشا وان شاء الله الجمعه الجايه تبدا مع ناديه الفورتي زميلتي باش تكون موجوده معاكم في صباح الخير ويكاند
3: باش تمشي تتفرج
0: ان شاء الله ان شاء الله
3: ان شاء
0: الله ان شاء الله يلا نرجعوا لكم
4: توت اوبسيون مع اركان شيل فيول سيف فرتسوم نضيف ويدوم
5: صباح الخير ويكاند

0: publicité. Mosaïque FM. Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان الميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانوا مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لون. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولا مور جامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان. والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولا مور جامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتيس.
1: حكي وعيني سحرتنا
0: مساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك فام. صباح الخير ويكند.
2: قولوا بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: 11 و 25 27 اوكم ال 25 نكزت لل 27 ل 11 و 27 دقيقه رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا الفقرتنا دبارت الشيف.
1: دبارت الشيف
2: 27 ترجعلي دقيقتين نتاعك.
0: ايوه ليه ما نعوضهم لك.
2: عوضي دقيقتين نتاعك.
0: نعوضهم لك نعوضهم لك. خذ وقتك. اهلا وسهلا
2: صبا ميرا.
0: نحويلك شيف وديك لبس عليك. الحمد لله. اليوم كنا دبارت الشيف نفيو بها البرمجه الشتويه. يا سيدي نورتنا.
2: شتويه
0: شتويه كامله.
2: شو شتويه؟
0: هي خريفيه وشتويه وربيعيه.
2: ربيعيه.
0: ايوه توا داخلين ان شاء الله على البرمجه الصيفيه
2: ان شاء الله.
0: فوالا نقولوا احنا مستمعين اقعدوا معنا على موزايك اف ام محضرين لكم معناها بروغراماسيون ان شاء الله يا ربي تعجبكم.
2: مزيانة.
0: احنا نحبوا توا معناها سددت نار رضانا يا
2: صحيح شيف. صحيح صحيح.
0: حاجه خفيفه وصيفي مرفقه كان امكن.
2: لا باذن الله كل شيء
0: وبنينه. ريت العبد
2: المواصفات العالميه.
0: ايوه
2: اسمعني عندنا دو برودوي قاعدين يكوروا لارواحهم توا في البريود هذه في السخانه هذه.
0: أيوة.
2: قاعدين بتبيعتهم كل موجودين وكل شيء.
0: أيوة.
2: فما المعروف وفما المش معروف.
0: هاتنا المعروف.
2: المعروف هو مسيو بطيخ.
0: البطيخ
2: البطيخ يا خويا الانواع نتاعو كو سوا اللبناني نتاعنا نحنا ولا ربي هذاك الكل. راهو بنين ياسر ياسر في الطقس هذايا كل. باش تعمل سلايطه باهيه كيما نعرف انا
0: سلايطه بالبطيخ
2: بيان سور. خي نحنا السلطه التونسيه نتاعنا بالتفاح سبيبه دونك لو سيكري سالي في الكوجينه نتاعنا موجود.
0: موجود
2: معنا سلطه البطيخ نجمو نعملو سلطه التونسيه نتاعنا لو ريتوال العاديه البصل والفلفل. الفلفل يبدا حار شويه ساعات ومعاه شويه طماطم مقصوصه ولد القمره والنعناع الاخضر والشايح وزيت زيتونه ومعاه شويه بطيخ وعصرة قارص في الاخر بكل تعطيك سلايطه على الاخر معها دي جرياد ولا معها كعبه كفته نتاع حوت وكل شيء تلقى تعطي اجواء باهيه.
0: فاجئتنا
2: تحيت عندك سلطه اخرى زاده بالبطيخ تتعمل لي اللي هي بالجبن. جبن التستوري انا ديما راني نحب الجبن نتاعنا نتاعنا نحن هذاك الفريش هذاك صحيت هذوك هما نتاع باجه وتستور وكل شيء هذوك عندهم الجبن نتاعهم ليجيرمون هكا يبدا اسيد شويه فيه القروسيه الباهيه نتاع نتاع نتاع الحليب. دونك يتقصوا هذوك بيتي كوب هكاك صغيرات معاهم زاده كيف كيف البطيخ اللي هو حلو نقصوه زاده كيف كيف. البطيخ تعرفش تعمله تعمل تحطه في صفايه وتصب عليه شويه ملح وسكر.
0: أيوة.
2: مش يسيبك الجو نتاعو. الجو نتاعو هذاك تعمل بيه فينيغريت تاخذ. أيوة. شويه البطيخ معهم شويه موتارد ولا عصره قار شويه زيت زيتونه. أيوة. ملح فلفل اكحل تضربهم بالميكسر.
0: أيوة.
2: ومن بعد السلطه نتاعك اللي تحب انت
0: تمشي على روحها تحس.
2: صحيت. زيتون الاخضر. أيوة. اوكي في ليجيرمون مراره صغيره وشويه اسيديتي ولد القمره. أيوة. الجبن هذاك وراق نتاع نعناع جبن التستوري نتاعنا ونزيدوا عليه زاده كيف كيف كعبه بطيخ عنا سلايطه سمباتيك والبطيخه وكعملنا به دو روسيت في سافيس. البرودوي الثاني المنتوج الثاني اللي نحن ما نعرفوهوش برشا من هو راه موجود في الكوجينه التونسيه.
0: أي.
2: ويتعمل زاد ما بينات الربيع والربيع والصيف اللي هي البندليقه.
0: اهلا وسهلا.
2: يسميوها البندليقه في المهديه تتعمل بالقديد وكل شيء. فما شكون يعملها سلاطه تتعمل حتى سلاطه اسمها البقوله زاد كيف كيف تتعمل.
0: أي.
2: بسلاطه سلاطه مفوره وتتعمل نحن في غرومبيل نسميوها البليبشه.
0: أيوة
2: تتعمل بالفول وتتعمل بالعدس. مش نعطيكم دو روسيت في سافيسا كان مش تعملها سلطه راهي زي ما تتفور
0: قبل
2: التقنيات نتاع التفوير نتاع البليبشه راهي تتفور بوندو 40-45 مينوت في نار هاديه. مش تكون الماء يغلي في الكسكاس من لوطه. اوكي كان ماشي من السلطه هذيك اللي تبدا كلها فريمون طابت كانك مطيب الخضره مرقه خضره نتاعك. وقتها تعمل تقليه تاخذ شويه بصل.
0: أي.
2: شوية ثوم وشوية هريسة عربي. أي. تقليهم الكل مع بعضهم. تقليهم الكل مع بعضهم. أوكي. ومن بعد كتيب الثوم هذاك كل شيء تصبه فوقك البندليقة بتاعك أنت وتخلطها وتخليها تبرد. مش تبدا عندك سلايطه تزيد عليها شويه زيتون كعبه ليمون سلطه كانها نقولوا نحن ايبينار سوتي وكل شيء تتعمل زاده بنينه. فما شكون يعملها نيه كان مش تعملها نيه تقصها غاديك مليح تحط عليها شويه عصره قارص وشويه ملح مش تسيب الماء نتاعها. اوكي الماء نتاعها هذاك نلوحوه وهذاك نعملوا معاه الخضره اللي نحبوا عليها البصل الخس ولد القمره شويه سفنيلي رابي ومعها البندليقه تتخلط كل شيء مع بعضهم. كان تحب تعملها سخونه كان تحب انها سخونه وراي بنينه ياسر زاده. اش نعملوا كالعاده نفوروا كل البندليقة هذيك البليبشة بوربي اسمها بالفرنسية نظفوا نحيلها كليب فما دي تيجي يبسين شوية.
0: أي.
2: نفوروها كالعادة نار هادية مدة 45 دقيقة نخرجوها ومن بعد تو نعملوا الصوص نتاعنا. كاينا نعملوا في صوص نتاع طبيخه نتاع العدس والفول. ناخذوا العدس والفول نشلوهم من الماء, الفول نحيوا له القشره نتاعه البرانيه اللي هي الفول المصري ولا الفول العادي الكبير, ولا كان عندنا فول اخضر حاجه هذا خير وخيرين. بصلوا البصل العادي والبصل الاحمر يتقلى في الزيت زيتونه مع شويه ثوم مع هريسه عربي, نحطوهم هذوكم الكل يتقليو مليح مليح, نزيد عليهم الكرويه والهريسه العربي, ومن بعد ما تنساوش العدس والفول اللي هو كسوسوا طايب قبل ولا باش نحطوه يتيب في الصوص هذاك, نخليوها الصوص حتى تولي يقول لك مرقة فيجا.
0: أيوة.
2: فيجا ضيقه. أيوة. انا فهمت مرقة ريدويت معناها. أيوة. قاعده. أيوة. في اللغه في اللغه القديمه المرقة. أيوة. فيجا. أيوة. هي وبعدين نصب عليها كل البندليقه هذيك وتتخلط مليح مليح, فما شكون يعملها بالعظم اليابس, فما شكون يعمل عظم بقري, فما شكون يحط قرين فلفل, وفما شكون زاد كيف يعملها بالقدي. دونك هذه البندليقه اللي موجوده في السوق نتاعنا وتلقاها ساعات نعرفوها ان بلا تراديسيونيل وكل شيء. دونك نحاولوا نجربوها سلطه البندليقه ولا سلطه البليبشه اللي هي موجوده في كوسوا في المهديه كوسوا في الكابون الاكثريه في غرومبيلي.
0: يعطيك الف صحه خاطر هذوما توا كلهم معناها دي غسيت حسم صيفي, وان شاء الله تمشي لنا على نفس المنواله خاطر انت تبدا هكا تفاز حين مقلي انت ما
2: لا هو صحن مقلي في السيتوياسيون هذه
0: صحيتك.
2: تنسى السخانه وتنسى الشمس سخانة. هي ديجا الشمس بركة حسبها كعبتين عظم عربي.
0: ايوه
2: يعني نعملوا مسفوف
0: مسفوف
2: مسفوف مالح.
0: مسفوف مالح
2: مسفوف بالحوت. مسفوف بالحوت كعبه سكومبري. ناخذوا كعبه سكومبري. اول حاجه لاستوس نتاعها سهله ياسر, مش عطيكم لاستوس نتاعها. في زرزيس يعملوا الشرموله العكريه, شرموله زرزيس يعملوها بالزيت نتاع قليين الحوت.
0: اوكي
2: دونك مش نعطيك لاستوس كيفاش تعمل المسفوف هذا. تاخذ زيت العادي اوكي مع شويه زيت زيتون اوكي كانك باش تقلي, معناها نقولوا نحن نقليو شويه حوت ما مش برشا زيت. ناخذ الحوت نتاعنا نفوحوه تفويح العربي نتاعنا نحن. كمون وكركم وفلفل احمر وكل اجواء الكل وسنة ثوم في الكرش وكل شيء. دونك نعملوه مكي مكفنين هكا, نعملوه مقليين في الزيت يكون سخون على الاخر.
0: دونك
2: حشتنا نحن البران يكون طيب والدخليني ناي. واضح. خرج نشي كعبات الحوت خلينا
0: مع رجلنا
2: حاجتي سيبت المطعم في الزيت هذيك. هي سيسا ليدي متاع المسفوف. فك الزيت هذيك نقصوا منه الكونتيتي. يقعد الزيت القليل متاع الحوت هذيك نستعمله في برشا حاجات. كل حاجة باش تعمل زيت متاع حوت تستعمله هذيك. ونعملوا التقليه نتاعنا نحن. دونك البصل كانك تعمل في شكشوكه مي مقصوصه جويده. فلفل وطماطم وبصل وثوم مقصوصين جويدين على الاخر على الاخر على الاخر كي فهمت. تحطهم في الزيت هذاك اللي بتاع الحوت وتخليها فريمون حتى تولي كالشرموله. الفلفل اللي سايب الماء نتاعه والطماطم زاده كيف كيف, البصل زاده كيف كيف, يولي كاين كومبوت كاين كونفيتور هذاك كاين معجون نتاع خضره اللي مسيبه معموله بالزيت نتاع الحوت. نحضروهم هذاك نحطوها على جنب. دونك عندنا توا عندنا الصوص نتاعنا اللي هي اللي فيها الفلفل والطماطم والبصل وكل شيء, لا فيها الطماطم معجونه لا حتى شيء. اوكي ومن بعد كي عندنا المسفوف نتاعنا مش ناخذوه باش نفثوه بشويه ماء باش نفوروه. ما تعرف المسفوف ما يتفورش برشا برشا. نحطوا المسفوف نتاعنا نخرجوه هذاك المسفوف ونصبوا عليه الصوص هذاك نتاع الشكشوكه اللي هي تبدا موجوده اللي قلنا عملناها بالزيت. نخلطوها كل شيء مع بعضهم. دونك المسفوف نتاعنا مع مقدينات فلفل فلفل برعبيد ولا الفلفل المسير ولا الفلفل المنقوع. وتوا في الجريد عندهم خوخ اللوز.
0: خوخ اللوز
2: لا تفهموا لا خوخ
0: لا لوز
2: لا تفهموا لا لوز. يعملوا به المنقوع كيما كعبة الخوخ هي هكا خضرا كي طن التصوير نتاعها طن نهبطوها مرجاء كيما كعبة الخوخ كيما هكا يحطوها يملحوها المنقوع ياكلوا به الكسكسي. علاش يقولوا قبل ما كانش فما القوارص والحوامب موجودين في الجنوب. دونك باش يعملوا ياكلوا حاجه القروسيه كانوا يخلوا حكايه هذوما منهم المنقوع اللي هو ما بينات الخوخ وما بينات اللوز.
0: عنده زاد
2: اسم واحد يتحمل زاد مع الكسكسي ولا الفلفل الصغير هذاك المنقوع ولا جرينات تو ولا يمت هذيه فما كستارتير الحار هذاك
0: تحسه حاجه برمائي.
2: اي صحيت هذاك التربيه تو في شويه ماء وشويه صحيت
0: من بيئه لبيئه. اي
2: فواياج فواياج فواياج فما فواياج. دونك الفلفل هذاك مع المسفوف مع الحوت مع كعبه السكومبري كيما هكاكا سامبل وخفيف ياسر ياسر ماهوش حاجه خفيفه. دونك عملنا سلطه البطيخ عملنا البندليقه وعملنا المسفوف بالسكومبري من ضمن حاجه
0: خفيفه وحاجه بنينه وحاجه جديده هكا. حتى سليم قالك تبارك الله فرحان تقول لك الكلي وقام.
2: يعيشك يعيشك يعيشك. شكرا جزيلا.
0: نشكرك برشا.
2: يعيشك نتقابلوا
0: ان شاء الله. معنا
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لو كونسيبت ان شاء الله اللي
0: حكينا عليه خممنا فيه. نحبوا ايه هكا معناها لي جون يعني اللي يطيبوا لي جون كوزينيي زيد يقترحوا عليك ايش بي معناها دي غوسيت ما نعرفوهمش
2: صيفي
0: ما نعرفوهمش ويجيو بحذانا وينورونا وينوروا الدنيا.
2: فكره مزيانه على الاخر تخرج من الكرياتيفيتي. أيوة. وتجيك الصغيرات خلي لي جون هذوكم اكسبريم ويعمل جو معنا في موزايك.
0: ابعثوا له هكا شيف وفيق موجود معناها على مواقع التواصل الاجتماعي كل لقاو هيج. ربي فضلك يا سيدي.
2: عايشك اميره ميرسي بوكو ربي يخليك.
0: عايشك يلا نرجعوا لكم.
1: دبارة الشيف صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: Publicité. Mosaïque FM. Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: عايش في الأوروب، أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك سان فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند. والفلوس يوصل ان 6 ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بنكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدا من 100 أورو. نفنف الصيف واعمل كيف.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.

11:54 دقيقة خلتنا إلى نهاية برنامجنا. كل الفريق يسلم عليكم، شاكر في استقبال التليفونات، فاطمة عبد الرحيم نسموها في دقيقة حظوة معدة البرنامج، منو زميلنا في الإخراج الرقمي، سليم سمعي مخرج البرنامج، سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار، فهمي برهومي زميلنا من قسم الرياضة، وجيه قدور سمعناه في أنيمال وورد، أميرة العسكري سمعناه في نوتري بلوس، أركان بن فضل كان معنا في دوتوبسيون، والشيف وفيق كان معنا في دبارة الشيف، والعبد لله وكل الفريق اللي كان حاضر كما قلنا في البرمجة الشتوية. الكلنا نسلم عليكم وقولوا يا ربي إن شاء الله نلنا إعجابكم، إن شاء الله رضيناكم، إن شاء الله يا ربي عديتم معنا وقيت حلو. أنا خارجة ماشية في جويلة ماشية نرتاح، ولكن نرجع في أوت نخليكم مع زميلتي نادية الفورتي باش تكون موجودة معاكم في صباح الخير ويكاند سبت وحد كالعادة والعويد، ونعرف اللي باش نخليكم في أيادي أمينة دودو، معناها دودو يا خدودو، فرحانة برشا اللي بتكون معاكم في شهر جويلية. نقولكم برمجة زدة خاصة محضرتها مزايك فام سيف كامل، كل الزملاء باش يكونوا موجودين ببرامج جديدة. نقولكم اقعدوا معانا ديما ديما ديما على الأولى مزايك فام. شوية آخر شعنا عنا زميلتنا غفران العكري باش تقدم لكم الأخبار، عنا زدة دقيقة مونديال، وكالعادة والعويد زميلنا الياس الغربي وكامل فريق برنامج مزايك موند باش يكونوا معاكم في نفس التوقيت. يلا باي باي.

0: أبا وباجة ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما صنفت ولاية الكاف وبنزرت وسليانة ضمن مستوى الخطر المرتفع، وزغوان ومنوبة والقيروان ضمن مستوى الخطر المتوسط، فيما تم تصنيف سيدي بوزيد والقصرين وصفاقس ضمن مستوى الخطر الضعيف، بينما شمل مستوى الخطر الضعيف جدا ولايات جابس ومدنين وتطاوين وتوزر وقبليل. في هذا السياق، الجامعة التونسية لشركات التأمين تدعو الفلاحين ومستغلي الأراضي الزراعية إلى الالتزام بإجراءات السلامة خلال موسم الحصاد، مؤكدة أن هذه الخريطة تندرج ضمن دعم جهود التوعية والوقاية والحد من أثار الحرائق على الإنتاج الفلاحي والموارد الطبيعية. عالميا، الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا تعلن تسجيل حوالي 1000 وفاة إضافية عن المستوى المعتاد منذ الأربعاء الماضي جراء موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد، محذرة من احتمال ارتفاع هذه الحصيلة في الفترة القادمة. ووكالة الصحة العامة الفرنسية تشير في بيان إلى أن المناطق المشمولة بالإنذار الأحمر تأثرت بشكل خاص بهذه الظاهرة، مضيفة أن 85% من حالات الوفاة طالت الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65، مبينة أن الوفيات داخل المنازل سجلت أعلى زيادة بنحو 40%، وتحديدا في العاصمة باريس وضواحيها. المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد تشهد اليوم انتشارا أمنيا واسعا ومكثفا، وعمليات اعتقال استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين كبارا على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ. وتزامنت هذه التحركات مع تشديد الإجراءات الأمنية عند المداخل والطرقات المؤدية إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقر لسفارات وبعثات دبلوماسية أخرى، فضلا عن مؤسسات دولية ومكاتب حكومية ومساكن لمسؤولين رفيعي المستوى. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية مغيم جزئيا بعد الظهر بأغلب الجهات، الحرارة في ارتفاع طفيف مع ظهور الشيل محليا، البحر متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل، أما الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بمنطقة سيرات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية فيما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
3: مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال، وبعد نهاية مباريات الدور الأول من المونديال الذي بمشاركة 48 منتخب تلعبوا 72 مباراة وتسجلوا 215 هدف في معدل 2.9 هدف في كل مباريات في كل مباراة، ويعتبر رقم قياسي في تاريخ المونديال، بما أنه رقم قياسي على مستوى المنتخبات المشاركة وأيضا المباريات اللي تلعبت. ميسي هو هداف المونديال حتى التوى بست أهداف، وراء كل من هالاند ومبابي بسجلين 5 أهداف. نعطيكم البرنامج الكامل للدور 16 اللي باش ينطلق بداية من الليلة من الثمانية ماتش جنوب أفريقيا وكندا، غدوة مع الستة ماتش البرازيل واليابان، أيضا غدوة مع 9:30 نتاع الليل مباراة ألمانيا والباراغواي، نهار 30 جوان 3 ماتشوات فرنسا السويد، هولندا المغرب، الكوت ديفوار النرويج، نهار 1 جويلية ماتش المكسيك والإكوادور، إنجلترا الكونغو الديمقراطية، بلجيكا السنغال، يوم 2 جويلية مواجهة أمريكا والبوسنة وإسبانيا والنمسا، يوم 3 جويلية مواجهة البرتغال كرواتيا، وأيضا سويسرا الجزائر أستراليا ومصر، دوما كل نهار 3 جويلية. يوم 4 جويلية يكون ختام الدور 16 من خلال مباريات الأرجنتين كافير كولومبيا في مواجهة غانا. دقيقة مونديال، وفيت المعادي جيكون معنا
1: دقيقة مونديال.

0: محسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: Mosaïque, monde. Kouna Rahad, Menos Felhar, El Madisatin, Elias Larbi. Mosaïque, monde.
2: على امتداد موسم كامل كان عنا شرف مرافقتكم كل نهار احد من نص نهار المساعتين في موزايك موند، نفضل محلول نهار الاحد على العالم واخباره، على الاهتزازات في العالم، على اخر الاخبار، لكن كذلك خياراتنا كانت حول مواضيع مختلفه تنجم تهم المستمع التونسي من منظور عالمي. شكرا لكم على الاستماع، وشكرا لكم اللي كنتوا في الموعد، وشكرا لكم اللي موجودين معنا اليوم في اخر موعد في هذا الموسم. شكرا للفريق الكل، مرحبا محمد علي في الإخراج، لبنى في الإخراج الرقمي www.mosaikafm.net. على كل الوسائط الرقمية تلقاو ريبورتاج متاعنا، تلقاو الصور، تلقاو آخر الأخبار وآخر تحيين. والحقيقة فرحة كبيرة ياسر أنه على موزايك فام يكون فما الخبر الصحيح، وكل مرة ترجعوا انتوما باش تثبتوا إذا كان عندكم معلومة وتلقاوها على موزايك، وهذه حاجة تفرحنا ياسر. شكرا لخليل العماري اللي معايا شوية آخر سيرونتين في مواضيع الأسبوع هذا، وقت نحكي على أمريكا وإيران بين تبادل الضربات واستمرار المفاوضات، هل تصمد الهدنة؟ سؤال يتسأل العالم أجمع. موعد مع خروقات غزة إلى اتفاق لبنان، هل تمنح واشنطن إسرائيل غطاء لإعادة رسم المنطقة؟ هذا كذلك سؤال يتساءله الملايين، وسؤال يتساءله المحللين في علاقة بإعادة رسم المنطقة في الشرق الأوسط. موجة الحر، العالم أجمع يتحدث على موجة الحر في أوروبا، زلزال فنزويلا. معانا تناخذ المهندس والخبير في شأن البيئي حمدي حشاد، ومع حمدي دي أسئلة زي كذلك على مثلا الخريف المقبل، بما أنه عديد تقول الخوارزميات وعديد لبروجيكسيون يحكيوا على أنه الخريف المقبل بش يكون فيه مواعيد استثنائية مع الطقس، هو يزيد يفسر لنا. السياحة في العالم كيف صنعت دولا وجهات عالمية وبقيت أخرى أسيرة السياحة التقليدية، وتنحكيوا زي على فينومين موجود في العالم برشا حتى في تونس موجود منه جزء زي كذلك، التشرد الذي يجتاح العالم. لماذا ينام ملايين البشر في الشوارع في عديد مناطق من العالم؟ شكرا لكم على الاستماع، معكم ليس الغربي، الموعد على امتداد ساعتين من زمان، نحكي على موزايك موند، وفي موزايك موند فما زاد الموزيكا.
1: موزايك موند،
2: لقاء العمالقة فرنش تاتش مع فاريل ويليامز. اش تعطي الحكاية؟ تعطي دافت بانك وفاريل ويليامز على موزايك فم. جت لكي، اغنية متميزة جدا خلقت منعرج في الموزيكا.
3: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: جيت لاكي. احنا اللي لاكي اللي عنا وائل وعنا شاكر في ستاندار واللي على امتداد الموسم هذا كانوا موجودين معانا بقوه عمل زاد كذلك تركيز متميز بما انه مكالماتنا الهاتفيه مع العالم مجمع. وقت يقول هكا هذا شو يعني؟ يعني لازمك تتصل على بكري، انك لازمك تكون في الموعد مع ضيوفنا اللي موجودين في مختلف عواصم العالم. وذاك علاش انا نسلم برشا على وائل وعلى شاكر ونقول لهم بركه فيكم على العمل هدايا والتفاني في الستاندار مع نص نهار و13 دقيقة. شكرا لكم اللي موجودين معنا. طريق السلامة للجميع، شهية طيبة، مرحبا سيف مصيف يا جماعة اللي عينه في غطسة، اللي عينه في شي تفرهد شوي يبدأ يقرأ حسابك، وكم مع غرة تجويلية يمكن بالنسبة لكم يتبدل التوقيت ويكون فما أكثر فرصة أنه تتفرهدوا. احنا موجودين معكم في موزايك موند، هذا موعدنا الأخير في الشبكة هذه، تكون عنا إن شاء الله مواعيد إذاعية أخرى، لكن في الأثناء موزايك موند.
1: موزايك العالم،
0: موزايك العالم. عسلامة خليل العميري.
2: مرحبا إلياس.
0: خليل، أمريكا وإيران بين تبادل الضربات واستمرار المفاوضات، هل تصمد الهدنة؟ شوية أخرى نأخذ بالهاتف الباحث بمركز الفارابي للدراسات السياسية بالقاهرة سيد ميخائيل ماهر، مرحبا به. بالتوازي مع انطلاق جولات المحادثات بين أمريكا وإيران لوضع آليات تنفيذ الاتفاق الموقع بين الطرفين في فرنسا، لا يزال المشهد الميداني لا يخلو الحقيقة من مخاطر الانزلاق نحو تصعيد جديد، خاصة بعد تبادل الضربات المسجل يوم أمس السبت
2: بعد توقيع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الاتفاق. دخل الطرفين مرحلة جديدة عنوانها الانتقال من التفاهمات السياسية إلى آليات التنفيذ، وأولى جولات المحادثات كانت في سويسرا بتاريخ 21 جوان الجاري، لكن اليوم أصبح من الواضح أن الهدنة 60 يوم المنصوص عليها في نص الاتفاق لن تكون سهلة، بما أن البارح إيران وأمريكا تبادلوا الضربات وكذلك الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق، حيث أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن نقلة تعرضت لإصابة بمقذوف في مضيق هرمز البارح السبت، وقالت واشنطن أنها ضربت أهداف عسكرية إيرانية متعدة خاصة داخل مضيق هرمز وبالقرب منه، في حين أعلنت إيران أنها ضربت أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية في المنطقة ردا على ذلك، كما اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق المؤقت وتحديدا بعدم الالتزام بالتعهد بوقف إطلاق النار في لبنان.
3: الرئيس الأمريكي أيضا والقيادة المركزية تحدثت من أنها استهدفت هذه المواقع، وهي مواقع رادارات ومراكز ومنصات إطلاق صواريخ ومنصات إطلاق مسيرات، ردا على هذا الاستهداف الإيراني لنقلة نفط كانت تحاول عبور مضيق هرمز. والقيادة المركزية أكدت أن العبور في مضيق هرمز لا يزال مستمر عبر المسار الجنوبي، وإن كان هذا تلميحا وضمنا. والرئيس الأمريكي أيضا أو نائبه ووزير الخارجية كلهم أكدوا خلال الأيام الماضية من أن إيران باستهداف السفن الشحن والناقلات التي تعبر مضيق هرمز سواء عبر المسار الجنوبي أو حتى عبر مسار المياه الدولية، فإن هذا خرق لمذكرة التفاهم، وأن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تسيطر وتهيمن إيران على مضيق هرمز أو أن تفرض رسوما لعبور أو أي رسوم كانت. هذا ربما هذا التصعيد المتبادل هو محاولة من قبل كل من الولايات المتحدة وإيران للإمساك بورقة المضيق، أي أن الولايات المتحدة تريد نزع المضيق ونزع ورقة المضيق من أمام المفاوض الإيراني، بينما إيران تحاول الإمساك بهذه الورقة، وكلاهما لديهما تفسير البند الخامس من مذكرة التفاهم، والذي يمنح إيران المسؤولية على إعادة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى سابق عهدها وإزالة العوائق. إيران ترى أن هذه المسؤولية بأنها هي من يحدد المسار، الولايات المتحدة ترى أن هذه المسؤولية هذه هي أن تزيل إيران العوائق التي وضعتها أمام الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وأن تعود الملاحة إلى سابق عهدها قبل بدء هذه الحرب.
0: من جهة أخرى خليل، نقلت وكالة أنباء عالمية خبر مفاده أن المملكة العربية السعودية بصدد التحذير لاستضافة محادثات مصالحة بين إيران ودول الخليج.
2: الوضع في الشرق الأوسط متحرك جدا. من بين وكالات الأنباء اللي بثت الخبر نلقاو مثلا وكالة رويترز وفرانس بريس اللي نقلت عن مصدر دبلوماسي أن العربية السعودية تعمل على استضافة محادثات مصالحة بين إيران ودول الخليج دون تحديد موعد رسمي للمصالحة، المشاورات، ومن المنتظر أن تعقد قمة في الرياض تهدف إلى إعادة بناء العلاقات بين طهران وجيرانها الخليجيين، مع احتمال مشاركة أطراف إقليمية أخرى في إطار مسار منفصل عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية. ومن جانبها تحدث مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة رويترز عن أن رئيس الوزراء القطري زار مسقط نهار الأربعاء لإجراء مباحثات تتعلق بإطلاق مفاوضات حول إدارة مضيق هرمز بمشاركة إيران والعراق ودول الخليج.
1: رويترز تتحدث عن مصدر بأن هناك خطة جارية لعقد محادثات مصالحة إقليمية منفصلة بين إيران ودول الخليج. كما تحدثت رويترز بأن رئيس وزراء قطر يبحث في مسقط عقد محادثات بين إيران ومجلس التعاون والعراق حول هرمز. إذن أيضا هذا تطور مهم جدا بخصوص المنطقة. كما تحدث رويترز الآن عن هذا المصدر، يبدو محادثات إيران ودول الخليج والعراق حول هرمز منفصلة عن محادثات إيران وأمريكا.
0: الملف النووي، ملف الأرصدة وغيرها من المواد، بطبيعة الحال كذلك الوضع في لبنان ومضيق هرمز. مضيق هرمز الذي يصبح هو في قلب المفاوضات، ولهنا لسائل أن يسأل متى أصبح مضيق هرمز قلب الحرب تقريبا ما بين الولايات المتحدة وإيران، وهو سؤال نوجهه للباحث بمركز الفارابي للدراسات السياسية بالقاهرة سيد ميخائيل ماهر. شكرا لك أستاذ ميخائيل ماهر على قبول الدعوة الهاتفية، وشكرا لك اللي كنت معنا على امتداد الفترة الأخيرة بالتفسير والتحليل. مرحبا بك.
4: أهلا بحضرتك وبالمستمعين الكرام.
0: سيدي الكريم، متى أصبح مضيق هرمز قلب الحرب تقريبا في علاقة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع العلم أنه كان هناك عديد الملفات الأخرى على الطاولة، وهي ملفات كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى زعم حلحلتها من خلال الحرب، ولذا شنو رأيك في الموضوع هذا؟
4: مضيق هرمز ربما يكون أحد الملاعب لمواجهة في الصراع الآن، لكن على المدى القريب لن يكون ذو أهمية كبرى، لأن في بعض دول الخليج توجد حاليا مسارات أخرى للخروج أو لخروج المواد البترولية. لكن نرجع لسؤال حضرتك، هو الآن هو ملعب للصراع الدائر فقط.
0: لكن الحلول الموازية، عمان ولا غيره من الحلول الممكنة في علاقة بالنقل البحري، هل هي حقيقة بديل ممكن للملاحة العالمية، بديل لما لخيار مضيق هرمز؟
4: هو إن لم تكن بديل على الأقل هتخف الضغط على مضيق هرمز، فتجعله أقل أهمية في المرحلة القادمة، خصوصا أن بعض الدول الخليجية بدأت توجد أو تخلق مسارات أخرى لخروج المواد البترولية غير مضيق هرمز.
0: لكن أستاذ ميخائيل، الآن في علاقة بالملف برمته، هل تعتبر، وما سمعناش رأيك على خاطر في الأثناء، أنه في آخر المطاف إيران حققت شوطا كبيرا من النجاحات في الاتفاقات فرساي، في الاتفاقات الأخيرة التي أمضيت بين الولايات المتحدة وإيران، ما هو رأيك في فكرة من هو لمن ترجح الكفة في آخر المطاف؟
4: آخر المطاف ده بعيدا أو يعني في مدى غير منظور، فصعب توقع أو التنبؤ عنه، لكن في المرحلة الحالية هو مكسب إيراني لدرجة أن الإيرانيين نفسهم لا يستطيعون هذا الإنجاز، لأن انتهت الحرب بطريقة يعني أشبه أو شبه كوميدية. لماذا ذهب ترامب وبأي شيء عاد؟ فبالتالي أعتقد أن ما يحدث هو تسكين أو إرجاء المعركة أو الحرب الحقيقية إلى مراحل أخرى، والآن هو فترة أو مرحلة تعمير البنادق أو تجهيز لحروب أخرى.
0: به مثال. خلينا نزيد نفهم شوية أستاذ ميخائيل، معناها ما الذي أجبر ترامب على التوقيع؟
4: عدة عوامل، أولها كأس العالم. أنا كنت في مداخلات سابقة مع حضرتك بقول أن أثناء انعقاد كأس العالم من العار أو من الخطر أن يحدث ظاهرة الذئاب المنفلتة أو أحد الموالين لإيران يقوم بعملية في الداخل الأمريكي أثناء انعقاد المونديال، فتصبح هزيمة أكثر من هزيمة أمريكا في الحرب. فبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن مررت أو عبرت بهذا الاتفاق لواحد تأمين المونديال، ثم الضغوط الداخلية الأمريكية. يعني خلينا ننظر إلى الحال الأمريكي، ترامب أصبح مرفوض من قطاع كبير من الشعب، حتى داخل الأروقة في كونغرس أصبح لا يحظى بشعبية مطلقة. والأهم برضو أن احنا عندنا انتخابات قادمة في الداخل الأمريكي وفي الداخل الإسرائيلي، وكلاهما مرتبط بالأحداث التي تدور. فإن دخل كلاهما، أو يعني أقصد إسرائيل وأمريكا، على الانتخابات القادمة بالحرب الدائرة، قطعا سيخسر ترامب وفريقه. يعني ده في منعزل عن إسرائيل، لأن إسرائيل ممكن تستفيد، لكن خلينا نتكلم عن أمريكا. سيخسر ترامب وفريقه الانتخابات القادمة على صدى الحرب الدائرة.
0: أي لكن أستاذ، هذا يعني أنه التوقيع ما بين إيران والولايات المتحدة أنت تعتبر أنه هو مكسب لإيران، لكن في نفس الوقت هذا عنده تداعيات. مواصلة، حتى لو تحدثنا عن تعليق السلاح، لكن هذا يعني فرصة لإعادة الإنتاج لصواريخ باليستية، الملف النووي الذي سيتواصل. ولذا ماذا حقق إذن دونالد ترامب؟ مضيق هرمز ما زال كذلك يعرف توتر في علاقة بالمسلك الشمالي والجنوبي، وضربات أمريكية على خلفية ذلك. ولذا ماذا حقق ترامب من هذه الحرب؟
4: حقق شيئين في رؤيتي. الرؤية الأولى أو الجانب الأول اقتصادي، ربما تكون الولايات المتحدة الأمريكية أثناء انعقاد الحرب قد حققت أرباح من مبيعات البترول، خصوصا أن السوق كان في احتياج لمزيد من الضغط، ولديها إمكانية تحديد الأسعار كما تشاء. لكن ده على الجانب الاقتصادي. أما الجانب الموازي هو هزيمة أو خسارة المزيد من الهيمنة الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط، وخسارة حلفاء الغرب. يعني الاتحاد الأوروبي انسلخ أو انفرط عقد غرب التحالف الأمريكي الأوروبي، لأن لدينا دول لها آراء مختلفة عن اتجاهات أمريكا. فبالتالي خسر مزيد من الهيمنة، وخسر التحالف الدائم أو الأبدي مع الاتحاد الأوروبي.
0: أستاذ ميخائيل، أوكي، مهمة يلا نقاط هذه، لكن لماذا رأينا مثلا الرئيس ماكرون يصفق بتلك الحرارة وذلك الحماس لتوقيع الاتفاق؟
4: في رؤيتي وتقديري أن كل الخارجين عن دائرة الصراع يعنيهم أو يهمهم فقط هدوء الموقف، لأن ده ينعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي. فبالتالي كل الأطراف بعيدا، حتى غير مكرون، يعني رجل الشارع العادي بأي بلد في أي دولة يصفق لهذا الاتفاق، لأنه بمجرد التوقيع قد انخفضت أسعار البترول، فبالتالي انعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي. فإن كنا بعيدين عن دائرة الصراع فطبعا مستفيدين من الانخفاض في الأسعار.
0: هل حققت إيران إعادة تموقع في المنطقة بعد وإعادة نفوذ في المنطقة بعد التوقيع على الاتفاق، بالرغم من هتنقول كسر الهدنة الأخير من خلال الضربات؟ ما هو رأيك في دور إيران في المنطقة في المستقبل؟
4: طيب خلينا بس أشير لنقطة خرق الهدنة. هو خرق الهدنة إلى الآن كلاهما كلا طرفي الصراع يستفيد به، لأن الجانب المعتدي يشير إلى الطرف الآخر كان هو أخل بالاتفاق، والطرف المتصدي كان نحن يقظين يتصدي، فكلاهما يستثمر هذا الموقف. أما عن وضع إيران في المنطقة. أعتقد أن إيران عليها عادة صياغة تواجدها بالمنطقة، يعني إن كان لها رغبة في أداء دور إقليمي الآن تخرج أو يعني تعيد صياغة ما هو الدور وكيف تعيد ترتيب العلاقات مع دول الجوار، لأن التجربة أثبتت بالمناسبة أن دول الجوار الخليج في كل على طوال هذه الحرب لم يرغب ولم يكن يرغب في القضاء والإنهاء على إيران، لأنه يعلم أن الإنهاء أو القضاء على إيران ستصاب المنطقة كلها بالأسوأ، فبالتالي هو يريد إيران متماسك لكنه أيضا يريد إيران متعاون.
0: يعني أنه هناك نوع من التوازن في المنطقة يجب الإبقاء عليه، وهذا التوازن يهم المبادلات التجارية لكن يهم زاد كذلك هي تنقل القوى الأمنية. موضوع الصواريخ البالستية لدى إيران أستاذ، مش كان يقول دونالد ترامب أنه هي محظورة ولا يمكن لإيران أن تكتسب هذا النوع من الصواريخ، الآن غير نوعا ما من خطابه ليقول هي مدعوة ليكون لها جزء من الصواريخ كجيرانها. ماذا جعل دونالد ترامب يغير حديثه كالآتي؟
4: لو حضرتك تتذكر في المداخلات الأولى لي مع حضرتك كنت دايما بقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يعنيها كثيرا القضاء كليا على إيران، ولكنها ترغب في التقليل من قدراتها حتى تكون فزاعة في المنطقة. فده جزء. الجزء الآخر هو لا يستطيع، يعني خلينا نقول أنه لا يستطيع تنفيذ أهدافه، فبالتالي هو حتى إن على سقف الطلبات لن يستطيع، فبالتالي هو يخفض الطلبات حتى يصبح أو يقول طلبات منطقية يستطيع تحقيقها.
0: أستاذ ميخائيل، الأشهر القادمة أو الأسابيع القادمة في قراءتك تفضل.
4: أولا لن يحدث شيء حقيقي إلا مناوشات بسيطة مسيطر عليها بين الجانبين حتى انتهاء كأس العالم، وبعد انتهاء كأس العالم أعتقد الاتفاق كله يشبه أن احنا نسير على لوح زجاج حفاة وهو معارض الكس وجرح الأرجل في أي وقت، فبالتالي كلنا حتى الجانب الإيراني كلنا نعلم أن الاتفاق هش وقابل للانقسار في أي وقت، وأعتقد أن ده ما سيحدث.
0: شكرا لك أستاذ ميخائيل ماهر، بارك الله فيك، مباشرة من القاهرة في تحليل الأوضاع، مع العلم أنه يتكلم الأستاذ ماهر على كأس العالم. وضعية إيران غريبة الأطوار خلال هذا الكأس، خلال دورة الكأس العالم الحالية. إيران الآن اللي جزء من لعبها يتكلم ويقول أنه اللي قاعد يصير على إيران مظلمة كبيرة. صحيح، شفتوا كيفاش ساعات راو مسابقة كبيرة كما مسابقة كأس العالم تنجم تكون فرصة زاد كذلك لمواطنين وللاعبين أن يتكلموا على شأنهم الرياضي، لكن من خلاله زاد نفهم برشا حاجات في علاقة بالتوازنات العالمية. وكان البعض يتكلم يقول كل شيء تعمل باش إيران ما تترشحش، وكل شيء تعمل باش إيران يتم القضاء على حلمها في علاقة بكأس العالم. كأس العالم اللي الآن كما كان يقول سي ميخائيل تستأثر في كل الحالات بكل الاهتمام العالمي، بالرغم ما صاير كذلك في أجزاء أخرى من العالم من كوارث. خليل شوي آخر المحطة تتكون ما بين غزة وما بين لبنان. شكرا لكم على الاستماع. محمد علي بعد الفاصل نوصلوا مع موزيكتنا ونرجع يدري بش نسمع سلم هفة. يلا سلم هف، تحية كبيرة برشا المهدي، تحية برشا السلم هف، موعد سيرتينمون باش يكون معاه في المهرجانات الصيفية. أنا في الأثناء نقترح عليكم إذا كان تسوقوا اسمعوا مليح الأغنية، ولا في الكوجينة ولا في الدار ولا وين ما تسمعوا فينا، مرحبا بكم. هذه موزايك موند على موزايك أف. موزايك موند
5: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي ومسفسيري. نهار الأحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
6: عينيك نفاني وتسحر عينيا
5: وفوزي بن جمرة.
6: أحلى محلى قدها
7: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي، وعلى تذكرتي بوانتينج.
8: الأيام تجري والعمر خسارة.
9: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايكا فام.
10: كنا رحد من نصف نهار الماضي ساعتين إلياس الغربي موزايك موند.

0: مرحبا، شكرا على الاستماع. هذه موزايكا فام، الموعد معكم اليوم في تقريبا آخر أيامات هذه الشبكة وانطلاق شبكتنا الجديدة الصيفية عن قريب. هتنهزكم لغزة وإلى اتفاق لبنان. موزايك موند،
1: موزايك العالم.
0: وفي موزايك العالم اللي تبع شوية خليل، اللي نجم يتبع الملف في غزة وفي لبنان. الكيان الصهيوني الآن يواصل انتهاكه الممنهج للاتفاقيات وقف اطلاق النار في قطاع غزة عبر قضم الأراضي، وهذايا الحقيقة في مشكل كبير ياسر. الآن محصورين الغزويين في تقريبا 30% من القطاع، نصف المنازل، استهداف السيارات في الضفة الغربية، تستمر الاقتحامات عمليات التوسع الاستيطاني. إسرائيل تتعدى إلى السرعة القصوى.
2: هو خروقات الكيان الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم تتوقف منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أكتوبر الفارط، حيث تعمل القوات الإسرائيلية على توسيع مناطق الخط الأصفر اللي أسمته هي بشكل ممنهج، مع استمرار نسف الأحياء السكنية وقصف مدفعي مستمر وتسجيل غارات شبه يومية تستهدف مناطق مأهولة بالنازحين ومركبات مدنية، مما أسفر عن وقوع مئات الشهداء والجرحى. وأكثر من هكا، مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عاد للحديث عن تهجير سكان القطاع تحت مسمى الهجرة الطوعية، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وسط صمت دولي، وخاصة الدول الراعية لهذا الاتفاق وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، مما أعاد الحديث عن إمكانية وجود اتفاق سري بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو. نسمع مراسل قناة الغد.
3: لا يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن استهدافها من خلال القصف المدفعي، من خلال فتح الأسلحة الرشاشة التي تطلقها الآليات الإسرائيلية المتمركزة في المناطق التي يصفها الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الصفراء، ويمنع من الوصول إليها لكل من هو فلسطيني في تلك المنطقة. كما أننا في المناطق الغربية، هذه المناطق التي باتت تنحصر فيها المساحة التي يتواجد فيها الفلسطينيون، وهي المناطق التي يصفها الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الخضراء، التي يمنع على الفلسطيني أن يخرج من هذه المنطقة التي بات مساحتها لا تتجاوز من 30 إلى 35% من مجمل مساحة قطاع غزة، أي أنها تتركز في المناطق الغربية. هذه المناطق الغربية بالمناسبة هي التي يحدث فيها الغارات الكثيرة ويحكم فيها عدد من الشهداء كما حدث اليوم، وهي ذات المناطق التي تمركز فيها الخيام وأيضا المنازل أو ما تبقى من منازل التي تحظى على مدار اللحظة بقصف مدفعي من الزوارق الحربية، وذات الزوارق تقوم بفتح أسلحة الرشاشة باتجاه هذه الخيام وهذه المنازل بين فينة وأخرى. إذن نتحدث عن توتر ميداني على مدار اللحظة لا يتوقف، إنما يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذا التوتر المستمر أن يفرض معادلات قديمة جديدة، وهو يريد من خلالها أن يشعر الفلسطيني بأنه لا زال هو المسيطر، هو الذي يستطيع وقت ما شاء أن يستهدف من يشاء وفي أي مكان يشاء في قطاع غزة. كل هذه الأوضاع الميدانية ليس بمنأى عن الأوضاع الإنسانية الصعبة المتردية والتي تزداد سوءا مع استمرار ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من حصار يفرضه على سكان قطاع غزة، يطال كل شيء من الطعام إلى الماء إلى الدواء إلى كل الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها سكان قطاع غزة من كبيرهم حتى صغيرهم.
0: كان خليل الحقيقة نحكيه على وضع كارثي بيتم معنى الكلمة سريالي، يتواصل الآن لسنوات معناها على مرأة ومسمع من العالم في نفس السياق، وما نبعدوش برشا. وبعد سياسة الضغط العسكري مواصلة الانتهاكات لاتفاق وقف اطلاق النار، وقعت لبنان الآن على اتفاقية إطارية مع الكيان الصهيوني، مما أثار موجة من الانقسام في الداخل اللبناني.
2: نهار الجمعة الفارط وقعت لبنان مع الكيان الصهيوني اتفاقية إطارية، ويوم السبت نفذت غارات إسرائيلية بطائرة مسيرة في منطقة النبطية بجنوب لبنان. هاربركا يعني بعد الاتفاقية كانت موجودة غارة في جنوب اللبناني. وفق موقع أكسيوس الأمريكي، فإن الاتفاق الإطاري يحدد مسار لاتفاق سلام مستقبلي بين لبنان والكيان الصهيوني. ومن بين أبرز بنود الاتفاق هي إعلان بيروت وتل أبيب عزمهم إنهاء الصراع نهائيا ومعالجة أسبابه، مع التأكيد على حق كل منهما في الوجود بسلام بوصفهم دولتين تتمتعان بالسيادة، هذا وفق نص الاتفاق بالطبيعة. لكن كما كان متوقع الاتفاق أحدث انقسام واسع في لبنان بين مؤيدين ومعارضين وسط تحذيرات من الفتنة وتشكيك بإمكانية تنفيذه، حيث اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الاتفاق بسقطة مريعة وتنازل عن السيادة، وأكد أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود.
4: الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل قبل بانقسام حاد بين اللبنانيين، منهم من رحب باعتبار أنه انتصار للحل الدبلوماسي في مقابل من انتقد بقساوة، وفيما رأى آخرون أنه امتحان للدولة، برز ناقوس الخطر الذي أطلقه رئيس البرلمان نبيه بري. حذر بري الجميع من دون استثناء من الفتنة قائلا: يا أهلي في لبنان، كل لبنان إنها الفتنة.
5: أي اتفاق حتى ينجح يجب أن يكون هناك فيه توازن في الضمانات وتوازن في الالتزامات وتوازن في آليات التنفيذ. إذا كانت دولتين اللتين تقومان بالاتفاق هنا صديقتين وليس عدوتين، فكيف بالأحرى إذا كانوا دولتين عدوتين؟ أعتقد هذا الاتفاق سيعتريه الكثير من المشاكل في الداخل اللبناني، ونرجو أن لا ينتقل الخلاف من الخارج بين لبنان وبين العدو الإسرائيلي إلى الداخل ما بين اللبنانيين.
4: حزب الله كان قد سارع إلى رفض الاتفاق بتظاهرات غاضبة لمؤيديه. يقول قياديو الحزب أن الاتفاق يمهد لحرب داخلية تحت شعار نزع سلاح حزب الله. برأيهم فشلت إسرائيل في القضاء على الحزب وتريد من الجيش اللبناني تنفيذ المهمة. في المقابل يرى مؤيدو الاتفاق أنه رسم خريطة طريق للانسحاب الإسرائيلي ووضع حداً للهيمنة الإيرانية، وفي كل الحالات تبقى العبرة في التنفيذ والمسؤولية ملقاة على عاتق الجيش اللبناني.
0: خليني أخذ بالهاتف طلعت طه، محلل سياسي وخبير استراتيجي متخصص في الشؤون العربية والإقليمية من عشي كان خلط بحثينا بالهاتف الأستاذ طلعت طه. تواصل إذن هذه الأزمة الخانقة في الشرق الأوسط في علاقة بإرادة توسعية واضح من عند الكيان الصهيوني، إلى أي مدى سيتواصل هذا الانتهاك لتقريبا كل حقوق الإنسان؟ إسرائيل تضرب عرض الحائط تقريبا كل الاتفاقات والهدنة، لكن تسعى إلى إعادة تشكيل المنطقة. إذا كان جي طلعت طه ناخذوه بالهاتف مباشرة، نمشيو لكارول سماح، نرجع شوي آخر، نمشيو للفاصل كارول سماح حتى نرجع عرضو ما يجيب حذينا بالهاتف طلعت طه، نتحصل عليها المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي المتخصص في الشؤون العربية والإقليمية، ناخذو معنا بالهاتف.
1: موزايك موند موزايك فهم موزايك فهم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بلوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنا الحوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك
6: فام الأولى في تونس.
7: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة.
1: المال الساعتين إلياس الغربي موزايك موند.
0: موزايك موند موزايك العالم. شكرا لكم على الاستماع وإن ما كنتوا. هذا صوتنا من تونس, ومن تونس هذا كذلك يجونا ضيوفنا, يجيوا ضيوفنا من العالم أجمع لكم أنتم, باش نحاولوا معاكم نحلوا الأوضاع في العالم. كنا نتحدث على الملف الفلسطيني في غزة والوضع الغريب الأطوار الآن في غزة, وكذلك نحكيوا على التوقيع في لبنان على اتفاقية الإطارية ما بين الكيان الصهيوني ولبنان. بالهاتف معايا طلعت طه, المحلل السياسي وخبير الاستراتيجي المتخصص في الشؤون العربية والإقليمية. أستاذ طلعت, شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية, مرحبا.
8: أنا اللي أشكركم, أهلا وسهلا بحضرتك فندم.
0: مبروك مبروك لمصر الترشح أستاذ.
8: مبروك للعرب
0: كلهم. مبروك للعرب كلهم, شكرا لك. صحيح اللي احنا نفرحوا ونتعاطفوا مع كل الدول العربية في هذه المسابقة العالمية المهمة. أستاذ طلعت, ماذا يريد الكيان الصهيوني حقا من المنطقة؟
8: أن يزيل هذه المنطقة بالكامل ويتربع هو وأمريكا على عرش المنطقة. باختصار شديد, نتنياهو يريد إشعال الحروب وليس حرب واحدة في المنطقة, لأن الحرب حرب شخصية, حرب نرجسية من مصلحة نتنياهو فقط وحزب الليكود. حزب الليكود الآن مهدد بالطرد وإلقائه في مزبلة التاريخ نهائيا, إذا كان حتى يذكر في مزبلة التاريخ. هذا هو الواقع الحالي من الداخل الإسرائيلي وليس حتى من الواقع العالمي. نتنياهو يريد أن يشعل المنطقة, يريد أن يتفرد وينفرد بلبنان وأن يكون له السطوة على لبنان وأن يؤمن الحدود وأن يأخذ قطعة كبيرة من لبنان أو على الأقل أرض لبنانية متشابهة لمحور سريم ما أسماها المحور الأمني أو خط أصفر في لبنان. هو يتباهى يقول أنني استطعت أن أحتل, هكذا نتنياهو قال, قال أنني أحتل 1000 كيلومتر. يعني 1000 كيلومتر هذا أمر رهيب, مساحة كبيرة من الضفة الغربية, من لبنان, من سوريا, ويقول لن أتحرك من هذه الأماكن, ولكنه ممكن أن يتحرك مقابل صفقات يأخذها من أمريكا أو يأخذها من إزالة حزب الله. هو يريد ذلك, هو يريد إزالة حزب الله من الوجود, وكذلك حركة أمل, وكذلك أي جماعات تهدد فيما يعلن أو فيما يدعي يقول أمن إسرائيل. هو يهمه أمن إسرائيل, لكنه يتاجر بأمن إسرائيل من أجل مصلحة الحرب. البكائية التي هو فيها نتنياهو منذ أن تم توقيع مذكرة التفاهم, وأيضا الإعلام العبري, وأيضا المعارضة والذين قالوا لقد هزمنا بسبب هذه المذكرة, هزمنا من إيران, والواقع يقول أنهم لن يرضوا بالهزيمة. يقول أنني سوف أشعل المنطقة وسوف أحارب إيران مرة أخرى, وهذا كله لا يعني ولا يعنينا. يعني بمعنى أن هدف نتنياهو الأساسي هو الضفة الغربية وليست حتى غزة. غزة الآن يقول أنا احتليت 70% منها وسوف أصل إلى 80, والباقي السكان أو باقي المواطنين أو الإنسان إذا كان ولا يعترف طبعا بوجودهم يقول يعيشون في 20%. أيضا سوف أخذ من الضفة الغربية ولا أعترف بأسلو, سوف واستطاع أن يستقطع أماكن كثيرة في المنطقة باء التي هي طبقا لي اتفاقية أسلو لا يحق له أن ينتزع أراضيها أو يكون هناك مستوطنات, ولكنه الآن يقيم مستوطنات في الضفة الغربية. ما يحدث الآن في المنطقة الشرق أوسطية إذا كانت الحرب على لبنان أو على سوريا أو على حتى العراق, الأردن, الدول العربية, الدول العربية الخليجية الست, أقول لك أن القاسم المشترك هنا سواء اختلفنا أو اتفقنا مع من ضد من أو حزب ضد حزب, وممكن أن نختلف مع حزب الله أو مع حماس أو نختلف مع إيران أو نتفق, لكن القاسم المشترك الوحيد هو العدو واحد, إسرائيل. إسرائيل هي التي تريد أن تجعلنا جميعا نتناحر, نختلف, يكون هناك احتلال كي تربح هي.
0: أستاذ طلعت, شكرا لك على الإجابة الشافية, خاطر كانت واضحة بالنسبة لي الإجابة كصورة كاملة, لكن يلا نفصل قليلا. في علاقة بغزة, ما هو المصير؟ ما هو مصير الأهالي؟ ما هو مصير الإنسان؟ صحيح نحن أمام آلة طاحنة ونحن أمام عرض, معنا ضرب عرض الحائط بكل أدبيات القانون الدولي, حقوق الإنسان, الكيل بمكيالين, أوكي هذا فهمناه, لكن ما هو المصير الحقيقي العملي للإنسان وللمواطن في غزة؟
8: غزة لن تفرغ من أهليها وأهليها لن يتركوها. غزة سوف تعمر، وإن كان هناك بطء شديد للغاية، ممكن أن نتقدم خطوتين ونتراجع خطوة، أو نتقدم خطوة ونتراجع خطوتين، لكن هناك حراك في غزة. ولو سوف يتم تطبيق مؤتمر السلام الذي هو مراحل، نحن الآن في المرحلة الثانية وهي لا تطبق كاملة، أعترف بذلك، وأعترف بذلك أن نتنياهو يعاند ترامب، يعني هم لم يختلف أبدا ولن يختلف أبدا نهائيا، لكن الفرق فقط يعني ما المطلوب من نتنياهو أن يقدم أو يؤخر، يعني المسألة كلها فرق توقيتات. لكن سوف يتم تعمير غزة، سوف يتم واضح لإعمارها، لبنيتها التحتية، لعودة السكان مرة أخرى، لدخول السكان العالقين، كل
9: هذا مشروط. هذا مشروط بماذا؟
8: هذا مشروط بالوقت ومشروط بنتنياهو. بالوقت بمعنى أنه نعم يسير ببطء لكنه سوف يتحقق. نتنياهو هو الذي يعطل هذه الأمور كلها، نتنياهو هو اليمين المتطرف، هو الذي يعطل ذلك كله. يعني هناك 600 شاحنة تدخل فيقول 400 فيقول 200، لكن هناك شاحنات تدخل، نعم هي قليلة لكنها تدخل. كان هناك قصف باستمرار ليلا ونهار، الآن يدعي يقول أنني أضرب أعضاء أو بعض قيادات حماس. أولا حماس سوف يكونون هم دائما هدف مستهدف لإسرائيل، لأن إسرائيل تتعامل مع فكرة الاغتيالات أنها ترفع من شعبيتها، فيقوم باغتيال شخص فيقوم بنسف مبنى كامل، فيستشهد كثير من الضحايا الذين ليس لهم علاقة بالأمر نهائيا ولا يعلموا أصلا أن هناك حرب، لأن منهم أطفال ومنهم رضع ومنهم النساء لا حول ولا قوة لهم. الشروط النتنياهو هي أو فكرة نتنياهو نفسه، إسرائيل لا يمكن أن تقف إلا إذا كانت هناك قوة تعارضها، قوة ترغمها. القوة الآن هي في ملعب ترامب، لأن ترامب يريد أن يخفض سقف كل ما يقوله نتنياهو، يريد أن يوقف الحرب تماما، لأنه يريد أن تصعد شعبيته بسرعة قبل نوفمبر. قبل نوفمبر لأن لديه انتخابات، لكن بعد نوفمبر إذا استمر ترامب هناك كلام آخر، قد يصعد الأمور مرة أخرى وقد تشتعل الحرب مرة أخرى في إيران. وأيضا لبنان سوف تكون ما بين بين، يعني لبنان هناك ما يسمى المناطق التجريبية، وطبقا للتوقيع البروتوكول الذي تم توقيعه أو الاتفاق ما بين لبنان وإسرائيل، هذا الاتفاق، أنا لا أتحدث عن لبنان ولا أتحدث عن إيران، أنا أتحدث عن فلسطين وإيران، المنطقة بالكامل في يعني كف واحد الآن أو في طريق واحد الآن. هذا الاتفاق يقول منطقة تجريبية، هذه الكلمة وحدها كفيلة بأن تنسف أي اتفاق، بمعنى أن إسرائيل أو أمريكا التي سوف تشرف على الأمر ترى أن هناك أعضاء لحزب الله أو أن هناك مخزن سلاح أو تدعي أن هناك سيارة مشبوهة. أعطيك مثلا بسيطا في فنزويلا، يتم ضرب مركب في فنزويلا ويقول تقول الإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع الحرب الأمريكية أنه اشتبه أن هناك مركب قد يحمل مخدرات، يعني هو اشتبه حتى هي لم تتحقق،
9: شبهة
8: لم تتحقق فيها أطفال أطفال.
9: أستاذ طلعت، في علاقة بالأدوار واقتسام الأدوار بين واشنطن وتل أبيب، معناها في آخر المطاف هل حقيقة هم في نوع من تقاسم الأدوار، وإلى حقيقة لا يتفاهمون في علاقة، ليس هما في علاقة قطيعة في ملف الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية؟ يعني هل تعتبر أن هناك تقاسم أدوار، وهذا التقاسم الأدوار ما هو تأثيره على المنطقة حسب تقديرك؟
8: أجيبك بسؤال، بمعنى وهل إسرائيل تستطيع أن تحارب إيران وحدها أو
9: لا.
8: حتى لبنان وحدها؟ مستحيل. هل أمريكا تستطيع أن تحارب إيران بدون أن يكون لها قاعدة عسكرية على الأرض؟ مستحيل.
9: إذن استراتيجياً هما في علاقة،
8: هما ليس في علاقة، هما دولة واحدة،
9: دولة
8: شئنا أين هم دولة واحدة، هي منطقة وظيفية تخدم المصالح الأمريكية في المقابل أن اللوب الصهيوني يخدم الرئاسة الأمريكية ويخدم الترشح الأمريكي ويقول أهلا بنتنياهو أهلا بترامب الذي ممكن أن ندعمه مقابل أن يدعم وطننا الكبير إسرائيل. أيضا في فكرة اليهودة والسامرة، يهودة والسامرة طبقا لمعتقدات الباطلة في إسرائيل التي هي الضفة الغربية، هم يريدون أن يخرجوا. يعني الفكرة نحن نختلف من القائد، القائد هو ترامب أم نتنياهو. الآن أقول لك أن القائد ترامب يريد أن يخفض، إذا اشتعلت حرب يصبح القائد نتنياهو، إذا اشتعلت حرب ممكن أن يكون ترامب.
9: واضح.
8: ترامب يريد أن يصبح هو البطل العظيم.
9: واضح كتقاسم أدوار، واضح الصورة اللي أعطيتها لنا. لكن أستاذ العطاها كسؤال أخير، أوكي
8: تفضل،
9: أين إلى أين نتجه؟ إذا كان الاتجاه هو معلن كقضاء على حزب الله والتوسع، لكن على أي بلدان نتحدث حين نتحدث عن سوريا، حين نتحدث عن العراق، حين نتحدث ما هي خلفيات كل المنطقة الآن والخليج زاد كذلك؟ هل الخلفيات هي خلفيات تهدئة وتسوية بأي ثمن كان، وإلا هي خلفيات التقسيم المتواصل واللا متناهي لأجيال وأجيال؟
8: تسوية وتقسيم. أولا هناك يعني كلام أو أقول لك اقتراحات من أمريكا ونتنياهو أنه يريدون أن يقسمون سوريا، أيضا يريدون أن يشعلوا الحرب في لبنان ما بين حزب الله وأمل من اتجاه والحكومة اللبنانية من اتجاه، وحزب الله لن يسلم السلاح ولن يختفي نهائيا. حزب الله قد يكون هناك معاهدة بعدم الاعتداء على أي أحد، وإن قلت يعني الهجوم على إسرائيل هكذا يكتب، يعني هو أيضا حزب الله لا يعتدي، هو يدافع عنه، لكن في هذا يكتب يعني. أيضا في مسألة الخليج سوف تهدأ الأمور تماما، الاقتصاديات والاقتصاد هو عصب كل شيء، لكن هناك أمر آخر خطير أستاذي في العراق. العراق قد يكون هناك فتيل اشتعال قريبا، لأن أمريكا باقي لها شهرين تبقى للاتفاق الأمريكي العراقي أنه يتم جلاء القوات الأمريكية من العراق، لكن قال يعني ترامب دائما ببلش أفولة، يعني قال يعني تصريح بسيط كده في فيما قاله بعض اتزانه أننا قدمنا الكثير إلى العراق ولم نحصل على شيء ولم نأخذ شيء. يعني هو يريد باختصار أن يكون له أيضا قدم في العراق، حتى لو تم تخفيض عدد الجنود الأمريكان والقواعد الأمريكية في الأراضي العراقية، وإلا سوف يكون هناك أيضا مقاومة في العراق، المقاومة في العراق الحشد الشعبي، وهناك أيضا مقاومات كثيرة في العراق، بعضها قال أنا سوف أرفع العلم العراقي وسوف أتخلى عن علمي، لكن البعض قال لا أتخلى عن هذا العمل العالم، وترامب يحسبها على إيران، وإيران تقول أنها تابعة لنا هذه الجماعات، ولكن هذه الجماعات تابعة للحكومة العراقية. إذن في كل هذه التعقيدات يقول ترامب أنني قد يكون هناك من هذه الفرق والجماعات يكون هناك هجوم على القواعد الأمريكية فتشتعل حرب مرة المنطقة. فكرة الحرب هم يريدون أن تكون ديمومة في المنطقة، لأنه كلما اشتعلت الحرب كلما حصدوا مليارات المليارات من الدولارات من السلاح، من تجريب السلاح، من فرض سيطرتهم على الأمر. والأخطر من ذلك كله حينما انتهت مذكرة التفاهم ووقعت مذكرة التفاهم الجمعة وليس قبلها بيومين، إذا أردنا أن نفسر المشهد تماما أقول لك أن إيران انتصرت تماما على أمريكا. سؤال، هل طرد أمريكا بذلك؟ لا، لأنها تريد أن تشعل مرة أخرى فتقسم ظهر إيران، وقد يكون هناك إنزال برية على إيران قريبا، يعني حتى وسط هذه المذكرة، لأنهم لا يعترفون لا بحقوق إنسان ولا يعترفون بأي شيء، ولا مجلس الأمن الدولي ولا هيئة الطاقة الذرية ولا أحد، لا يعترفون إلا بمصالحهم الشخصية.
9: يعني أنه أحنا في قلب المناورة والمواربة، ولذا في قلب الحرب بكل ما لديها من آليات معناها ومن توصيف.
8: تماماً أستاذ.
9: شكراً لك أستاذ طلعت، بارك الله فيك، شكراً على المداخلة القيمة. طلعت طه الخبير الاستراتيجي المحلل السياسي المتخصص الشؤون العربية والإقليمية مباشرة من القاهرة. ماضي ساعة موعد الأخبار، شكراً لكم وين ما كنتوا. أخبار على مزيكا فام، راجعين شوية آخر في ساعتنا الثانية، عديدة هي المواضيع اللي باش نحكي فيها، قعدوا معنا. شكراً لفريقنا الكل، لكن خاصة شكرا لكم اللي تعطيونا شوية من وقتكم.
6: موزايك موند الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار

0: ولا على اي كونت بنكير وبالكود برومو تون 216 تربح 10 يورو على اول ترانسفير يبدا من 100 يورو نفنف الصيف واعمل كيف
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار وفاة شخص اليوم إثر اندلاع حريق بسوق سيدي عبد السلام بعد انهيار سقف السوق عليه أثناء محاولته إخماد النيران التي اندلعت في نقطة بيعه داخل السوق. وتولت وحدات الحماية المدنية تدخل للسيطرة على الحريق فيما فتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاعه وملابساته. يشار لأن النيران تسببت في تضرر البنية التحتية للسوق وإلحاق أضرار مادية بها، وكانت وحدات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم وصباحا بالسوق البلدية سيدي عبد السلام بالعاصمة، مع نجاحها في منع انتشار النيران إلى البنايات المجاورة للسوق. وزارة المالية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 16 تقنيا موزعين على اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية لفائدة عدد من المصالح التابعة للوزارة بعنوان سنة 2026، وذلك وفق قرار صادر عن وزيرة المالية ومنشور بالرائد الرسمي. وحسب القرار فإن باب التسجيل في المناظرة يفتح ابتداء من أول سبتمبر 2026، علما أنه يتعين على المترشحين التسجيل حصريا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية إلى غاية 20 جويلية، فيما حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح يوم 3 أوت. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يؤكد أنه تم لأول مرة إلغاء استعمال الحبر الانتخابي خلال عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس لاختيار أو انتخاب ممثل جديد بمجلس نواب الشعب إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي. وجاء ذلك في تصريح إعلامي على هامش زيارة رئيس هيئة الانتخابات صباح اليوم إلى المدرسة الابتدائية ابن سينا 1 بمناسبة انطلاق عملية الاقتراع المذكورة. عالميا، الوكالة الفرنسية للأنباء تعلن في خبر عاجل نقلا عن السلطات الفرنسية وفاة 11 شخصا إثر حادث تحطم طائرة مدنية شرق البلاد. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يدعو إلى وضع إطار عمل جديد لضمان أمن منطقة الخليج، وذلك بعد ساعات من ضربات شنتها طهران على الكويت والبحرين ردا على ضربات أمريكية استهدفتها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع الياس في موزايك موند. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس موزايك موند كل نهار أحد من نصف النهار الماضي ساعتين إلياس الغربي موزايك موند.

0: كومن تو ماي لايف وحاضر رايحكم مع شبكة الصيف 2026 على موزايكا فام 100% باش تسمعوا برشا موزيكا هكا جولد اون توكا وموزيكا اللي تنجم تونسكم ياسر مع ماضي ساعة 11 دقيقة. مرحبا شكرا على الاستماع. موزايك موند
1: موزايك العالم
0: موزايك العالم ونواصل في ساعتنا الثانية مع فريقنا الكل. محمد علي في الإخراج, لبنى في الإخراج الرقمي, مرحبا بخليل العميري مقابلني, شكرا لك خليل موجود معنا في الإعداد, واللي خليل زاد كذلك معي سورنتين مرحبا به. من موجة الحار في أوروبا إلى زلزال فنزويلا, كوارث تهز العالم, يشهد وتشهد مناطق عديدة من العالم في السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظ في التزايد ملحوظ في الكوارث الطبيعية, سواء تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية مثل الموجات الحر والجفاف والفيضانات, أو الكوارث الجيولوجية كالزلازل والبراكين. هو الموضوع هذا على غاية من الأهمية ورجعنا له في أكثر من مرة. هذا يضع العالم أمام تحديات متزايدة, حاولنا في أكثر من مرة نفهموها مع الخبراء, ومع كل كارثة جديدة يتجدد النقاش حول مدى استعداد الدول لمواجهة هذه الأخطار, حول قدرة المجتمع الدولي على التكيف مع عالم بات أكثر عرضة للأزمات والكوارث. وفي الوقت اللي تواجه فيها عدة دول أوروبية موجة حر استثنائية مع أرقام استثنائية عمرها ما صارت في التاريخ, من اللي بدأت مثلا فرنسا تحسب درجة الحرارة إلى الآن هذه أكبر أرقام في درجات الحرارة في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية كذلك. هذه موجة حر أودت بحياة العشرات والمئات وتقريبا وصلوا إلى 1000 إلى حد الآن في فرنسا الوفيات وأربكت الحياة اليومية. عاشت فنزويلا زاد كذلك على وقع كارثة إنسانية بعد ما ضربها زوز زلازل قويين خلفا مئات القتلى والجرحى. تقرير خليل العميري شوي خراجعين تناخذوا حمدي حشيت.
2: اجتاحت موجة حر القارة الأوروبية حيث أعلنت السلطات في فرنسا وفاة 40 شخصا بحوادث مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. وقالت هيئة الأرصاد الفرنسية إن الليلة الماضية كانت الأشد حرارة منذ عام 1947, وقد وصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 45 درجة مئوية, ما دفع الحكومة الفرنسية لإعلان حالة الطوارئ.
3: من أوروبا حيث تلهب الحرارة الأرصفة إلى أمريكا الجنوبية حيث تهتز الأرض بعنف, يبدو أن الطبيعة تواصل بعث رسائلها القاسية إلى العالم. ففي أيام قليلة اجتمعت موجة حر غير مسبوقة وهزات أرضية مدمرة لتعيد إلى الواجهة سؤالا قديما يتجدد كل عام, هل أصبح العالم أكثر عرضة للكوارث؟ في أوروبا تجاوزت درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية, وفرضت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وإنجلترا إجراءات استثنائية لمواجهة الحر الشديد, وأغلقت المدارس وألغيت أنشطة, أقسام الطوارئ امتلأت بالمصابين بضربات الشمس, كما سجلت مئات الوفيات المرتبطة بموجة الحر وسط تحذيرات من أن أوروبا أصبحت القارة الأسرع احترارا في العالم. تأثير الحرارة لا يقتصر على الإنسان فقط, فالأنهار تنخفض مستوياتها والغابات تصبح أكثر عرضة للحرائق, ويزداد الضغط على شبكات الكهرباء والماء. وفي الجهة الأخرى من العالم كانت فنزويلا تعيش مأساة من نوع آخر, زلزالان قويان بلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجات ضرب البلاد في أقل من دقيقة, فانهارت مبانٍ وتضررت طرق ومستشفيات, وأعلنت السلطات حالة الطوارئ وقتل نحو 1000 شخص وأصيب الآلاف وفقد نحو 50,000 آخرين. ورغم اختلاف الكارثتين فإن القاسم المشترك واحد, الإنسان أمام قوة الطبيعة. صحيح أن الزلازل ليست نتيجة مباشرة للتغيرات المناخية, لكن موجات الحر الشديدة والجفاف والفيضانات والعواصف أصبحت أكثر تكرارا وحدة نتيجة ارتفاع حرارة الأرض. أما الزلازل فتظل ظواهر جيولوجية, لكنها تذكر هي الأخرى بأن الاستعمار الاستعداد للكوارث لم يعد خيارا، فمن أنظمة الإنذار المبكر إلى معايير البناء ومن التخطيط العمراني إلى حماية البيئة، باتت الوقاية ضرورة لا رفاهية. وفي عالم تتسارع فيه الكوارث يبقى السؤال، هل ننتظر الكارثة المقبلة أم نستعد لها قبل أن تصل؟ فذلك هو التحدي الحقيقي.
0: المهندس والخبير في الشأن البيئي حمدي حشاد، عسلامة حمدي، شكرا ليك على قبول الدعوة الهاتفية. سي حشاد مرحبا.
4: يا سهلا بيك ومرحبا بكل مسامعين مزيكة فيه.
0: الأسئلة ستكون مباشرة حمدي حشاد، بما أنه الوضع هو الوضع، قاعدين نشوفه فيه ونسمعه فيه ونشوفه في الأخبار ونشوفه في الفيديو لريل ونشوفه في العباد شنو صاير فيها في فرنسا وغير فرنسا بعد موجة الحر الحالية. ما هو سبب موجة الحر الحالية حمدي حشاد في بعض دول الأوروبية خاصة فرنسا؟ شنو سببها الأساسي؟
4: السبب الأساسي اللي اسمه يعني كان فما تركز مرتفع جوي أو ظاهرة الأوميغا بلوك اللي معناها اللي كانت موجودة في أوروبا، معناها هذيك كانت سبب معناها على ارتفاع كبير في درجة الحرارة. يعني نحكي على القبة الحرارية دي تقريبا ما زالت تأثيرات متمركزة جزء كبير من أوروبا، معناها كما قلت لك معناها الأوميغا بلوك هو شنو بالضبط اللي اسمه، هو نمط جوي يمنع تجدد الكتل الهوائية ويحبس الهواء الساخن لأيام متتالية، معناه يخلي سخانة تكون طويلة لفترات، معناه تراكمية، معناه يخلي سخانة تتراكم على فترة طويلة مش توصل للدرجات القياسية اللي قاعدين نشوفه فيها توا. تقريبا فرنسا أكثر دولة مضرة، معناها نتيجة معناها ممكن الإجراءات الاستثنائية اللي خذتها، معناها والعدد الوفيات الكبير اللي معناها قاعد يتصاعد تدريجيا كل يوم، معناها قاعد يجمع معنا في الإحصائيات معنا هذه معنا الدول معنا اللي فهمت مئات حالات الوفيات معنا في وسط الرجال الكبار في العمر والناس اللي عندها أمراض مزمنة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة. وتقريبا ممكن سواء إن هي أو ألمانيا وصل درجة الحرارة إلى مستويات قياسية غير معهودة، معنا البارح ألمانيا سجلت 41.3 رقم قياسي وطني ألماني معنا موقع سجله تاريخيا من قبل، معنا البارح على فكرة ديس معنا درجة الحرارة في ألمانيا مثلا كانت أعلى من نظيرتها في مثلا في جيبس، أعلى بثلاثة درجات أو أربع درجات من نظيرتها في جيبس. مش نفهم معنا الوضع كيفاش قاعد يتطور، معنا تقريبا اللي كان معنا مجرد تحذيرات اللي كانت مجرد قراءات اللي كانت مجرد معنا تهويلات الناس تراها والحكومات أو حتى معنا السياسيين الآن باتوا يأخذوها على عين بعين الاعتبار، معنا نظرا للظروف الاستثنائية دي على ضوء الياس قاعدين يأخذوا العديد والعديد من التدابير اللي كانت تقريبا بل تقال في إطار المسحة الآن باتت واقع يحكيوا فيه ويتناقشوا فيه تحت قبة البرلمان، معناها علاش لا المراجعة أوقات العمل، معناها فما شكون يحكي على تغيير أوقات العمل، معناها لازمنا نعرفوا سونس يونيك اللي نحن هنا في تونس، معناها حاجة ظهرت لأوقات درجة الحرارة كانت مشابهة، معناها نتيجة استجابة معناها أو تأقلم مع الظرف المناخي هذاك، معناها وقع إقرار معناها سونس يونيك في تونس على الأقل في فترة ما، لكن نفهموا اللي هي زاد النتاج الاستعماري قبل معناها دونك لكي ذل درجات الحرارة يجب تعديل أوقات العمل. تفضل ياسر.
0: حمدي، إلى أي مدى وإلى أي فترة ستتواصل موجة الحر هذه في أوروبا؟
4: مدارس متواصلة ياسر على الأقل حتى بدايات جويلية تقريب 6 أسابيع، معناها درجة الحرارة كانت فوق 6 أسابيع عندها من هي متواصلة، معناها مدارس متواصلة تقريبا أسبوع القديم مش تنخفض تدريجيا معناها دي فترة صغيرة وبعد مش عاود منها مرحلة صعود أخرى، معناها للأسف مش ياخذوا فترة هدنة حرارية بسيطة وبعض الأسف مش عاود، معناها لأنه ظروف تكون معناها ظاهر القبة الحرارية ممكن معناها تتكرر. على فكرة دي سادي ثانية قبة حرارية تشهدها أوروبا، كانت الأولى في بالنسبة للسنة نحكيه كانت في الأسبوع الثالث من شهر مي وتقريبا من وقت التواصل، يعني فما بعض المناطق انخفضت شوية درجات الحرارة لكن كانت متواصلة في نسق أعلى من المعتاد.
0: ماذا يفسر هذا التغير المناخي؟ هل هو كان منتظرا في النمذجة اللي موجودة في عديد المواقع؟ هل كان منتظرا؟ وهل الموضوع هذا متاع القبة الحرارية والموضوع متاع الكانيكول باش يتعاود من عام لعام وإلا جست احنا امام عام استثنائي؟
4: يعني لو نقول لك حاجة دي فهم مجموعة من المؤشرات معناه 2026 أول مرة جينا قبة حرارية على الأقل فوق أوروبا ومنطقتنا نحن مش منين بالكلام هذا في ماي عملنا مسجلناها في ماي الظاهر هذه معناه سجلها في جويلة أوت فلاتك مرة هذه في ماي ثالث أسبوع في ماي وقعت تسجيلها معناه وأول معناه خلينا نقول لك الشهر ماي معناه كان أعلى الأشهر تقريب درجات حرارة معناه مش قلي أنت سؤالك كان تستعود ولا أكيد مش تستعود معناه لأن يعني تقريب معظم النماذج اللي قاعدين نعتمدوا فيها توا راهي حذرت وممكن اللي قاعد يصير توا معناه النماذج كانت أكثر تفاؤل من اللي قاعد يصير توا النماذج اللي كانت عندنا ممكن فما بعض المعطيات ما كانتش مأخوذة بعين الاعتبار توا بشكل على توسيع القاعدة البيانية معناه تاخذ منها النماذج لكن من يزيد نقول لك معناه اللي توا نحن على أبواب فما حاجة أخرى معناها كاتاليزور قاعد يصير اللي هو النينيو أو السوبر نينيو اللي قاعد يصير في المحيط الأطلسي اللي تقريبا هما لسان حراري ديال في المحيط اللي هذي أكبر محيط في الأرض تقريبا 9000 كيلومتر وين درجات حرارة المياه السطحية 5 درجات أعلى من المعطيات إيش معناها دي أساس في الكلام اللي نفهمه
0: شنو باش يكون تأثير النينيو
4: النينيو معناه طبعا مش يكون مرتبط أنا آخر مرة صار سوبر نينيو هذا نحكي عليه 1878 تقريبا كان معناها تسبب في مجموعة من الظواهر معناها فيضانات كبيرة جفاف كبير معناها تسبب معناها تقريبا وفاة 4% من سكان كوكب الأرض في القرن 19 طبعا نحن قدامنا ظاهرة النينيو أخرى لكن معناها منظمة الأرصاد الجوية الأممية قالت كلمة واحدة خريف استثنائي ينتظر كوكب الأرض
0: بربي جستما يفضلك سمعت هالكلمة من عندك يا حمدي في برامجنا ونحب نفهم بالضبط شنو تقصد بها أنت حمدي حشيد ظواهر استثنائية وخريف استثنائي نعرف اللي هذا جاء في عديد المواقع الآن المواقع واللي هي مواقع موثوقة لكن على شنو نتحدثوا بالضبط كنت نتحدثوا على خريف استثنائي
4: أنا أقول لك حاجة ديس كل ما البحر يخزن كمية كبيرة من درجات الحرارة راهي معناها عبارة الكول حطيته تحت النار معناها يكفي أي إتنسال معناها متاع نسمة باردة تتعدى فوق البحر تتولي منخفض جوي معناها خفيف أوكي. يتحول إلى عاصفة ومعناها قوية كما اللي صار عنا في النجم ما نمشيش البعيد ديس حكينا أنا وهي وقتها تقريب في جانفي وفيفري جانفي وفيفري هذا 2026 اللي صار في جانفي هذا وفيفري كان نتيجة لسخانة البحر اللي كانت مخزنة ابتداء من جوان 2025 واحد من الأسباب نتاعها كان فيما بالك توا ديس معظم الصور توا اللي عنا توقعات تقول عمليه البحر البنبي المتوسط تقريبا وصل 5 درجات أعلى من المعتاد درجات حرارة البحر اثناء ديس نحكيه على 7 درجتين زايدين على عمليه اللي هو كان ريكور 7 درجات معناها البحر قاعد يخزن في حرارة معناها قاعد يولي خزان حراري وخزان حراري معناها البحر يكون رطب ودافي معناها راه باش يكون ارضيه معناها عباره وفر فنتيليسونس نتاع الظواهر المناخيه المتطرفه الكل وفرت لها المحروقات نتاعها باش تكون قويه بما يكفي باش تخدم خدمتها هذا معناها التفسير البسيط معناها هكا كي نحكيو استثنائي معناها كان انت اكبر محيط عندك في كوكب الارض المحيط الهادي بطول 9000 كيلومتر يعني في منطقه النينو نحكي 3.4 منطقه زون ديتود نتاعنا معناها درجه الحراره 5 وماشي حتى 6 درجات اعلى من المعطيات شنو نفهموا اللي البحر أو المحيط قاعد يخزن كمية كبيرة من الحرارة لاحقا مش تولي معناها مش بمنطقتنا نحن نحكي ولكن غادي على الأقل في المنطقة الأمريكية ومعناها والأجزاء من شرق آسيا معناها مش تكون ظواهر مناخية متطرفة أول مرة مثلا علماء المناخ يحكيوا على بيكا أو سوبر ستورم معناها والعاصفة العملاقة معناها فما مصطلحات بالحق ويحكيوا فيها ومتابعة كبيرة برشا الموضوع ومعناها فما بعض حكومات شركات التأمين مثلا في أمريكا في تجديد العقود نتاعها طلبت رفعت في الاسعار معناها التامين عليها شفت المتوقعين معناها التحليلات اللي قاعدين يعتمدوا فيها واللي دخلوا معهم معناها الداتا كلايمت اناليست معناها معهم ناس حل في المعطيات هذه متوقعين اللي حجم الظواهر هذيك باش تكون الخسائر الماديه باش تكون كبيره شويه هذاك علاش رفعوا في العقود هذا واحده من الاجراءات تفهم منه معناها انت اللي معناها قاعدين ننتظروا حاجه معناها ممكن
0: قويه استثنائيه سؤال حمدي حشيد هل نحن أمام ظواهر استثنائية خاطر جبت لي على أول القرن يقول قائل هذا يعني أن الأرض عرفت قبل الظواهر هذه وأن هذا ما هوش في علاقة مباشرة بالإنتاج الصناعي وإلا بالبوليسيون معناها وإلا هذا يعني أنه هي دي سيكل لكن هل عندنا قدرة على التخفيف من هذه الظواهر. هل الإنسان حقيقة عنده القدرة من خلال تغيير سلوكياته أنه يتفادى مستقبلا هذا هذه الظواهر، وإلا حصل ما في الصدور وكهو لازمنا توا أن نلقى القدرة على التأقلم مع كل ذلك؟
4: البحث العلمي دياز معناه التكنولوجي قاعد يقدم حلول معجزية معناه قاعدين نستعملوها، لكن للأسف فما غريبة في كل انتقال معناه كنت تستعمل في السياسة كنت تستعمل في نمط معين تنتقل لنمط آخر، المرحلة الانتقالية المناخ ما يفهمش ما يجمش يعطيك هدنة مش استناها. طبعا موجودة الحلول، طبعا قاعدين يغيروا في طريقة البنية التحتية، طريقة البناء، طريقة الانذار المبكر، طرق معناها المراقبة بالأقمار الصناعية، استعمال الذكاء الاصطناعي استباقيا على الأقل هذيك باش يعرفوا شنو باش يصير بالضبط، أو الأمور قاعدة تتطور، معناها جانب الانذار المبكر قاعدين يقدموا فيه برشا.
0: لكن المناخ هو المناخ.
4: مناخ هو مناخ طبعا ماهوش ما يفهمش إجراءات إدارية، ما يفهمش اجتماع وزاري، ما يفهمش معناها قانون حتى يتعدى وحتى يصوتوا عليه، هذا كل ما عندوش في مصطلحاته، معناها هذه حاجة ماكينة كبيرة تخدم وتوضع في الطاقة على كوكب الأرض الكل، بالتالي ماهيش تتناغم مع فما حاجة نسميها بالإنجليزية void governance معناها أو الفراغ الحوكمي. وقت تصير أنت تكنولوجيات أو تصير حاجة وأنت القوانين نتاعك ماهيش تكون مواكبة لها، يصير معناها ما تصيرش سينكرونيزاسيون وتولي ديباسمون.
0: ما عندك كان تسمح هات نقولوا احنا بما ان الوقت دهمنا شويه، هات نقولوا احنا بما انه على علم وبان النمذجة والمواقع قاعدين يقولوا لنا انه فما ظواهر جايه شنو نجمو نعملوا؟ معناها كيف نستبق ذلك؟ ارقام خضراء، استعداد، يمكن الرفع من تثقيف بالنسبه عند المواطن زاد كذلك بعلاقه بهذه الظواهر هذه ونقول له راهي جايه، شنو نجمو نعملوا مؤسساتيا؟ شنجمو نعملوا
4: في تونس وفي العالم؟ في العالم فما بعديد من الدول الأمم اللي فهمت التحدي الصحيح، معناها فهمت الحكاية ماهيش لعبة ماهيش تهويل ماهيش مبالغة حقيقة قاعدة تصير كل يوم. بالتالي وجدت معناها آلاتها الإعلامية ولا كده التعليمية معناها من المدارس حتى يكشف المستويات معناها مهنية معناها للتثقيف والتوعية المكثفة في المواضيع هذه، كيصير كذا تعمل كذا، حضر روحك كذا، موجود خانة كمان هكا أو مع 19 حاجات تجم تعملهم أدوما ما تعملهمش، دارك خليها كذا كذا، كان انت بني دار بالغالط مش توصل حاولوا نصلف عليها كذا، فما معناها حاجات موجودة. وفما بعض الأمم الله غالب معناها تأخذ الأمور بطريقة فولكلورية طريقة غيبية معناها لطف بسم الله كانوا مش بش يصير تقول لك هيك، ليه الغرب قاعد يصير؟ بالتالي معناها حتى نحن هنا رانا ماناش ولينا بعد، كنا في منطقة معتدلة، كنا في منطقة معناها ما تشملهاش الظواهر هذه، مستقرة نوعا ما مناخيا على الأقل، معناها بعيدة عن الظواهر المناخية الكبرى معناها المتقلبة والمتطرفة، بس الآن الحكاية تشملنا. بالتالي التوعية والتثقيف اللي يسمى الاستثمار في الجانب هذا لو مهم جدا، تو معاش خيار. الانذار المبكر كيف لو تكون انت انذار مبكر معناها تكون جهتك لقدر الله صار تكون فاهم شكلها كيف جاي وين جاي وقت باش تضرب وين مش تضرب.
0: ان توكاز انزل فينزويلا الاخبار المبكر من عند عديد الهواتف الذكيه مكن من انه عشرات الالاف من الارواح تمنع من من من فتك الزلزال.
4: والحاجه اللي ضحك الياس نفس التكنولوجيا هذيك راهي كانت محل نقد كبير وما نبرش شكوا فيها، توا أفقد جدارتها مثلا، معناها برشا ناس حتى معناها الأسهم نتاع الشركات اللي اعتمدتها وقتها تحت كانت تجعل السوريك مو تحت، معناها ما خذوهاش بجدية، خذوها معناها كحاجة يحبوا يبيعوا وكو بس حاجة واتهموها بالمبالغة والتهويل وكذا وكذا. لكن توا شفنا فيديوهات معناها في فنزويلا كلبو البنت الصغار معناها خرج بنته قبل
0: تقريبا خرج بنته من الحانوت
4: اي ثواني قليله، معناها فما فيديوهات اخرين معناها باش يوريك هاك التكنولوجيا على الاقل استشعرت معناها بعض الثواني كانت ثمينه جدا في انقاذ الارواح. فيما بالك انت تكون التكنولوجيا هذيك معمه بشكل كبير وتكون نحن عندنا وعي معناها نصرف كذا يصير موجة حر نعمل كذا وكذا وكذا لا قدر الله صار فيضانات نعمل كذا وكذا وكذا، شكون لنا يعرف الحكاية هذوما؟
0: حمدي صيفية 2026 للتوانسة
4: اي
0: ستكون كيف ستكون؟
4: سيكون حقيقة درجة حرارة نشوف فيها التواليس أعلى من المعتاد بشوية، ما نقوله معنا في تواصل منذ 2023 من سجناه سيف بريزموا بارد، معنا بالعكس النسق قاعد يطلع من الكرب قاعد يطلع. ما المشكلة البحر توالي الأسبوع الأول من جويلة بش يكون حاسم في تقرير برشا حاجات تجم تصير في منطقتنا، ولا لأنه كمية الحرارة اللي قاعد يخزن فيها فوق طاقة البحر 7 درجات الجمعة الجاية ويكند الجاي، معناها البحر في خزن 7 درجات على من المعتاد، معناها هذه حاجة خلينا نقوله لازم نفضلها تأهب، مش منقولش كلام آخر وكذا
0: بحذر. أوكي داكورد، شكرا لك حمدي حشاد.
4: شكرا لك.
0: ما على الرسول إلا البلاغ ساعات، هذا دورنا احنا كعلام. من بعد بطبيعة الحال مؤسسات الدولة لازم يكون في يقظة متواصلة في علاقة بها التغيرات المناخية الموجودة في العالم. مجمع وكان يحكي حمدي حشاد يقول الاستباق ينجم يكون تكنولوجي، ينجم يكون مؤسساتي، ينجم يكون في علاقة بالتربية، في علاقة بالتعليم، في علاقة بعديد وعديد الآليات اللي موجودة على مستوى البلديات والولايات للتمكن من أنه هنكونوا على أهبة. صحيح فما حاجات ساعات أقوى منا، هذه قوة الطبيعة، لكن به أنه نعرف وإلا على قد نقيده في ركن ملكنش أنه العالم الطقس فيه تبدل وبش يعرف تغيرات كبرى. راجعين شوية آخر نحكيه على مواضيع أخرى، منها السياحة في العالم، وإحنا على أبواب وفي قلب يمكن حتى موسم سياحي جديد. تفضلوا.
1: Mosaic Monde. Publicité. Mosaic FM. Mosaic FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على Mosaic FM. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على Mosaic FM. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارا، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوس الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزيك فام. الأولى في تونس.
5: سيف سنام على النسيم ديما رابحين، ديروا المونديال فرح الصغار، امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح ساهل برشا. سلام 8 أعواد واربع خطوات من قلاص النسيم، وتلصقهم في الألبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية، وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الألبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع قلاص النسيم الصغار الكل رابحين.
1: كنا رحد من نص النهار لمدة ساعتين، إلياس الغربي، موزايك موند.
0: شيء طيب للجميع، مرحبا. ماضي ساعة و 33 دقيقة، نحكيو على السياحة في العالم في موزايك موند، وإن تعد السياحة اليوم واحدة من أكبر الصناعات في العالم، ولم تعد تقتصر على الترفيه أو قضاء العطل، أصبحت الآن قطاع اقتصادي استراتيجي يساهم في تحقيق النمو وخلق فرص العمل وجلب العملة الصعبة والتعريف بثقافة الشعوب وهويتها. ذلك علاش الكثير من الدول أدركت أنه هذه الحقيقة، استثمرت فيها، طورت بنيتها التحتية، نوعت منتوجها السياحي، تسويق ذكي لوجهاتها، تحولت إلى محطات عالمية تستقطب عشرات الملايين من الزوار سنويا وتحقق عائدات بمليارات الدولارات. في المقابل لا تزال دول أخرى رغم تزخر به من شواطئ جميلة ومواقع أثرية ومناظر طبيعية وثقافية استثنائية تعتمد على نمط سياحي تقليدي وموسمي، الأمر اللي يحد من قدرتها على المنافسة في سوق سياحية عالمية تتغير بسرعة. روبورتاج خليل العميري، مباطرة حكيو سياحة شوي آخر.
3: السياحة ليست مجرد رحلة ولا مجرد صور تذكارية، إنها صناعة عالمية تحرك الاقتصادات وتخلق فرص العمل وتعرف الشعوب بثقافات بعضها البعض. اليوم أصبحت المنافسة بين الدول لا تدور حول من يملك أجمل الشواطئ أو أعلى الجبال فحسب، بل حول من يستطيع أن يحول الطبيعة والتاريخ والثقافة وحتى الرياضة والفنون إلى تجربة تجربة لا تنسى. الأرقام تؤكد ذلك. فقد تجاوز عدد السياح الدوليين سنة 2025 مليارا و400 مليون سائح، فيما حققت السياحة العالمية عائدات تقدر بأكثر من تريليون و700 مليار دولار، لتظل من أكبر القطاعات الاقتصادية في العالم. لكن لماذا نجحت دول في أن تصبح وجهات عالمية تستقطب عشرات الملايين من الزوار كل عام؟ ولماذا ما زالت دول أخرى رغم ما تملكه من مقومات طبيعية وتاريخية تعتمد على سياحة موسمية وتقليدية؟ فرنسا تستقبل سنويا أكثر من 100 مليون سائح لتحتفظ بمكانتها كأكثر دول العالم استقبالا للزوار. ليست باريس وحدها السر، بل تنوع المنتج السياحي من المتاحف والقصور إلى الأرياف والقرى والمهرجانات والمطاعم. أما إسبانيا فقد حولت شواطئها ومدنها التاريخية ومهرجاناتها الثقافية إلى صناعة متكاملة تستقطب أكثر من 94 مليون زائر سنويا. وفي آسيا قدمت اليابان نموذجا مختلفا، فهي لا تبيع المناظر الطبيعية فقط، بل تروج لثقافتها ومطبخها وقطاراتها السريعة وحداثتها، حتى أصبحت من أسرع الوجهات السياحية نموا في العالم. وفي الشرق الأوسط نجحت الإمارات في صناعة وجهة عالمية عبر الاستثمار في البنية التحتية والمعارض الدولية وسياحة الأعمال والترفيه. وفي شمال إفريقيا المغرب نجحت في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية متنامية، من تنويع منتوجها السياحي والترويج لمدنها التاريخية وسياحة الصحراء والفعاليات الثقافية والرياضية، ما مكنها من تحقيق أرقام قياسية في عدد الزوار.
6: كأس العالم هي فرصة ذهبية للمغرب بصفة عامة وبصفة خاصة للقطاع السياحة. حنا في القطاع اليوم كنوجدوا راسنا، وحنا متعبئين مع جميع الشركاء ديالنا باش ان شاء الله تكون هذه التظاهرة ناجحة على الصعيد الدولي وتعطينا ذاك الإشعاع اللي كنتسناو منها، وكذلك لان هذه التظاهرة غادي تعاوننا باش نوصلوا للاهداف ديالنا ديال 26 مليون في افق 2030.
3: وفي المقابل تمتلك دول كثيرة شواطئ خلابة وآثار عريقة وطبيعة ساحرة، لكنها ما تزال تراهن على موسم الصيف فقط. فالسائح اليوم لا يبحث عن البحر وحده، بل يريد تجربة متكاملة، يريد ثقافة ومغامرة ومهرجانات وطعاما محليا وخدمات رقمية وسهولة في التنقل.
7: كل ما يبحث من عنه السائح، سواء السكن الممتاز، الأكل الممتاز، التسوق الممتاز، أو الترفيه الممتاز والراقي، أو المواقع التاريخية والأثرية اللي ممكن يزورها. وإذا اكتملت البنية هذه، أنا متأكد أن المملكة العربية السعودية ستصبح من أهم دول العالم في قطاع السياحة والسفر.
3: لقد تغيرت السياحة وأصبح النجاح فيها يحتاج إلى رؤية وتسويق واستثمار وابتكار. فالدول التي نجحت لم تكن الأكثر جمالا بالضرورة، بل كانت الأكثر قدرة على تحويل الجمال إلى قيمة اقتصادية، والهوية إلى علامة عالمية، والزيارة إلى تجربة تدفع السائح إلى العودة مرة بعد أخرى.
8: مع الحرارة هناك نشاط سياحي جديد في العالم، والمسافرون الأوروبيون يبحثون عن المناطق الأبرد بعيدا عن الشواطئ المزدحمة والمدن الملتهبة. يعني أهلا بكم في عالم البحث عن السياحة الباردة. ظاهرة العطلة الباردة أو الكولكيشن تتركز فيها الرحلات إلى دول باردة مثل النرويج، السويد، فنلندا وأيسلندا أيضا، هربا من موجات الحر في أوروبا والعالم. يعني اليوم لم يعد البحر والشاطئ هو المكان كان الأمثل للسياحة الصيفية، بل المدن التي تحمل نسيم الشتاء في عز الصيف. فهل باتت النرويج إسبانيا الجديدة؟
0: والأسئلة الحقيقة كثيرة في علاقة بخيارات الدول، وصحيح لي حتى المناخ بطبيعة الحال يدخل على الخط بالهاتف وعلى الخط. معنا الدكتور إبراهيم محمد الخبير في الشؤون الاقتصادية من برلين. شكرا لك دكتور إبراهيم على قبول الدعوة الهاتفية، مرحبا بك.
9: مرحبا بك وبجميع المستمعين.
0: يسعدنا كذلك أن تكون معنا. شكرا لك إبراهيم محمد، الدكتور الخبير في الشؤون الاقتصادية من برلين. دكتور، أين تكمن المنافسة حقيقة في السياحة بين الدول؟
9: يعني تكمن في تنوع المنتجات أو في تنويع المنتج السياحي بشكل يعني يناسب البيئة المحيطة به، وبشكل يشمل كل فصول السنة. يعني المسألة لم تعد مسألة سياحة فصلية، وإنما سائح اليوم الحقيقة يعني يذهب إلى منتج سياحي متنوع في الشتاء والصيف والخريف و مختلف الأوقات.
0: التنوع
9: مهيئ لذلك.
0: دكتور، هل ثقافة البلدان مهمة في علاقة باستقبالها للسياح؟ يعني هذا السؤال، هل هناك بلدان مستعدة أكثر من أخرى للسياحة على حد تقديرك؟
9: بالتأكيد، يعني المجتمعات المنفتحة الدافئة، مثلا المجتمعات المتوسطية كتونس، كإسبانيا، كاليونان، إيطاليا، مغرب، هذه مجتمعات دافئة، يعني السائح يشعر فيها بالترحيب يعني منذ وصوله، وليس من الصعب عليه الحصول على علاقات اجتماعية أو إقامة علاقات اجتماعية مقارنة بمجتمعات متحفظة تجاه الغريب. والمجتمعات المنفتحة الدافئة هي تكون أكثر قدرة على الجذب السياحي أو على جذب السياح، ولكن المشكلة هي في توفير شروط أو يعني الأطر اللازمة لحضور السائح وتمتعه بالراحة، سهولة التنقل. الأمر لا يتعلق فقط بالفندق الجيد، وإنما بسهولة التنقل، أيضا بعرض منتجات سياحية تناسب ربما اهتماماته أو ميوله أو عاداته أو تقاليده، مثلا السياحة البيئية، السياحة الجبلية، ثقافة الأكل، الطعام، تعريفها عليها، العادات والتقاليد، مهرجانات الشعبية مهمة جدا. يعني هناك الكثير من السياح يذهبون مثلا إلى إسبانيا في أوقات معينة حيث تقام مهرجانات شعبية للمشاركة فيها، وهذا لا ينطبق طبعا على إسبانيا وإنما على دول أخرى برعت في هذا المجال، وخاصة على صعيد ربط التقاليد بهذه المهرجانات.
0: دكتور، هل تعتبر أن النموذج الذي يختاره بلاد ما، مثلا نقول تونس تختار السياحة توريزم دو ماس، السياحة الجماعية والشاطئية، هل تعتبر على البلدان أن تطور في هذا المجال أو أن تنوع المجالات وتختار مختلف المجالات السياحية من بيئية ثقافية غاسترونومي كما قلت أنت، سياحة طبخ ثقافية، شنو رأيك؟
9: بالتأكيد، يعني تونس نامت أنا برأيي على نجاحات سابقة. يعني أنا من الناس الذين كنت دائما أسمع أن أصدقاء معارف يذهبون إلى تونس للسياحة في فترة معينة، ولكن الآن تراجع الوهج التونسي لصالح وجهات سياحية جديدة. التجربة التونسية تذكرني بالتجربة اليونانية في السبعينات، عندما كان الناس يذهبون إلى اليونان وكانت اليونان موضة، ونامت اليونان على السياحة، على النجاح في السياحة الشاطئية، وصعدت إسبانيا لتنوع منتجها السياحي الحقيقة وتصبح أكثر جاذبية بالمقارنة مع اليونان، وحتى الآن لم تستطع اليونان الخروج من هذه الدائرة الضيقة. وفي تونس الوضع مشابه إلى حد ما، مع أن تونس لديها يعني فرص جيدة جدا، مثلا في السياحة العلاجية، في السياحة الزراعية. مثلا عندما ذهبت إلى تونس لم ألحظ مثلا سياحة في مجال المهرجانات الشعبية، في مجال الترويج للمنتج الزراعي، مثلا مهرجانات الزيتون، مهرجانات المنتجات البحرية الأخرى بالمقارنة مثلا مع دول مع دبي مثلا الذي نجحت جدا في الحقيقة إقامة منتج سياحي قائم على سياحة الأعمال والمؤتمرات والتسوق وهذه الفرص الحقيقة ينبغي على تونس الاهتمام بها إذا أرادت تنويع منتجها السياحي وخاصة أن مجتمعها منفتح ولديها شباب مبدع ومتعلم واليوم هذه فرصة الحقيقة لأن السائح يأتي أحيانا إلى بلد يحبه ومن ثم يعود إليه ويستثمر فيه ويعمل به لأن ثقافة العمل تغيرت أيضا أصبح هناك إمكانية للعمل عن بعد منذ يعني جائحة كورونا حتى الآن أعرف الكثير من الناس يذهبون إلى دول الجنوب المتوسط للعمل من هناك عن بعد وخاصة الذين يعملون في مجال البرمجة في مجال البحوث وما شابه ذلك.
0: يعني أنت قاعدة تقول لي دكتور إبراهيم كون قادر أنك تخلي إمكانية اللوف أت فيرست سايت معناها ضربة القلب بالنسبة للزائر أنه كيف يجي يكون قادر أنه يرجع ساعة قبل كل شيء يلقى اللي يحب عليه ومن بعد يرجع وينجم يوصل إلى حد أنه ينتمي ولا يكون عنده جزء من الانتماء لهذه الدولة.
9: نعم نعم ليس فقط وإنما هو نفسه يقوم بالدعاية للبلد الذي يحبه. اذهب إلى تونس مؤخرا نصحني صديق مثلا اذهب إلى ألبانيا حيث الطبيعة والتقاليد
0: كثر الحديث عن البلقان الآن كثر الحديث عن البلقان وكثر الحديث عن ألبانيا كوجهة قادرة على الاستقطاب. صحيح
9: نعم نعم لأنها لا تعتمد على أو لا تريد الحقيقة الترويج للسياحة الجماعية بقدر ما تريد ترويج للسياحة النوعية. النوع هنا هو الأهم وهو الأكثر استدامة لأنه برأيي السياحة الجماعية يعني تشبه يعني تشبه حالة جزر منعزلة.
0: أيوة وصلت إلى مداها معناها أي واضح.
9: نعم نعم يذهب السائح إلى مكان ولا يتعرف على المجتمع على العادات والتقاليد ولا يندمج حقيقة هناك فرصة أيضا للسائح بأن يكون عنصر من عناصر أيضا نقل المعرفة إلى المجتمعات التي يذهب ويقضي عطله أو إقامته أو إجازاته فيها.
0: شكرا لك دكتور إبراهيم محمد الخبير في الشؤون الاقتصادية من برلين. مهم ياسر الكلام لا ديفيرسيتي فرصة التنوع وشكون أكثر من تونس قادر على هذا التنوع. رجعينا لمواد شوية آخر في حديث عن ظاهرة تجتاح العالم التشرد بعد لحظات. فوديل في العمر هذا وقت خرج الغنية هذه كان في فورمة كبيرة ياسر من بعد الحقيقة أما ميسنش الناس يحبوا ومعاه عندهم ذكريات كبيرة.

0: فوديل مع بطبيعة الحال نرجعوا إلى ذكريات دو تخوا سولي وفرصة للراي أن وقتها يتعرف في العالم أجمع مع تريو مع كواتيور متميز جدا في في في الراي. نحكيو على مشهد قد يبدو الحقيقة مش يقعد ديما هو غريب الأطوار. قد يبدو مشهد إنسان يفترش الرصيف أو ينام تحت جسر مألوف في بعض المدن، لكن المفارقة أن هذه ظاهرة لم تعد حكر على الدول الفقيرة ولا المناطق المنكوبة، بل أصبحت تمتد إلى أكبر العواصم في العالم وأكثرها ثراء. لأننا نحكي على شوارع الولايات المتحدة الأمريكية وساعات على مدن كاملة في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية زاد كذلك. في السنوات الأخيرة ارتفع عدد المشردين صورة لافتة حتى باتت قضية التشرد واحد من أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية اللي تواجه العالم. هتسمعوا ريبورتاج خليل عماري ومن بعد باش نحكيه مع الصديق والزميل المختص في علم الاجتماع سنين بن عبد الله. يلا.
1: من نيويورك إلى نيروبي ومن شوارع باريس إلى أحياء ريو دي جانيرو يتكرر المشهد ذاته. رجل يفترش الرصيف وامرأة تبحث عن مأوى وطفل ينام تحت جسر.
2: يفترشون الأرصفة للنوم ليلا، لا شيء يقيهم من حر الصيف أو برد الشتاء. أغراضهم متناثرة هنا وهناك. هؤلاء المشردون في أمريكا، أحدث التقارير الفيدرالية أفادت بارتفاع قياسي لأعداد المشردين وصل إلى 18% في عام 2024 وحده.
1: التشرد لم يعد صورة مرتبطة بالدول الفقيرة فقط، بل أصبح وجها آخر للعالم المعاصر حتى في أغنى الاقتصادات. الأرقام صادمة. وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، يعاني أكثر من 318 مليون شخص حول العالم من التشرد، بينما يعيش نحو 2.8 مليار إنسان في مساكن غير لائقة، أي أكثر من ثلث سكان الأرض. في الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، تتزايد أعداد المشردين عاما بعد عام رغم النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي. وفي مدن مثل لوس أنجلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو أصبحت الخيام جزءا من المشهد اليومي. في الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، تتزايد أعداد المشردين عاما بعد عام رغم النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي. وفي مدن مثل لوس أنجلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو أصبحت الخيام جزءا من المشهد اليومي. في أوروبا أيضا تدق الأجراس. فرنسا، ألمانيا، إيرلندا ودول أخرى تسجل ارتفاعا في أعداد من فقدوا مساكنهم بسبب غلاء الإيجارات وارتفاع أسعار العقارات وتزايد الضغوط المعيشية. أما في إفريقيا وآسيا فتأخذ الأزمة شكلا آخر، فالنمو السكاني السريع والنزاعات المسلحة والفقر والكوارث المناخية تدفع ملايين البشر إلى العيش في أحياء عشوائية أو في العراء. أرقام الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 1.2 مليار شخص يعيشون اليوم في الأحياء الفقيرة والعشوائية، ويتركز نحو 90% منهم في إفريقيا وآسيا. لكن هل السبب هو الفقر فقط؟ الخبراء يقولون لا، فهناك أزمة سكن حقيقية وارتفاع غير مسبوق في أسعار المنازل والإيجارات، إلى جانب البطالة والأزمات الاقتصادية والحروب والهجرة القصرية والأمراض النفسية والإدمان وضعف شبكات الحماية الاجتماعية. كلها عوامل تدفع آلاف الأسر إلى الشارع. ويبقى السؤال الأكبر، هل أصبح السكن سلعة لا يقدر عليها إلا الميسورون؟ وهل التشرد أزمة اقتصاد فقط أم أنه أيضا أزمة سياسات وعدالة اجتماعية وتضامن إنساني؟ عندما ينام إنسان في العراء لا يفقد سقفا فقط، بل يفقد شعورا بالأمان وجزءا من كرامته، وربما إيمانه بأن المجتمع لم ينسه. وفي عالم يحقق إنجازات مذهلة في الذكاء الاصطناعي ويستعد لاستيطان الفضاء، يبقى التحدي الحقيقي أن يجد كل إنسان مكانا آمنا يسميه بيتا.
0: شكرا لكم على الاستماع. سليم العبدالله عسلامة، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. تحية لك وتحية الفورم زاد كذلك وكل تجربة فورم على امتداد الشبكة هذية في شبكة الشتاء 2026. مرحبا سليم.
3: شكرا على الاستضافة. مرحبا عسلامة وتحية لكل مستمعي نوزي كافي.
0: سليم، هل التشرد حالة هشاشة شخصية أم هي زاد كذلك تخبرنا الكثير على الفشل الاجتماعي الجماعي؟
3: بالفعل هو تعبير عن إقصاء لمجموعة من الأشخاص بالأساس الرجال في الكثير من البلدان، وتبين صعوبة ضمان الاندماج لكل الفئات الاجتماعية، وهي تعبر عن هشاشة اجتماعية واقتصادية وربما حتى نفسية اللي تظهر من خلال وجود أشخاص بدون مأوى لفترة متفاوتة في الزمن. في الغالب أشخاص لا يتمتعون بالحق في المسكن، وبالتالي هذا يمحي الكثير من الحقوق. لنعرف أنه الدول المعاصرة في المجتمعات المعاصرة تفضل أو تعتمد على العنوان البريد اللي كان أدريسه. في حال غياب هذه العنوان الإنسان يفقد الكثير من الحقوق، إنه يكونوش عنده بطاقة هوية، ما عندوش مكان للمراسلة،
0: ما عندوش بطاقة بنكية.
3: بالفعل وهذا يمثل شكل من أشكال الإقصاء والتهميش باعتماد الأنظمة التي تعتمدها الدول المعاصرة اللي تتعامل مع مواطني ينبغي أن تكون لهم عناوين بلدية. في نفس الوقت وهي المفارقة، الإنسان حر في التنقل والإنسان يمكن أن يعتمد الترحال. يعني المفارقة هي ماذا يجبرني اليوم أني أنا أكون عندي عنوان بريدي، عنوان مكان إقامة. وفي بعض البلدان الصعوبة الأكبر أنه كأنه فما ناس حتى وإن كانوا هم يعيشوا الهامشية وربما يعتبروا نوعا ما هامشيون، هما يقول كنا نحب نعيش هالنمط هذايا اللي أنا ما يكونش عندي أندوميسيل فيكس. وانطلاقا من هذا فما نوع من الصراع بين أنه النظام القائم اللي لا يعترف إلا بالمواطن إلا من خلال العنوان البريدي من مكان الإقامة، وبين الشخص اللي ساعات يستمتع نوعا ما بهذه الحرية في احتلال اماكن.
0: احنا خلينا في على الاقل في اللوكاد سبيس نتاع التشرد كهشاشه، ديجا مش خيار لهنا. ونتعصف عليك شويه في الوقت سليم كان تسمح، ما هي الاجابه المؤسساتيه الممكنه من عند الدوله؟ خاطر ساعات الدوله تقول ايش تحبني نعمل لهم انا، معناها يا سيدي شنو مطلوب مني، معناها نعطي دار للناس الكل. ولذا لهنا شنو الاجابه الممكنه من عند الدوله على حد تقديرك؟
3: هو الدول اليوم تمشي في الحلول الاستعجالية، تقولك أنا سيطان كاد يورجانس نوفر له ربما مسكن لليلة ليتين اللي نعطيه مكان للجيان مكان ملجأ صحة، أماكن يمكن هو يشرب فيها قهوة، يمكن يأخذ فيها حاجة بشكلها يعمل فيها انفيزيت ميديكال. ولكن تتملص نوعا ما الدول لأنها تخاف من أنه تقولك هذا ساعات يولي يعني باش يواصل في الإقامة في مكان اللي الدولة ما تنجمش تحمل المسؤولية نتاعو نظرا لقلة الموارد المالية على الأقل في تبريرها. لكن هو اعتداء لحق لكل فرد في مقر للسكنة واللي يخليه يعيش هشاشة، وساعات تزيد تأكدها هذه الهشاشة لأنه ما نجمش يبحث عن عمل، ما نجمش يتقبل مراسلة، ما نجمش يكون عنده حساب جاري كما قلت أنت، والكثير من حقوق تسحب منه نتيجة هذا الخلل اللي هو قائم على غياب المسكن. وهنا هذا تعبير أيضا على أنه اليوم الكثير من الدول حتى الغنية ليست قادرة أو تتملص بالمسؤولية في توفير هذا المسكن اللي هو يعتبر حاجة أساسية في حياة الفرد، وتخلينا في وضعية هشاشة قصوى. بالإضافة أنه المدن كلها لا ترغب في مشاهدة هؤلاء فتعمل طردهم، تخرجهم من وسط المدينة إلى أماكن هامشية، لأنه يعني عادة المحلة التجارية، المراكز التجارية، المطاعم تحب اشتراهم، يعني كأنها المدينة
0: تستعار بهم،
3: تتملص وتنتج أيضا وصل هذه الفئة. وفي بعض البلدان حتى يعتمدوا تجهيزات ومبنى أوربان في حاجات،
0: لكن تقعد في رقبة الدولة. خلينا نقولوا هذا يقعد مسؤولية الدولة والمؤسسات بطبيعة الحال،
3: يعني الدولة مطالبة بأنها هي تعهد بالهشاشة وبالحد بالتكوت الطبقي اللي يمكن يضرب المجتمعات. علما اليوم اللي قاعد فيه في كثير من البلدان ومنها الغنية تزايد ثروة الأغنياء وتزايد الفقراء، وهذه نجم يمس حتى الطبقة الوسطى اللي كانت في السابق محمية، لأنه يكفي اليوم واحد يعيش حالة طلاق، يعيش صعوبة في الاندماج الاقتصادي
0: باش يدخل في الهشاشة،
3: يمكن تأثر عليه في الهشاشة ويصبح بدون مأوى لمدة يمكن تكون طويلة، وتخليه أنه يبيت في مأوي تاع سيارات في سوسال وساعات في السيارة، ولناس ساعات حتى في الغدوة يحشم في قراني أنا بدون مأوى، لأنه هناك رفض اجتماعي أو عدم قبول اجتماعي للشخص اللي يكون مع سكن إقامة.
0: شكرا لك سليم بن عبد الله، بارك الله فيك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. خلينا نشكر الفريق نتاعي، خلينا نشكر محمد علي، بارك الله فيك محمد علي على كل المجهود في برنامجنا هذا موزايك مونت. شكرا لبنى على كل المجهود وعلى على زاد كذلك البديهة، مرحبا بك وشكرا لك محمد علي، بارك الله فيك، يرحم الوالد زاد كذلك. شكرا لك خليل العماري، بارك الله فيك وحظ سعيد في الشانتي نتاعك. اي نعم، هذاك هو موزايك فام، عائلة، عائلة بالرغم من أنها قاعدة تكبر، بالرغم من أنها زادة كذا قاعدة تتجدد، هذه هذا فريق قاعد زادة كذلك الحقيقة يقوم بدور كبير. شكرا لكم الكل على وجودكم معنا على امتداد الموسم، تقابلوا في مواعيد إذاعية أخرى. شكرا للجميع، في الأمان، موعد الأخبار. موزايك موند
4: Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshik Denia de Abdelhamid Bouchner.

0: قليل بأنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا. يشار لأن موجة حر شديدة ضربت أجزاء واسعة من أوروبا مؤخرا ما خلف خسائر بشرية وظروفا مناخية قاسية، إذ أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل نحو 1000 وفاة إضافية خلال أيام، في حين تستعد ألمانيا ودول أخرى لتسجيل درجات حرارة قياسية جديدة معلنة حالة التأهب القصوى. وكانت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا قد أشارت اليوم الأحد إلى أن الزيادة في الوفيات جاءت بشكل خاص من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وأن الوفيات التي حدثت داخل المنازل ارتفعت بنسبة 40%، ما يعكس التأثير الكبير لموجة الحر في الفئات الأكثر عرضة للخطر. في شأن الوطني، قطاع مراكز النداء وخدمات إدارة العلاقة مع الحريف في تونس يستعد لمرحلة جديدة من التحول الهيكلي مع دخول القانون الفرنسي الجديد المتعلق بمنع التسويق الهاتفي غير المرغوب فيه حيز التنفيذ في 11 من أوت المقبل. وتكشف دراسة أنجزتها الغرفة الوطنية لمراكز النداء والعلاقة مع الحرفاء التابعة لمنظمة الأعراف في سبتمبر 2024 أن نحو 84% من رقم معاملات مراكز النداء التونسية ينجز مع متعاملين فرنسيين، بما يعكس ارتباط القطاع بالسوق الفرنسية. وينص القانون الجديد على اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة للمستهلك قبل إجراء أي اتصال هاتفي ذي طابع تجاري في إطار الحد من المكالمات الدعائية غير المرغوب فيها. يذكر أن قطاع مراكز النداء في تونس يوفر أكثر من 27,000 موطن شغل. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 6 أطباء متفقدين للشغل بعنوان سنة 2026، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية نشر بالرائد الرسمي. ووفقا للقرار، يفتح باب ترشحات ابتداء من 31 من أوت 2026، فيما سيتم غلق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المناظرة يوم 30 جويلية، علما أنه سيتم استكمال إجراءات الترشح وفق الشروط والتراتيب المنصوص عليها بالقرار المنظم للمناظرة. تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع مياه الشرب بكافة الأحياء والمناطق التابعة لمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت اليوم الأحد، وذلك إثر عطب فجئي طرأ على القناة الرئيسية للجلب المزودة لمحطة التصفية بسجنان على أن يتم استئناف التزويد بالماء تدريجيا بداية من 4 من مساء يوم غد الاثنين بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب، حسب ما أعلنته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو لانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك. سبور
4: إكسبرس، مرحبا بكم. البداية بالمونديال، وبعد نهاية المباراة للدور الأول تعرفنا على المنتخبات اللي بيشخوض الدور الثاني، واليوم ينطلقوا مباراة الدور الثاني للدور 16 بأول مباراة بشكون مع الثمانية تعالي في لوس أنجلوس، تجمع جنوب أفريقيا بكندا، هي أول المواجهات. وزاد كيف البارح بعد ما تلعبوا مباراة الدور الأول، تلعبوا 72 مباراة سجلوا فيهم 215 هدف، المعدل 2.9 هدف في كل مباراة. وأيضا زاد المشاركة الإفريقية اللي شازت رقم مهم جدا من خلال 10 منتخبات إفريقية 9 منهم تعديوا للدور ال 16 باستثناء المنتخب الوطني التونسي. نعطي بقية برنامج الدور 16 كما قلت الليلة مع الثمانية أول ماتش بين جنوب إفريقيا وكندا، غدوة 6 عند العشية الماتش القمة المنتظر زادة بين البرازيل واليابان، أيضا مع 9:30 غدوة مباراة ألمانيا والباراغواي. بقية المواجهات يوم 30 جوان 3 مباريات، فرنسا السويد، هولندا تواجه المغرب، الكوت ديفوار تلعب ضد النرويج، يوم 1 جويليا 3 مباريات، مكسيك

0: دور انجلترا في مواجهة الكونغو الديمقراطية، بلجيكا في مواجهة السنغال، يوم 2 جويلية امريكا البوسنة، اسبانيا تواجه النمسا، يوم 3 جويلية مباراة البرتغال كرواتيا، وايضا سويسرا الجزائر، واستراليا في مواجهة مصر، و4 جويلية ختام مباراة الدور 16 من خلال اخر ماتشات باش يكونوا بين الارجنتين وكاب فير وماتش كولومبيا وغانا، هذا مباريات الدور 16 في المونديال. نرجع لتونس، أخبار النادي التونسي. في النادي الإفريقي فهد المسماري رفض عرض امتيازات مادية كبيرة من أحد الفرق الليبية وخير مواصلة التجربة مع النادي الإفريقي. أيضا ذكر أنه بلال آية مالك وصلوا عرض كويتي وإمكانية كبيرة أنه يغادر الفريق بل نهاية عقده اللي مازال فيها موسم كامل حتى الموفى جوان 2027. أيضا زاد نذكر أنه سيف الجزيري من ضمن اهتمامات إدارة النادي الإفريقي، والجزيري في مفاوضات مع إدارة الزمالك لفسخ العقد، وبعد ما تم اعلامه كون المدرب لا يرغب في خدمات الجزيري وبصورة فسخ العقد، فأنه تولي وقتها تم مفاوضات رسمية بين الجزيري وإدارة النادي الإفريقي. في النجم الساحلي، بعد اعتذار من الشرميت عن رئاسة الهيئة التسييرية، ما زالت رحلة البحث عن رئيس يقود الهيئة التسييرية ما زالت متواصلة اللي باش تسلم المهام وتبدأ في إعداد الموسم الجديد. في شبيبة القيروان وأيضا زاد في الأولمبي البيجي، اليوم يكون الموعد العشية مع جلسة عامة تقييمية الموسم 2025-2026، ونذكر اللي في لزوز نوادي هضم غياب الترشحات لرئاسة النادي. كانت هذه ثاني نشرات رياضية اليوم، تلقاو على السيت زي كفا ما بلاد. خليكم مع صوصن في كلوب بيكا.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو، طور عالمك.
3: موزيك فم.

Hey, bon dimanche à tous à la Mosaïque FM. Et oui, il est هنا تنتهي رحلتك للويكاند. اليوم اخر ايميسيون في البرمجه الشتويه الخاصه بموزايك اف ام. حاسه باش تكون احتفاليه بامتياز، باش نجيبوا فيها شباب عندهم صوت حلو يغنيوا ويحفلوا لكم عشويه لحد. باش نحكيوا على السمر دانس كامب ايفينمون، باش يكونوا حاضرين فيه دي دانسور من العالم، نحكيوا عليه شويه اخر. واليوم باش يكون عندنا زوز مواعيد نتاع فري وفو، باش نجاوبوا على زوز اسئله بما انه نعيشوا موسم العروسات الفروحات ونجحات. باش نحكيوا على الذهب او كالذهب اللي هو موضوع كبير على الاخر. باش نحكيوا على انواع الذهبات وشنو الفرق ما بين ذوق 24 وذوق 18 في لندراب. بالحق الذهب ما يصدقش. باش يكون حاضر معنا عم حبيب سيغي زمني، عنده فوق 60 سنه في الدومين هذايا، وبطبيعه باش نسهلوه على سوم الذهب في الستينات ونقارنوه بين سوم الذهب توا. صليق قال لي نار نار نار، اوكي شويه اخر عم حبيبي جاوبنا على السؤال هذايا. واليوم باش تكون حاضره معانا الدكتوره نهله وذين البراملي، باش تنصحنا وباش تصحح لنا ولا افكار شائعه، وتعطينا الفرق ما بين البوتوكس والفيلر ويلندراب. الحق ينجموا ينحيوا التجاعيد طول العمر. سينو ضيفتنا في كلوب انفلونسور هي صانعه المحتوى اثينا الغربي، باش نحكيوا معاها باكثر تفاصيل. وكيف العاده دي جي ريحان حاضر باش يحفلها بميكس عالمي ا ديكوفريغ ا بارتير من الاربعاء غير اربعاء. ملا خليكم مع الكابتن صليح، مع لبنى، مع وائل وانا سوسن الغريبي للخمسه نتاع العشيه وشويه اخر. استناو راغب علامه وقت يقول مش بالكلام، ما نخليكم مع لوتوب دو مومون سيني اوجيل جامايكين بام بام.

سمعتوا ضيف من ضيوف مهرجان كارتاج عام ناول، والسنة زادة باش يكون حاضر في إطار مهرجان الحمامات الدولي اللي البرمجة متاعو هبطت البارح. آدم سمعكم يا حلو، واللي انتو ما سمعتوها على موزيك فام في كلوب ويكاند.

0: ساعتين وسبعة وعشرين دقيقة، احنا مازلنا معاكم للخمسة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي خلطوا علينا. 34 درجة في تونس العاصمة. نحب نسلم على كل واحد ماشي يبحر في الوقت هذا. وفما زيدة برشا ناس يقول لك يا خويا انا نحب التبحيرتي تكون في الصباح، فك عليا من البرونزاج، فك عليا مش موسيد، خليني انا نروح نعمل قيلولة. ولو انه معانا ما فماش قيلولة لهنا في كلوب ويكند، سينو شوية اخر ضيفتنا في كلوب انفلونسور باش تكون بنوتة تحفونا عاملة حالة على السوشيال ميديا بحكاياتها وحكايات أثينا شوي آخر أثينا الغربي، هي باش تكون ضيفتنا في كلوب انفلونسور. سينو كوتي موزيكا استناو رايان كاسترو والكابو غانغستا في لا فيلا.
1: موزايك فام، موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، ديسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لون. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولا مورغامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان. أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام، والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولا مورغامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
2: حكي وعيني سحرك نداني
1: بمساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك فام.

0: سمعتوا راين كاسترو لا فيلا لموزيك كفيم في كلوب ويكند. احنا مازلنا معاكم للخمسة متاع العشية اي توت سويت وقايت كلوب انفيونسور.
1: كلوب انفيونسور
0: وفي اللقيت هذية كل مرة نجيبوا صانع محتوى يكون ناجح على السوشيال ميديا. واليوم ضيفتنا هي بنوتة تحفونة مزينة عاملة حالة وعاملة بعملها بحكايتها اللي كل مرة نبقانا نبدأ نستناو فيهم بدقيقة ودرج. ضيفتنا هي أثينا الغربي. أهلا وسهلا بك أثينا. نورتنا. شني حويلة.
2: الحمد لله
0: أثينا. جبناك علاش؟ احنا الحقيقة جبناك على خاطر باش نحكيوا على موضوع كبير على الاخر اللي هو الحضارة الإغريقية.
2: أيه.
0: وتأثيرها على الحضارات المعاصرة بما انه انت اسمك أثينا. والحضارة اليونانية نعرفوها الناس الكل كيفاش كانت وكل دونك. اعطينا التفسير نتاعك.
2: انا من رأي روح نشوف سكون نكلموا بابا يفسر نشوف حل نلقاو حل.
0: المهم نلقاو حل.
2: مش انا الحل.
0: انت ماكش الحل. جمل عاد اسمك أثينا.
2: هي هوك إليهة الحكمة.
0: إيه؟
2: نعرفش معناها.
0: إيه؟
2: هوك هو
0: تقف غادي.
2: ما غادي يعني نحب التاريخ راه أما نجمش نوصله للعبيد.
0: لا ما نجمش.
2: ليه
0: هوك هو
2: جوست تقف المعلومات. هوك هو
0: اسمي راهو أثينا. هوك
2: اسمي أثينا.
0: باهي شنو نجمو نعرفو عليك فغلي اسمك أثينا غادي.
2: نقرا دوزيام أني ماستر ديجيتال ماركتينغ.
0: إيه؟
2: ونخدم سوشيال ميديا مانجر بوغ أون أجونس دو فواياج وأون ميم توا كونتنت كرييتر.
0: أوكي كونتنت كرييتر. من وقتاش بديت رحلتك في الدومين هذي؟
2: لا انا مدي صغيره راني مغرومه.
0: أه.
2: وكنت بديت فكر لي جروب فيسبوك نحبط كيا فيهم وكل من وقتها بديت شويه. وقتها باش اكتشفت لي انا عندي شويه روح خفيفه شويه.
0: أه. شويه. أه. ولو انه لي الحقيقه روح كيسر خفيفه. والله حكايتك حكايتك.
2: باهي من بعد. أه. في لي ريزو سوسيو عرفت انا كنت ريال ماما نحسن بصوتي مش كنت صوتي ما حبش نحكي بصوتي. من بعد هيك نهارك هاو حطيت التليفون في الشباك وحكيت.
0: وقديش ليها الحكايه من اول فيديو خرج؟
2: هو صيف 2023 بديت انا.
0: داكور نقولوا احنا 3 سنين.
2: اوكي
0: اوكي. ونتصور وقتها تليفونك مش لازم نقعدوا نحكيوا عليه نص البيس حطيت وقلت به الفيديو هذيك. عملت بعمايلها ولا
2: لا؟ تفرجت فيها انا وامي.
0: كهو زوز من الناس
2: اللي صارحوا بعضنا زوز من الناس وكهو امي تحط لي في الجيمات وكومنتريت وكهو.
0: به والبوم نتاعك وقتاش؟
2: بعد كي زدت حكايه اخرى وخاطر عرفتك اللي انا كنت شويه جديده على عبيدك اللي طريقتي والكل.
0: أيه.
2: نبين انسانه مختلفه شويه. أيه. كهو وبيزارمون انه اول زوز فيديوهات ضربوا لي هو واحد نحكي على التاكسيات وليزكسبيريونس نتاعي مع التاكسيات.
0: أيه.
2: واحد اخر بيزار ما نحكي على اللي عشته في تفين تعزيزي الحقيقة ما مش عارف.
0: إيه؟
2: هو اللي صار انه تفين تعزيزي اون برانسيب كي بش نحكي على حزن.
0: داكا.
2: انا مشيت حكيت على الحاجات البيزار اللي صار والكل وكالي في وسط الحزن كيفاش نجم تلقى حاجات ضحك حاجات مبعدة في قبيهم انت كهو من وقتها بديت.
0: وسر نجاحك حسب رايك شنو هو؟
2: يمكن شوية الاختلاف اللي قلت لك عليه.
0: أيه.
2: وكالي ناتوريل وكالي نحكي
0: سبونتاني وكيف كيفك انت معناه انت كما انت من غير لا تصنع لا تكلف لا حتى شيء هكيك.
2: إيه؟ خاطر هما قبلوني هكيك انا كنت لازم نولي متصنعه من بعد.
0: أيه.
2: اما هما قابليني هكيك فكيما انا
0: كيما انت به. وانت توا خدمتك في صناعه المحتوى صح؟
2: أيه.
0: هكا ولا
2: مش برينسيبالمون؟
0: ماهوش برينسيبالمون.
2: خدمتي تبع قرايتي انا راه كل شيء مربوط ببعض خاطر ريالمون ديجيتال ماركتينغ مربوط ريالمون بالكونتنت كرييشن. حتى في خدمتي سوشيال ميديا مانجر نعمل كونتينيو.
0: أيه.
2: دونك كل شيء مربوط ببعضه.
0: ومنين تلقى الافكار نتاع لي فيديو نتاعك نتاع حكايتك؟
2: والله كي نقولك ما خممش برشا.
0: أيه.
2: كان حاجه حكيت فيها انا وامي تتذكر كي صار هكا هك هل هي نفضح العيله.
0: أيه.
2: اسرار العيله. انا
0: اسرار العيله
2: الحقيقه ما نخممش برشا في وما نحبش نخمم برشا خاطر نحسها تولي متصنعه كي تخمم برشا. وما نحبش نكتب سكريبت رغم قرايتي تقولي لازمني نكتب سكريبت انا ما نكتبش. نحب كل شيء حل كاميرا واحكي وكهو وخرج على روحك
0: وامشي على روحك. أيه. وكهو به معناها فماش هكا حاجات عودتهم تقول لي خلينا نعودهم ما عرفتش كيفاش نقولهم. لي
2: نتصور ساعات اي
0: اي
2: خاصه كي تحس كلمه نجم تتفهم بالغلط.
0: وي.
2: خاطر انا انسانه نحب ديما نقعد في عالمي الوردي عرفتك اللي من اللي اكل بوز الباد بوز وكا
0: لي لي لي بعيد عليهم خطيني.
2: لي لي خليني انا وقرايتي وخدمتي وانا نحب الكونتنت كريز ما نحبش نهار نكرهها ولا لي
0: به. وجاوك برشا اسئله أثينا بالحق برشا برشا قعدنا نغربلو خاطر ما نجموش نقولوا الاسئله الكل. نبداو بسؤال ميسم اللي قالت لك كي تكبر باش تكمل في صناعه محتوى ولا
2: مادام مازلت نحبها مادام مازلت مرتاحه فيها مادام انا فرحانه انا ديما نقول لازم نكون فرحانه مادام انا مكمله خاطر انا فرحانه الحقيقه.
0: باهي نور قالت لك شنو اللي خليك تقرا صناعه المحتوى يعني؟
2: على خاطر حسيتها تشبه لي الماركتينغ يشبه لي برشا نحبه برشا ما يخلينيش في كادر بيرو يتعاود النهار نفسه في برشا كرياتيفيتي دونك هذاك علاش هذاك علاش ديما نقول كل شيء مربوط ببعضه
0: بالنسبه لي دومين متحرك معناها ديما فما جديد وديما فما هكا حاجات ا ديكوفرير صحيح ولا هاني قال لك شنو احسن ذكريات مع بوك خاطر ريناك برشا تحكي على بوك برشا وذكرياتك دونك شنو احسن ذكريات مع بوك
2: انه بابا يقول لي شعر أكثر ذكريات عندي إنه بابا يقف يقول لي شعرك هيك
0: هكيك
2: عرفت قال لي نحب حب بابا ليا أنا ديكا. بابا سنسني بالحب عرفت
0: ايه.
2: أنا مليانة حب من عند بابا وذاك علاش أنا مرتاحة في الكونتنت كريشن خاطر بابا يشجعني أمي تشجعني
0: ايه.
2: تحية لأمي اللي توصي فيا قالت لي قال لي تحية
0: تحية ليها شنو اسمها مامات
2: مهي
0: مدام مهي نسلموا عليك برشا برشا يا أم إثينا نسلموا عليك برشا برشا ونتفهموك تقول مثلا راهو راسي وجعني خاطر نعرفوا عرفوا منين وجعة الراس تبدأ تحكي لك وهي تبدأ طايف الكسكسي يا ماما راه صاروا صاروا كذا وكذا صحيح ولا
2: لا هو ما غادي يجي فكرة الفيديوهات
0: بي هو أثينا شكون تسميك أثينا
2: بابا
0: داكا
2: مغروم بالتاريخ
0: ايه
2: فتسميت أنا
0: أوكي أثين. عندك خويتك
2: عندي خويا
0: شنو
2: هارون
0: اه بي هارون عادي
2: هارون
0: انا صحيح باش تقول لي ماشي انا اسمه عشان هندوراس ولا غواتيمالا
2: انا كرياتيف بالنسبه خويا مولود عام 97 كرياتيف كرياتيف
0: اي سورتو اثينا ما كيف جيت وهكا الفكره وش يسمي هكا اثينا
2: الحمد لله
0: مهم اسم يونيك وهي اي جاب ربي مي اسمك موجود كان انت وحدك هنا في تونس
2: حسب اللي نعرفه
0: داكوغ بي الكسرو قال لك عندك حاجات جديده تحضر فيها والا لا
2: هو انا قاعده نجرب في برشا حاجات متاخره ومازلت نشوف
0: بي هند قالت لك عندك مشية أخرى لتركيا وإلا لا خاطر مشيتك لتركيا عملت حالة
2: إن شاء الله
0: إريش قالت لك أصعب مرحلة تعديت بها في حياتك
2: في حياتي ككل ما نذكرش خاطر نتعدى أما أكيد موت الناس اللي تقرب لك هذيك مرحلة صعيبة
0: صحيح.
2: أما سينوما أنا ننسى عندي حمد الله نعمة من عند ربي تعدى بمراحل خايبة وكذلك تقول منيش باش نتعديها باش تيقف في حياتي هنا الحمد لله يتعدى كل شيء لبس
0: دوام الحال من المحال
2: ولا.
0: وكان واحد تعدى بمرحلة هكي صعيبة لازم شي يجي نهار ويفرجها سندس قتلك وقتاش راهوك تمثل انت طموحك التمثيل الساعة ولا
2: مش طموحي برشا اما نتصور المسرح
0: فوق كبا مسرح
2: اي نتصور يعني انا من الصغرى نحلم مش نقرأ المسرح ولطا مسهل ربي ونمشي نقرأ
0: فلها كيما ديما واحد في راس العام يقول لك شنو الريزوليوشن تاعك يقول لك لا انا ماذا بين ترينا ماذا بين ترينا تقاوم ما ترينيش
2: انا قلت في ماذا بيا
0: ماذا بيا هكا الناس الكل
2: اخرى مسرح
0: ماذا بينا الناس الكل ابتهال قالت لك شنو تنصحنا باش نكونوا ناجحين كيفك في صناعه المحتوى
2: انه من غير ما تبدا بالكذب من غير ما تبدا بالتصنع على خاطر باش تفد دون ان سيغتان مومون راك باش تكذب باش تفد كون انت ميساج خلي تو يقبلوك من بعد كيما انت
0: باهي كريم قالك شنو احساسك في كي تبدا تحوس في الشارع والناس تعرفك
2: نحبهم انا فنفرح كي نراهم الحق مش نقول لك راه ملايين من انه نراهم في الدنيا تشوفك الحب حبي ليهم وحبهم ليا هكا نفرح الحق على الاخر
0: باش نربط الريبونس نتاعك بالكيستيون نتاع دره اللي قالت لك شنو اكثر حاجه تعجبك في المتابعين نتاعك وكيفاش تتعامل مع النقد السلبي
2: اكثر حاجه تعجبني فيهم قلتها ونقعد نقول اليوم قابليني كيما انا حبوش يبدلوا فيا نحبوا بعضنا كيما احنا النقد السلبي فما نقد وفما سب راهو فما فرق بيناتهم ينقدك ويقول لك صلح هذه مثلا اول ما بديت علموني برشا حاجات في الفيديوهات مثلا ما عادش تقص برشا مونتاج هكا والكل بالعكس هذاك يحبك تقدم اما كي نوصلوا سبين والكل ما هذاك انا نبلوكي ساعات تتقلق
0: معناها تبلوكي توصل تبلوكي طول بلوك هذيك بلوك بلوك
2: بلوك
0: بلوك بلوك
2: والحمد لله ما عنديش برشا سبين ولا لا سبا يعني ما عشتش شكلي ساعاتك الهجوم كالاتاك هذاك والكل ما
0: قدور قال لك شكون شجعك باش تهبط محتوى
2: امي وانا
0: شجع في روحك تحقد المريه
2: ام برينسيب امي وصاحبتي عندي صاحبتي
0: اي
2: هذاكم برينسيبالمون
0: بوك شجعك ولا
2: بابا على الاخر بابا نهز له الفيديوهات يبدا يخزر بنتي هذايا
0: اسمع
2: لا انا عيلتي الكل حقيقه مادام امي تقول لي مادام كونتينيو يشبه لنا مادام عيش حلمتك كيما تحب انت بالعكس ما فما علاش لا
0: باهي انور قال لك الحقيقه سؤال اللي انا بيدي ما نحبش نكون برشا في بقعتك قال لك كان لقيت الشخص المناسب يقول لك ابعد على لي ريزو سوسيو شنو تختار؟
2: ليه انا منى في
0: لقيت الشخص ولا ما لقيتش السنه
2: خدمه لقيت بابا يسمع لي
0: اوكي
2: ليه والله حتى
0: منى في الاوفيس احكي لي
2: ليه والله لو
0: سكرنا الميكرو بربي صالح نحب نقعد نحكي انا وياه بعد رجعنا
2: ليه والله يا بابا انا لقيتها
0: والله لقيتها
2: والله لا فهم يا بابا ليه اما انا منى في اللي يدخل لحياتي لازم يكسبيني كيما انا هذه تبديل من بعد قولي بدل واعمل هكا ما معنا وين قد وقدر ريت النجم وقتها نقول لي ميسالش وكي نحب وقتها
0: هي فلا
2: أما طول المدة ليه مش نقعد الرافية أنا كان كملت راني هكا علي المشاكل من الأول وليد عمي ما تحبش
0: ما تحبش ما تحبش وكها يتقبلني كيف أنا يا كها باي باي تصبح على
2: خير
0: هكا ولي فلا كملت قرايتك ولا مازال
2: سنين مازال البي في عندي الجمعة الجاية
0: الجمعة الجاية يا ربي معاك جبنا الحلوة عادة
2: أيوه بتبيعي
0: لو اما انت تكلم طيب ترى
2: وقتها تخاف عليك وقتها نحبك ما نحبلكش المضره الحقيقه ما
0: محليك يا اثينا كلمه الختام لك انت
2: الله فرحانه برشا اللي انا جيت لهنا الحقيقه كنت خايفه من الاول
0: يا ذاك علي شفتك ما قلت كي بنتي تاكي تيجي راه سافا جبنا بيه
2: محلاها اكسبيريونس اول مره نكون هكا في اذاعه وكنت ان شاء الله مش اخر مره
0: مرحبا بك في كل وقت
2: هكا ان شاء الله نكون قلت كل شيء في بلاصته
0: هكا كل شيء في بلاصته محليك ديما متعنا بحكاياتك اثينا وحكايتها سورتو تلقاني نستنى فيك وقت اللي تبدا تعمل اكل الفاشن بوليس متاع الستار وهذه لبسة روبة دراكي فيه وهذه لبسة دراشرية وأمان عليها هكا بالحق هذوما ياسر ياسر حلوين بالتوفيق ديك انت أذينا إن شاء الله نشوفوك ديما ناجحة في حياتك وجود لك زيادة في البيف متاعك يعطيك الصحة مرحبا بك في كل وقت دونك أذينا الغربي وحكايات أذينا كانت هي ضيفتنا فلا في كلوب انفيونسور
1: كلوب انفيونسور

0: سارق لعمري، هذا هو جديد وائل الكفوري، واللي سمعتوها على موزايك اف ام في كلوب ويكاند وقايت هذا غرامي.
1: هذا غرامي،
0: وكل مره في الروبريك هذيا نجيبوا شاب والا شاب يكون عنده غرام بحاجه معينه. والمره اللي فاتت كان ضيفنا وعاود رجع مره اخرى سيف السعداني. اهلا وسهلا بك مره أهل اخرى، نورتنا.
2: شنحوالك
0: شنحوالك انت من المره اللي
2: الحمد
0: فاتت؟
2: الحمد لله صافا.
0: جوست حبيت نعطي ان تي ريكاب للناس yes. دونك سي سيف ولا كان هو ضيفنا قبل في الروبريك هذيا، جاء بحدينا وحكى على غرامه بالرقص بالدانس. جوست نذكروا الناس هكا شويه، شنو اللي عملت قبل؟
2: باه انا جيت حداك اخر مره بيرفورميت في الكوب دافريك. كوب دافريك السيريموني شو جيت حداك، حكينا على الاكسبيريونس، حكيت على شنو تعلمت، حكيت في الدانس انا شنو نعمل وكل. المره هذه جيت بحداك بحاجه جديده،
0: حاجه جديده
2: اللي هي اللي مش نجي حداك كان بحاجه جديده.
0: وهذا وهذاك علاش انا بدي شديت تصحيح باش تكون حاضر معايا في الحصه الختاميه نتاع كلوب ويكاند، على خاطر جيت بايفينمون قوي على الاخر اسمه سامر دانس كامب.
2: سامر دانس كامب 2026
0: yes. واو اللي yes. هي حاجه غرانديوز. علاش؟ على خاطر باش تكون عندها اشعاع عالمي، بيسكو فما دي جونفيتي من العالم الكل. صحيح yes. والله اعطينا yes. فكره ساعه على ليفينمون هذاك.
2: باه دو ان نحبك، نحب نقول ميرسي بوكو سوسن، ميرسي موزايك. دو دو سامر دانس كامب ان فيستيفال دو دانس، هذه هي 4ème اديسيون. الفيستيفال هذا نجيب دي بروف من برا يعطيو دي كور في تونس يعلموا التلامذه التوانسه ان شاء الله باش يجوا بحذنا لي زيكول دو دانس من تونس الكل، من جمهوريه الكل، من الجمهوريه الكل. دي كور دو دانس توانسه وعبيد من البر، ماني عنا حتى زوين سبشيرانيو. دي كور دو دانس فاريي، فما برشا، فما لافخو، فما الهيب هوب، فما الهيلز، فما الكوميرسيال، فما برشا ستيلات. مي ابار هذاك سي ان ستاج دو دانس، اما في نفس الوقت فما برشا جو. فما الصيف اسمه سامر دانس كامب، خاطر فما جو، عمان، اوتيل، دي كادو، فما برشا جو.
0: داكور.
2: دونك سي ان فيستيفال كبير برشا، يصير 3 جور. لو 8 9 10 جويي في نابل، في حمامات. جاو سيف سامر دانس كامب 2020.
0: تري بيان، دونك ليفينمون هذا محلول للناس الكل، الناس الكل تنجم تشارك زيدا؟
2: ليفينمون هذا محلول للناس الكل، محلول للعباد اللي نيفوات نتاع الدانس الكل، اللي مغرومين باي ستيل دو دانس، معناها انت باش تجي باش تعلم دي ستيل دو دانس، باش تعلم ستيل دو دانس اللي انت مغروم به زيدا.
0: اوه هيل.
2: كانك ما تعملش دانس، هذه فرصتك.
0: زيدا.
2: هذه فرصتك باش تبدا، لازمك تجي حدايا.
0: معناها كان كنت تحكي على لي زاماتور وكل، مي سي نورمال، انا بخلاف نعمل هكا يدي في العروسيه.
2: باش تعمل برشا جو كان تجي حدايا. دونك
0: فما لاتينو سالسا،
2: فما برشا ستيلات، فما برشا، خاصه اللي جايين من برا. جبنا اسامي من برا، جبنا ديكوريغراف اللي هما ديكوريغراف تاع دي زارتيست انترناسيونال، فما من مصر كوريغراف تاع محمد رمضان هي الكوريغراف نتاعو، فما من لبنان تخدم مع الشامي كانت بحذان جاي لتونس بيانتو، فما من فرنسا، فما برشا بلدان. الحمد لله الفيستيفال كبر 4ème اديسيون، اول اديسيون بشوي بشوي، الثانيه بشوي بشوي، نحكيو على رابع اديسيون، كبرناها بالقدي لورغانيزاسيون كبيره. قاعدين نحاولوا انه نهبطوا في لي ريزو سوسيو الكل، هبطنا لي زافيش، هبطنا اصحابنا اللي جايين، هبطنا شكون لي زانفيتي معانا، جينا الموزايك باش نحكيو على ليفينمون. دونك الفيستيفال ان شاء الله يا ربي باش يكون كبير برشا ومزيان برشا وما يتفلتش.
0: واللي يحب ياخذ اكثر تفاصيل كيفاش ينجم يكونتاكتيكم؟
2: باه جوست يدخل 216 سامر دانس كامب أو بيان 216 وأول باج تطلع له باش يلقى لي تيكي وين يتباعوا، باش يلقى شكون اللي معانا، عنا دي بارتنير، باش يلقى شكون اللي جايين هذوما وشنو عملوا دي فيديو شكونهم، باش يلقى لي زيديسيون القدم، وباش يلقى العباد اللي جاوا لي زيديسيون القدم رايهم في الفيستيفال.
0: تري بيان،
2: دونك باش يلقاو كل شيء.
0: كما قلت انا يعني حاجه غانديوز، حاجه كبيره على الاخر. وكما قلت انا راهو ليفينمون هذا راهو باش يكون عالمي، بيسكو لي زانفيتي باش يجيو من برا. وقبليك هاكا سيف احكي لنا شكون هما لي زانفيتي اللي باش يكونوا حاضرين. بالتوفيق لك انت سيف.
2: ميرسي بوكو
0: فيير دو توا، وهذاك علاش انت لهنا موجود بحضنا لهنا في كلوب ويكاند على موزايك اف ام. بالتوفيق بالحق، بون كوراج، تخدم في خدمه هايله على الاخر، وغرامك قاعد يفتح لك في برشا برشا ابواب، وان شاء الله نشوفوك في العالميه
2: ان شاء الله،
0: نشوفوك هكا على
2: شيل
0: انترناسيونال. دونك جود لك ليك انت. دونك سيف السعداني كان هو ضيفنا في هذا غرامي.
1: هذا غرامي

0: وقاعدين نقربوا بشويه بشويه لبقت الاخبار اللي يجيكم كل مره على راس الساعه ساعتين وتسعة وخمسين دقيقه. احنا مازلنا معاكم للخمسه تاع العشيه. تحيه للناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا وشويه اخر نسمعوكم. جورج وسوف وقت يقول اي روحي نسمع عند الحبايب. وشويه اخر في فغي اوفو باش نحكيوا على انواع الذهب. نعرف برشا برشا توا عروساتهم على الابواب, هذاك علاش باش نحكيوا على انواع الذهب. شنو الفرق ما بين ذوق 18 وذوق 24؟ ولا ندرا بالحق الذهب ما يصدرش الاجوبه الكل تعرفوهم. شويه اخر مع عم حبيب, دونك هو باش يكون ضيفنا بما انه سيغي عنده حكايه 60 سنه ولا حكايته مع الذهب. اما كيما وعدناكم تلقاو توت سويت الانسه رقيقه غفران في الاخبار.
1: موزايك فهم. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لون. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك فم الاولى في تونس. راديو موزايك فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لسنة 2026 غدا الاثنين بمشاركة 50,236 تلميذا, أي ما يعادل 32.43% من إجمالي المترشحين الذين اجتازوا الدورة الرئيسية. وتتواصل الاختبارات إلى غاية الخميس الثاني من جويليا على أن يتم الإعلان عن النتائج في 12 من جويليا. يذكرون نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للبكالوريا بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من أصل 154,928 مترشحا. وزارة البيئة تعلن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026 مع تحديد يوم 3 جويليا المقبل آخر أجل لإعادة

0: مراكز النداء في تونس يبلغ 1181 مليون دينار خلال 2023 مقابل 831 مليون دينار في 2019، مسجلا معدل نمو سنوي بنحو 9% خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023. ووفق دراسة أنجزتها الغرفة الوطنية النقابية لمراكز النداء والعلاقة مع الحرفاء بمنظمة الأعراف في سبتمبر 2024، فإن القطاع يضم نحو 250 مؤسسة تنشط في تقديم خدمات التعهيد وخدمة الحرفاء لفائدة الأسواق الخارجية، ما يجعله من أبرز القطاعات المصدرة للخدمات ذات القيمة المضافة. وحسب الدراسة ذاتها يسهم القطاع بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفق المعطيات القطاعية المتوفرة. عالميا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يحذر من أن أي تجاوزات لترتيبات مذكرة تفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر إقليميا وسط اتهامات متبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار وتبادل ضربات تهدد المفاوضات الجارية لإيجاد تسوية نهائية لحرب الشرق الأوسط. وزارة الأمن الداخلي الأمريكي تقول إنه على المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة والذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة السعي للحصول على الإقامة الدائمة أو مغادرة البلاد والعودة إلى بلدانهم. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع سوسن في كلوب ويكاند. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

0: لكن صابرين بالحب هيمين هكا غنى سلطانة الرب جورج وصوف الغنية اسمها روحي نسمها ويسمعتوها لموزي كفين في كلوب ويكاند وقيت فغي وفو
1: فغي وفو.
0: واليوم باش نحلو ملف يهم تقريبا كل دار تونسية واللي هو الذهب. وما أدراك ما الذهب؟ من مهر العروسة لهدية النجاح للإدخار وقت الأزمات. أما شكون يعرف شنو الفرق ما بين الذهب نقولوا احنا ذوق 18 وذوق 24 وذوق 9 وكيفاش نعرف الذهب الصحيح من المغشوش وهل صحيح الذهب التونسي من أجود أنواع الذهب في العالم؟ دونك باش نجاوبوا على الأسئلة هذه الكل مع ضيفنا الصيغي اللي معروف الدومين صيغي زمني عم حبيب بن عمر. أهلا وسهلا بيك نورنا عم حبيب.
2: وبيك أكثر الله ينور ذاتك.
0: مرحبا بيك عم حبيب. قالوا لي أنت زمني من الناس القدم اللي خدموا في الصياغة. من وقتش تخدم أنت في الصياغة؟
2: أنا ما عنديش برشة عندي كنت 59 سنة كهو.
0: عندك كنت 59 سنة كهو.
2: ما عمر متاع بنادم.
0: عمر بنادم كما تقول أنت سيبا بشيخ جزر تريت.
2: الحمد لله الحمد لله
0: ما شاء الله.
2: وهذاك اللي رابح وانا معناه في السوق راه في سوقنا ما هو سهل راه 59 سنه في سوق البركه ما هو سهل
0: ما شاء الله عليك.
2: وانا الحمد لله معناه الحمد لله هذاك واحد.
0: انت توا كي قلت لي يا عم حبيب عندي 59 سنه ما نجمش ما نسالكش السؤال هذايا قداش وقتها كان يتباع الذهب اللي هو توا مشوشتنا بالسوم نتاعو. ايه
2: به انا اول ما دخلت باش نفاجئ اول ما دخلت عام 67 انا عام 67 في السوق البرك.
0: اوكي
2: وقتي دخلت ب 2500
0: جرام دوك مونتاج
2: 2500 جرام
0: الجرام
2: الجرام دوك 18.
0: اوكي
2: معناها الوقت هذاك تقول كما يقول المصراوي ساغي قد الدنيا. تلقى حانوته تلقى حانوته ما الله مصلي على النبي معب. وهيك تعمل الحسابه ما تجيش حتى 200 مليون نقول تو ال 200 مليون ما يجيبوش قرطاس ذهب معناها من عام 67 تو قبل تسمع مثلا الساغي هاد الدنيا حانوته باش تذكلاتها كما نقولوا انا تعمل الحسابه 200 مليون معناها 200 مليون وساغي ساغي تو 200 مليون ما يعملوا لك ما يجيبوا لكش قرطاس ذهب.
0: بيه خلينا نبسطوا شويه المعلومه للناس. انت قلت الجرام نتاع الذهب عام 67 كان يتباع ب 2500
2: 2050.
0: عام 2026 اللي هو السنه سوم الذهب قداش تو الجرام
2: تو
0: من الى يعطينا مساج
2: من 370
0: اوكي
2: حتى ل 450 470 اي
0: معناها واحد الذهب شيء كبير اللي عنده خاتم هك خويته بالذهب معناها تقول عنده ثروة معناها
2: عنده ثروة إن شاء الله الناس كل عنده إن شاء الله الناس كل عنده.
0: وعليش أسعار الذهب طالعة كل مرة هك مرة طالعة مرة هابطة مرة طالعة مرة هابطة؟
2: ما نقول لك نحن بيدنا معناها نتكلموا مع الكور مونديال الكور مونديال أنا هفتح اللي نعرفه هنا ريتو تو هذايا كان يتحل هذايا مثلا المضيق هذايا نتاع
0: هرمز
2: مو كي تيح البترول وتيح ليسونس وقتها يطلع الذهب
0: بيه؟
2: وساعة ساعة تجي معكوسة معناها تجي معكوسة فما وقت اللي يبيع خير من اللي يشري ويجي وقت اللي يشري خير من اللي يبيع.
0: داكوغ
2: توا خويا توا اللي يطالع توا قول معناها كل الذهب كل طالع
0: بيه. وعم حبيب الذهب مازال احسن وسيله للادخار نعرف قبل يقول لك يا خويا اشري ذهب وخبيه للدنيا ما تعرفش عليها الدنيا شنو باش يصير. مازالت التوا وسيله نتاع ادخار ولا
2: مازالت اللي عنده اللي عنده ولا ما عندوش معناها توا باش تشري باش تدخر مثلا 10 ملايين و20 مليون ما يجيبوا لك شيء باش يجيبوا لك 70 جرام 80 جرام ما يعملوا حتى شيء ما تنجمش. وفما حاجات ابجل من الذهب مثلا تو اللي باش مثلا اللي باش تبدا داره معناها تبدا ناقصه ماكينه صابون ولا ابجل من الذهب. الذهب يبدا من الكماليات اما ان شاء الله اللي عنده
0: على شكل كل قدير وقدره.
2: امنتي كل قدير وقدره.
0: امنتي قلت لي قبليك في الكوليس عم حبيب تشري قطع ذهب خير ما تشري مثلا دبوزه نتاع بارفان.
2: صحيح
0: دبوزه نتاع بارفان مش تمشي على روحها على قيله ذهب يدو.
2: انا هذوما تو الشباب الكل انا هاني السيف يقولوا لي اخي عم حبيب ما تحبش به. هي نقول لهم يلزمكم تبداو متفاهمين ان شاء الله عندك انت ايه؟ تشري لخطيبتك ولا المرتك ايه؟ قطعة ذهب تشري لها
0: ايه؟
2: خير ما تحطهم في حاجة اخرى حتى نهار اخر اللي حوش
0: ايه؟
2: باش تنحي هي وتقول لك شد وتشري لها انت ما خير.
0: صحيح به عم حبيب اعطينا انواع الذهب قديش ساعة فما من نوع نقولوا احنا ذوق 18 وذوق 9 ذوق 24 اعطينا الانواع.
2: نحن هون في تونس حتى نخدموا ذوق 9 وذوق خاطر عندنا زوز توابع انا اللي حضرت عليه قبل
0: ايه؟
2: هذا في السمي كان ذوق 9 حاشاك يبدا الطبع نتاعو عقرب وذوق 18 وذوق 18 تلقى راس كبش.
0: فهمتك
2: وتو تبدلت تو تبدلت ولا طبعنا ذوق 18 النجمه ولا ليه ضربوا تونس وتلقى فيه 750 اعرفوا اللي هو ذاك ذب ذوق 18 وكي تلقى النجمه ولا ليه و375 راهو ذاك ذوق 9 معناها نحن ما نخدموش به الذوق
0: 24
2: وكل ياخذوا اللي عندهم سناء من البنك سنترال.
0: فهمتك
2: ما ياخذوه 200 غرام يعطيوهم
0: اي
2: وباش يرجعوه ذوق 18 اللي نخدموا به يزيدوه النحاس والفضه
0: به
2: باش يبدا التيتر 750 بالضبط
0: به. وعم حبيب تو كيفاش المواطن العادي ينجم يعرف الذهب الاصلي من المغشوش
2: به كيفاش باش يعرفه؟ مثلا انا يجيني مثلا مواطن مثلا وباش يشري مثلا من عندي وما يعرفنيش وما عندوش الثقه فيا اليوم باش يمشي الحانوت الامين نتاع الصياغه هو اللي عايره له معناه هو اللي عايره له وكي يلقاه اموره مريقله يقول له ما لقاش اموره معناه مش مريقله تولي هذاك الصيغ اللي بالك هذاك يولي في اشكا امان معناها
0: فهمتك
2: مثلا انا
0: اي
2: نشري مثلا من عند تلقى مثلا من عند شركه مو باش ندفع انا فلوس
0: أي.
2: نعرف من عند شكون نشري مش نحط فلوس باش معنا باش كي من بعدك نبيعو انا للحريف نتاعي يبدا مطمئن
0: به
2: انا نبدا مطمئن ولا فما اللي يشري من حانوت اليمين من حانوت الامين معناها من المداله هذاك زاد 100% اللي هو ذوق 18
0: باهي وكل قطعه ذهب لازمها تكون مطبوعه لازم
2: ما
0: لازم طبعا لازمها
2: في الفترينات يبداش خاتم صغير لما يكون مطبوع تبع تونس ما كانش تولي هذاك مخالفه فما معناها تولي مخالفه
0: باهي واذا نحب نبيع ذهب قديم كيفاش يتحسب؟
2: مطبوع تبع تونس ولا لا؟
0: تبع تونس
2: تبع تونس فما تنجم انا تو انا ننصح مثلا انا كليوناتي نقول لهم كي تجيو باش تبيعوا تبدا حاجه نظيفه نحط لك في حانوت الامين في الدلاله تجيب لك السوم خير. علاش الدلاله هو خاطر ما تابع وزاره الماليه وتلقى عنده زوز دلاله عنده زوز دلاله يدوروا على 100 حانوت ميزون شير هذاك يزيد وهذاك يزيد وكي يقفل السوم انت تحب تبيع تاخذ فلوسك ما تحبش تبيع تعطيهم حكايه تاع 5000 فرنك وترجع نتاعك.
0: فهمتك
2: خير من اللي مثلا تعطيها للحوانت فما خاطر فما حوانت اخرين ما ياخذوهاش بالسوم المعقول والدلال علاش باهيه مع اللي يبيع ومع اللي يشري.
0: تخي بيان به عم حبيب تو فما ديما مقوله نسمعوها ديما يقول لك الذهب ما يصددش. بالحق الذهب ما يصددش
2: اي ما يصددش يتبدل لونه
0: يتبدل
2: كما يقولوا كي يبدا ذهب
0: يحمر شويه
2: 750 يتبدل اللون نتاعو مثلا تلقاه بالعرق ولا بالبارفان ولا وبعد يتسقل يخرج راهو ما كانش اللي يبدا ماهوش معناها مريقل هذاك معناها تلقاه العيار نتاعو طايح مش 750 تلقاه مثلا 720 ولا اما ومن بعد يتبدل اللون نتاعو كما قلت لك بالعرق والبلبول كي يتخبى معاه ومن بعد يتسقل يخرج كي يبدا
0: يتسقل يخرج
2: يخرج
0: تقوش عليك مريقل تقوش عليك مازال كي خذيته من الفيترينا اكثر موديل يطلبوه التوانسه اليوم عم حبيب نتاع ذهب هكا
2: والله هو تو برشا موديلات خاطر تو مثلا واحد باش ياخو باش يعرس مسكين ما باش ياخذ مثلا الشركه والبلالت ولا اقل ما يمكن باش تلقى مثلا حاجه باهيه واللي تبدا مثلا ب 7 ملايين 5 ملايين 6 ملايين وهو كل واحد والذوق نتاعو. علاش قلت لك انا تو مثلا ذهب من 370 لل 450 خاطر مش نقول لك انا معناها كلمه كيفاش نقولها باش ما نبش نقول المدور كله مش كعكه فما كعك بالكاكاويه وفما كعك
0: باللوز
2: باللوز انا نحب نتاع البفري نمشي نتاع 450 الف الجرام
0: سي نورمال
2: وفما نتاع 370 تلقى معناها وموديل قديم
0: معناها
2: قديم نجم يبيع لك ب 370
0: نختموا بالسؤال هذا يا عم حبيب الشباب توا مازال يقبل على الذهب والا لا يقول لك انا لي زاكسيسوار فك عليا بالذهب ولا الذهب نقولوا احنا مطلي بالذهب هذوكم اكل بدهم مطليين حسب رايك معناه شباب مازال يحب يشري
2: هو توا في الوقت هذايا فما برشا شباب معناها كليسة يبداو متفاهمين العروسه والعروس ياخذوا كل خاطر فما حاجات او في البلاكيور تقول ذهب
0: صحيح
2: اما يبداو متفاهمين معناها يلزم يقول لها
0: لازم يقول
2: لها لازم معناها يقول لها ويبداو متفاهمين ماك تعرف هما معناها الفم واللي عنده مصاب الناس كل تبدا عندهم يشري الذنب ما يخافش منه خاطر كي يشري الذنب كيما قلت لك عباره فلوس مخبيه له معناها عباره فلوس مخبيه
0: فلوس مخبيه
2: ان شاء الله الناس كل ديما
0: في خير ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله في خير ونعمة وان شاء الله عندهم
2: في خير
0: الناس الكل
2: ان شاء الله وعدوا كله والحمد لله شفتوا
0: احنا في موسم
2: الناس وكيف الناس وكل الناس
0: يعطيك صحة يا محبيب والله فتنا بالأجوبة متاعك الكل تاريخ راك ما شاء الله عليك 60 سنة
2: هي شوية كيفاش شوية من اللي استفدت ما هي عندي برشا درامات
0: مرة جاية تجي تحاول تقعد هنا بحضينا وتكون في فنا لاني على مزيك يعيشك عم حبيب دونك عم حبيب بن عمر سيغي زمني معروف كان هو ضيفنا لهنا في فغي أوفو
1: Vrai ou faux? Club Weekend. Club
0: Weekend. ونخليكم توتسويت مع الشيمي في ليش عيونك واللي باش تسموها توتسويت على موزايك فام في كلوب

0: ويا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا 33 دقيقة. تحية للتلامذة والطلبة اللي قاعدين يسمعوا فينا. ونتصور تلامذة توا راهم فرحانين على الاخر. علاش؟ على خاطر العام الدراسي سي بون اوفي وسلاعة بديت. فما برشا فيكم اللي مشي بحر، فما زيدا اللي مشي للبيسين، فما اللي قاعد توا يلعب عادة يمريني فيهم هكا صغيرات توا راهو بك لي جو فيديو بيان سور، ويعملوا زيدا فك لي بلونجون وبك الكورة تخرج وكل شيء. حاسين الالعاب الكل توا سي بون باش تخرج. ان توكا ان شاء الله البولتان نورمالمون باش تجي الايامات الجاية، وان شاء الله يكونوا فيها معادلات باهية على الاخر. ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق ليكم الكل، لجماعة البكالوريا اللي عداوا دورة المراقبة، كيف كيف زيدا لجماعة النوفيام، لجماعة السيزيام، بالتوفيق والنجاح ليكم انتوما. ذكركم اللي شوية اخر باش يكون موعدكم مع دي جي ريحان. كيف العادة ريحان ديما يحفلها عشوية لحد ميكس عالمي ديكوفغيغ. نخليكم توت سويت مع حسين الجسمي. دلع والدلع ومن بعده هو به سلطان. تعال دلعك الكل في الدلع ولا دلع
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والو

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة كلاب ويكاند.

تعال دلعك هكا قلب يا سلطان على موزي كافيم في كلوب ويكاند اي توت سويت شانجمون دو ريجستر مع الجو كله توت سويت ميكس دي جي ريحان.

الله غالب مزروفة صلي احتعرف انك رهيبة ندخل بعضي را الاخبار سفاتة دونك يزم ينزرف دونك داليدا واحدة من الفنانين اللي اختارهم ريحان في ميكس عالمي تلقاوه ديما في لقيت هذي على موزيك فام في كلوب ويكاند.

0: بقات نضحك على روحي، قلت ديما تلقاوه في الوقاية هذية، مازال فما وقاية هذية سي بون وفي كلوب بيكاند اخر كلوب بيكاند في البرمجة الشتوية الخاصة على موزاي كفام، على خاطر بارتيغ من 1 جويليا تبدا البرمجة جديدة الصيفية اللي فيها برشا مفاجآت تكتشفوها على موزاي كفام. سينون شوية اخر باش تكون حاضرة معنا الدكتورة نهلة وذين البرامجي باش تصحنا افكار شائعة وتعطينا الفرق ما بين البوتوكس والفيلر والاندراب الحق ينجموا ينحيوا التجاعيد. كوتي موزيكا لهنا في كلوب ويكاند استناو بيسان اسماعيل نجمة، وهي نجمة هيبة تلقاوها توت سويت في الأخبار.
1: موزيكا فهم موزيكا فهم حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيكا فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفيل فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الداخلية تؤكد في بلاغ لها أن وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 5:55 صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة، مشددة على أن وحدات الحماية المدنية نجحت في السيطرة على النيران على الساعة 7:30 صباحا ومنع اتساعها للمباني المجاورة. ووفق بلاغ لوزارة الداخلية تم العثور على جثة آدمية أثناء التبريد بمكان الحادث، وتتولى الوحدات الأمنية حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية التحقيق لتحديد أسباب الحريق، فيما تواصل وحدات الحماية المدنية التمركز بالموقع لتأمين الحراسة الوقائية ومنع تجدد النيران نظرا لارتفاع درجات الحرارة. وزارة المالية تؤكد أن أحداث بنك بريدي أو تعزيز إسهام البريد التونسي في رأس مال بنك قائم يظل خيارا استراتيجيا لا يمكن الحسم فيه في إطار مشروع القانون المتعلق

0: خدمات بنكية أكثر قربا من المواطنين. في أخبار العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يؤكد لنظيره اللبناني نبيه بري أن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وتهران. وزير الأمن الداخلي الأمريكي يقول إن على المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة ممن يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة السعي للحصول على الإقامة الدائمة أو مغادرة أمريكا والعودة إلى بلدانهم. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتعهد بضمان أمن البلاد ومواجهة التحديات في وقت تواصل كييف شن هجمات على البنية التحتية العسكرية والطاقة في روسيا سعيا منها لإضعاف المجهود الحربي لموسكو. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، تابع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك اف ام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
2: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
3: مرحبا بكم في آخر دقيقة مونديال اليوم، وآخر دقيقة مونديال في تغطيتنا لكأس العالم. لكن تغطية لكأس العالم مازالت متواصلة في بقية برامجنا كل يوم كما استأنستوا، سواء في برمجتنا الشتوية اللي توفى نهار الثلاث، وإلا برمجتنا الصيفية اللي بشكون فيها ركاب كل يوم من الستة حتى للسبعة متاع العشية. في نشراتنا اللي استأنستوا بها من ثمانية ماضي ساعتين الستة والعشرة متاع الليل، كيف في دي مينوت كرونو كل صباح مع السبعة وعشرين دقيقة. دونك التغطية مازالت متواصلة للمونديال، بالإضافة لصفحتنا على فيسبوك سبور باي موزايك اف ام، والسيت متاعنا موزايك اف ام .net. في دقيقة مونديال اللي باش نحكيو على حصيلة الدور الأول من كأس العالم وأرقام قياسية وتاريخ يكتب في أول نسخة بمشاركة 48 منتخب. الحصيلة التهديفية للدور الأولاني فيها 215 هدف خلال 72 مقابلة، يعني نحكيه على معدل 2.99 هدف كل مقابلة، وهي أعلى النسب التهديفية في تاريخ المونديال. نحكيه على رقم تاريخي ليونيل ميسي اللي أصبح الهدف التاريخي لكأس العالم، 6 أهداف هو هدف المونديال لحد الآن، و19 هدف في الحصيلة هو يعني هدف المونديال عبر التاريخ بعد تجاوزه الميروسلاف كلوزو اللي كان في رصيده 16 هدف، والملاحقة مستمرة من كيليان مبابي اللي كان عاد الرقم ميروسلاف كلوزو 16 هدف، وعنده 4 أهداف في الدور الأولاني. كيف فما ديمبلي عنده 4 أهداف، فينيسيوس عنده 4 أهداف، وإيرلينغ هالاند كيف عنده 4 أهداف. بالنسبة لصناعة اللاعب ليزاسيست، نحكيه على برونو غيماريش البرازيلي، ألكسندر إيزاك السويدي، ومايكل أوليزي الفرنسي، كل واحد فيهم قدم 3 تمريرات حاسمة. نحكيه على أداء المنتخبات والمفاجأة في عدد الأهداف، العلامة الكاملة حققوا 3 منتخبات فقط، هما الأرجنتين، فرنسا والمكسيك، حققوا 3 انتصارات يعني 9 نقاط. بالنسبة للنتائج العريضة، الدور هذايا شد برشا نتائج عريضة، وأكيد نحن التوانسة استأنسنا بالنتائج العريضة في المونديال هذا، بما أنه خسرنا 5 وخسرنا 4. أعرض فوز كان ألمانيا على كوراساو 7-1، كيف فوز كندا على قطر 6-0، وفوز البرتغال على أوزبكستان والسنغال على العراق، كل منتخب فيهم ربح 5 أهداف مقابل 0. بالنسبة للمنتخب المصري، كسر عقدة عمرها 92 عام بتحقيقه لأول فوز في تاريخه في المونديال، في الانتصار كان على نيوزيلندا. بالنسبة لبقية الإنجازات الفردية والأرقام القياسية، نحكي على حارس كوراساو إيلوي روم اللي عمل مقابلة تاريخية ضد الإكوادور وحقق رقم تاريخي 16 تصدي، يعني وبلاده تعادلت في المقابلة هذه 0-0، أعلى عدد تصديات في مقابلة

0: لمدتها 90 دقيقة في تاريخ كأس العالم. كيف كيف كريستيانو رونالدو دخل التاريخ بما أنه أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من المونديال بعد تسجيله في شباك أوزبكستان. بالنسبة للأكبر والأصغر سنا, المدرب الهولندي ديك أدفوكات مدرب كوراساو عمل رقم قياسي لأكبر مدرب في تاريخ المونديال بعمر 78 عام و 271 يوم, بينما المكسيكي جيلبرتو مورا لاعب منتخب المكسيكي 17 عام و 240 يوم, سادس أصغر لاعب يشارك في المونديال وشارك في مونديال أقل من 17 عام ومونديال الأكبر هذا في المكسيك الولايات المتحدة وكندا. كانت هذه دقيقة مونديال, نخليكم مع سوسن في كلوب ويكاند. دقيقة مونديال
1: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء, وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة, وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: سمعتوا برونو مارس أجست مايت، واللي سمعتوها على موزايك اف ام في كلوب ويكاند وقيت فغي وفو.
1: فغي وفو،
0: وفي فغي وفو اليوم باش نصحوا الأفكار السيدة والشائعة على كل ما يخص البوتوكس والفيلر والفيلر فلا والتجاعيد وغيرهم. هذيك علاش ضيفتنا اليوم هي الدكتورة نهلة وذين البراملي، مختصة في طب التجميل وزراعة الشعر. أهلا وسهلا بك دكتورة.
2: أهلا أهلا سوسن، ميرسي بور الاستضافة والانفيتاسيون كي العادة، ديما ان باساج موزايك اوبليغاتوار.
0: هكا بيان سور،
2: جو فيان افيك غران بليزير.
0: مرحبا بك في كل وقت نورتنا دكتورة. دونك كما قلت قبليك احنا باش نصحوا الافكار الشائعه، على خاطر ديما قاعدين نسمعوا في حكايات ما نعرفش كان هي صحيحه والا غلطه. انا باش نطرح عليك مجموعه من الاسئله وقل لي لندرا صحيح والا غلط، ونفسروا سورتو للناس، سورتو اللي توا دخلنا العالم البوتوكس والفيلر والاسيد هيالورونيك. هذاك علاش نحبوا نحطوا الامور في اطارها. اعطينا الفرق ما بيناتهم الثلاثه هذوم.
2: سؤال يسر في بلاستو خاطر لحد اليوم مازلت الناس تخلط ما بين البوتوكس والفيلر.
0: فوالا
2: نحبوا نوضحوا لي البوتوكس راهو يرخي العضله باش اللي هي متثبت لنا في التجاعيد، سورتو في البلايص المعروفه اكثر اللي هي في الجبهه ما بين الحاجب وفي محيط العين. باغ كونتخ الفيلر اللي هو عاده يكون من الاسيد هيالورونيك يعبينا الفراغات ويكبرنا في الحجم.
0: داكور. والاسيد هيالورونيك معناها
2: الاسيد هيالورونيك هي الماده نتاع الفيلر،
0: نتاع الفيلر
2: اللي هو فيلر بالانجلي وبالكومبلمون الكومبلمون ان فرونسي. دونك
0: لو
2: كومبلمون اون كومبل افيك دو لاسيد هيالورونيك، دونك نعبيو الفراغات بالحامض الهيالوروني خاطر نجمو نعبيو بحاجات اخرى. مي انا واحده من الناس طوم بعد نزيدو نحكيو عليه علاش نحبوا اكثرنا
0: صحيت
2: نحبوا الفيلر يكون بالاسيد هيالورونيك مش بحاجه اخرى.
0: ديجا انت ما هاتلي باش نطرح لك السؤال الثاني، شنو هي التقنيه اللي نستعملوها للتجاعيد وشنو هي التقنيه اللي نستعملوها لزياده الحجم؟
2: كيما قلت لك التجاعيد اللي هي متسبه فيها العضلات نعملوا لها البوتوكس باش نرخيوا العضله اللي هي عاده التجاعيد التعبيريه، كي نهز حواجبي كي نقر حواجبي كي نضحك هكا يتسبونا، هي التجاعيد التعبيريه عاديه ومرحبا بها خاطر لو فيزاج بوج و الي انيمي دونك ميساج. اما ساعاتك التجاعيد هذيك تولي ستاتيك، تولي ثابتة حتى كي ما تضحكش حتى كي ما تحركش حواجبك تجاعيد محفورة. وقتها نستعملوا البوتوكس باش نرخيو العضلة باش تقلل مك التجاعيد.
0: اوكي والفيلر كما قلت لك زيادة الحجم،
2: زيادة الحجم نعبيو فراغات. فما ساعات تجاعيد صغيرة اللي هي متاع الضحكة لي ريد دو سوغيغ نعملوها أكثر بالفيلر اللي هو تكون نوعيته خاصة للتجاعيد هذوكم الصغار. فوالا.
0: وقداش الدوم كل نتيجة؟
2: النتيجة مثلا البوتوكس اللي نعرفوه اللي هو يدوم من 4 إلى 6 أشهر ما يفوتش، واللي حد الآن ما عندنا حتى بوتوكس يدوم أكثر من 6 أشهر. احنا نتحايلوا شوية باش نقولوا الباسيونت قبل الحصة متاع البوتوكس وبعد الحصة متاع البوتوكس تاخو الزنك اللي هي باش البوتوكس يدوم لها 6 أشهر وفما فوق. وبالتجربة شفنا اللي البوتوكس كي تاخذ الباسيونت قبل البوتوكس ب4 أيام زنك وبعد البوتوكس ب5 أيام زنك بوتوكس يدوم أكثر.
0: حلوة الاستيس هذية.
2: والفيلر انت والجسم الإنسان معناها يدوم من 8 إلى 18 شهر انت والماركة نوعية متاع الفيلر انت والنوعية الفيلر بيدو الا تكون سيميك ولا مش سيميك وانت وجسم متاع العبد اللي خذاه. مثلا المرأة عندها سكري الفيلر ما يقعد لهاش برشا.
0: داكوغ.
2: مرأة تعمل رياضة برشا الفيلر ما يقعد لهاش برشا.
0: وفما عمر معين باش الواحد يبدا في الحقن التجميلية ولا؟
2: والله انا شخصيا ما نقول ما فماش عمر، فهمت؟ انت وشخصية العبد وانت وقابليته للشيخوخة نتاعو. فما شكون يجيك في بداية الثلاثينات، فما شكون يجيك في منتصف العشرينات. واحنا طب موجودين هنا باش ننصحوا العباد، باش نقولوا لهم انت تعمل وانت ما تعملش. واحنا ديما في الانامنيز نتاعنا في الانتيروغاتوار نشوفوا الهيستوريك ولي بارون، باسكو امها عملت شيخوخه مبكره تجاعيد مبكره نبداو لها، ولا الوقايه خير من العلاج.
0: باهي. وهل صحيح انه البوتوكس والا الفيلر ينجم يتحرك من بلاصته ويمشي لمنطقه اخرى من الوجه والا لا؟
2: هذيا صعيب ياسر.
0: صعيب ياسر.
2: علاش؟ باش نقول لك انت تعرف تختار الطبيب متمرس ويعرف الاناتومي دو فيزاج تشريح الوجه ويعرف شنو يختار لك الماده يعرف الكونتيتي كمية الحقن اللي باش يعملها لك ما فماش تسربات وما فماش ما يمشيش من بلاستو
0: بيه.
2: دونك المهم هو انت تعرف تختار الطبيب المتمرس
0: ايه؟
2: اللي هو بتبيعته باش يختار لك المادة الباهية والمنطقة الباهية والكمية الباهية
0: فوالا. وما تبعش كل لي بوبليسيتي مونسونجير كل عرفت تقول لك لي راه الفيلر بقداش سوم وراه درشنيه وراه كذا وما تبعش السوم
2: لازم تختار طبيبك تشوف طبيب
0: فوالا
2: مش اختصاصي تجميل طبيب مختص في التجميل ومن بعد كله يتبع بعضه هو ما عادش فما مشاكل كي بدا طبيبك متمرس ما تخافش
0: به والبوتوكس يمنع ظهور التجاعيد مستقبلا والا يعالج كل الموجود منها
2: يعالج الموجود اثنين يعالج الموجود ويخلي اللي باش تجي ما تكونش معناها انت كي ترخي العضله التجاعيد ما تجيش فهمت خاطر هي جينيرالمون التجاعيد كلها جايه من تعبير
0: به وهل انه الجسم يمتص المواد هذيا كيما الفيلر والبوتوكس والا تبقى مدى الحياه
2: لا. كل شيء بالبدن يمتص البوتوكس
0: داكور
2: هو نحب نقول لك اللي البوتوكس يقعد في البدن 24 ساعه ومن بعد يمشي على روحه
0: إلي إليميني
2: تقعد لي في نتاعو 4 الى 6 اشهر لي في دو بوتوكس ما هو يمشي بطبيعته
0: داكا ما يقعدش المهم
2: ما يقعدش. الفيلر يقعد وما البدن يمتصه كيما قلت لك علاش انا نختار فيلر اباز لاسيد هيالورونيك على خاطر لاسيد هيالورونيك مكون طبيعي في الجسم نتاعنا ودونك البدن يمتصه كيما باش ياكل لاسيد هيالورونيك نتاعك اللي بدنك صنعوا كيما اللي باش تجيبوا له انت باش ينحي
0: تري بيان به شنو هي اكثر منطقه حسب تجربتك بيان سور مطلوبه على الاخر معناها يطلبوا فيها الحقن في الوجه
2: البوتوكس اكثر بلاصه تجي تقليدية جدا اللي هي الجبهة ما بين الحاجب ومحيط العين وتوا حاجة جديدة واللي تجينا على الكو الرقبة تجاعيد الرقبة لي كور دو بلاتيسمال وعندنا اوسي لوفال دو فيزاج
0: جولاين
2: هذاك نخدموه اما مش من العمر الكل من 45 وانتي الفوق نوليو نجمو نخدمو البوتوكس هذا بور لو بوتوكس الفيلر اول حاجة تجي هي الشفايف فيلر للشفايف جينا الخدين جديده زاده الدقنونه وتصليح الرينوبلاستي ميديكال اللي تصير بالفيلر تصير بطريقه ياسر سهله وامنه
0: وافيكاس الحوامل والمرضعات ينجموا يعملوا بوتوكس وفيلر عادي ولا لا
2: لا انا احنا كنا طب عندنا ميثاق نتاعنا الحامل ما نمسوهاش علاش على خاطر لي زيتود كلينيك ما صاروش عند الحوامل دونك احنا نقولوا الحامل تاجل الحقن نتاعها لما بعد الحمل فوالا دونك
0: داكور
2: ما يصيروش
0: داكور في الدومين نتاع الجينيكولوجي ديما يقول لك مثلا وان سيزارين اولويز سيزارين يلا ندرا في التجميل يقول لك اذا عملت مره فيلر لازمك تعاود طول حياتك ولا لا
2: لا لا مش لازم ما فماش وجينا السؤال هذا يجي ياسر من لي باسيون يقول لك نخاف نبدا من بعد
0: صحيت.
2: من بعد كنا معاش نعمل هي فان عندنا برشا عبيد توا وفي 2026 رجعنا للناتشورال افكتس وكل شيء العبيد كل قاعده حتى المشاهير قاعدين نحيو في الفيلر دونك كي تحب ما تحبش ترجع ما ترجعش معناها هي ما فماش اوبليغاسيون يلزمك تقعد طول حياتك تعمل
0: ما خاطر تقول لك ليه تتراها الفيسه ولا الفم يتفش درك الفيس
2: الا على عجل الا تنحى ترجع مثلا انت عملت فمك عمرك 25 الا تنحى الحاجه هذيك ترجع اللي بديت بيه
0: داكور
2: فهمت ومن بعد تبدا الشيخوخه تقص انت فهمت بعد تبدا لو فييسمون يرجع فهمت
0: به لاحظنا زاد حتى الرجال زاد ولاو يعملوا هكا
2: يعملوا الرجال
0: دونك نسي والرجال مثل كل
2: توا الوقت هذايا نتاع الصوره لا كومونيكاسيون العبد يزمو عنده دي غريماس حلوين كي يضحك بالكدا ما يكحرش ما يظهرش متغشش دونك الناس الكل تلتجا لطب التجميل باش تحسن من المنظر نتاعها وذاك علاش ناكدوا ان العبد يزمو يعرف يختار طبيبه باش يعمل له حاجه طبيعيه باش ما يشوهلوش وجهه معناها ليماج تقعد هي بيدها محلاها يقعد ديما لي في ناتشورال
0: ومهمه ياسر الرمارك اللي عملتها على خاطر فما برشا توا دي سونتر نتاع استيتيك يقول لكم ايجي وبحذانا نعملوا لكم لي راهو لازم تمشي لطبيب مختص في الحكايه
2: في الطب احنا
0: فوالا
2: فما ديونتولوجي فما ايتيك فما حاجات ما نعملوهاش احنا محلفين فهمت اي اوني لا بور سا
0: مرحبا بيك
2: عايشك
0: نورتنا
2: عايشك
0: بساج كان خفيف
2: عايشك.
0: ونتصور جوابنا على الأسئلة الكل يعطيك الصحة دكتورة نهلة وذيل برامبلي مختصة في طب تجميل وزراعة الشعر احنا دونك صححنا الأفكار السيدة اللي تدور حول البوتوكس الفيلر والتجاعيد دونك هذه كانت فغي وفو

قديش نحب المرسو هذايا قديش يعطي بون انرجي اريستد ديفلوبمنت في بيبل افري داي واللي باش تسمعوها توت سويت على موزيك اف ام في كلوب ويكاند.

تسليم على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: سيف سنه مع النسيم ديما رابحين، ديروا المونديال فرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات، باش تربح ساهل برشا. تلم 8 اعواد واربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترشحوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين.

0: ملا مرسو ملا هو بني اي اي سمعتوها على موزي كافيم في كلوب ويكاند وقايت سكيل ديسكوفري سكيل ديسكوفري. وكل مرة يجي بحضنا شاب وإلا شابة باش نكتشفوا صوته. المرة هذية بحضنا بنوتة مزيانة اسمها نور الإسلام 18 سنة من نابل. تحية المستمعين في نابل, أهلا وسهلا بك نور.
1: عسلامة,
0: شنحوي لك؟
1: الحمد لله.
0: سافا وفيت القراية؟
1: فيت
0: صحت شوية؟
1: سافا توا نتنفسوا.
0: بونجور لي فاكانس.
1: بونجور لي فاكانس.
0: هكا هاو فما بروغرام ولا ليه؟
1: والله pour le moment موسيقى ديما موسيقى
0: كاين موسيقى وموسيقى موسيقى. انت علاش على خاطر جيت بحذنا صوتك مزيان من وقتاش بديت تغني؟
1: بون ملي صغيره على الاخر, اما دخلت نقرا كونسيرفاتوار دوزيام اني بريمير معناتها لاج دو 10 عام اقل 8 عام
0: اقل اي
1: كاو بعد خدي ديبلومي 7 اني عندي 5 سنين كيكا وكهو قعدت مع صحابي كيكا كان فما في رق كان فما ديزيفينمون عروض
0: دونك تشارك ديزيفينمون دور
1: هكا شاركت لي قبل حتى مع فنانين مشيت ضد مصر قبل عرست
0: هكا عليك كل حاجة شوي 18 سنة وما شاء الله عليك باركور دي جران يعطيك الصحة نور. ديجا شوقتنا باش نسمعوا سويتك, شنو هو الغنية اللي باش نبداو نسمعوها توا؟
1: نبداو عاشقة الوردي.
0: اوكي معنا إيهاب في الأورج أورج هكا اسمه صحيحة معناها وهلا مرحبا بيك إيهاب. دونك إيهاب ونور نسمعهم في عاشقة الورد. نبداو توا؟ يس نبداو يلا لايف رن.

0: برافو، يعطيك الصحة نور، ميرسي بوكو. محلها سويت
1: عايشة.
0: ايش نوع الموسيقى اللي انت مغرومة بها؟
1: مغرومة بكل شيء، بريسك نغني عربي اورينتال واوكسيدنتال زيدا،
0: داكا
1: تونسي، من كل شيء مغرومة برشا حاجة.
0: باهي، والكافرز نتاعك وين تلقاه؟
1: بديت ما عنديش برشا سيغ انستا، الكونت تاعي نور الاسلام عمار. كنت حاب تدخلوا تسمعوا،
0: مش كنت حاب، لازمهم لازمهم باش يتمتعوا بالصوت المزيان نتاع نور. دونك الناس الكل يعملوا فولو، يمشوا الانستغرام ويعملوا فولو للكونت نتاع نور الاسلام
1: عمار.
0: فوالا توت سويت. نور، شنو هي الاغنيه الثانيه اللي باش نسمعوها من عندك؟
1: نسمع حاجه تونسي. أوكي. زعم النار.
0: اوكي، زعم النار تطفيشي هي ولا مازال تطفيش؟ اوكي مقطع بربيع. اوكي مقطع، يلا 1 2 3 جو.

0: برافو، يعطيكم الصحة نور الإسلام وإيهاب، نورتونا. الغالب الوقت يجري فيسا فيسا، مرحبا بكم في كل وقت. ديديكاس متاعك نور.
1: ميرسي عايش. أولا ميرسي بوكو على الانفيتاسيون، فرحت برشا اللي جيتكم. شنو نسلم على عائلتي، أمي بابا وصحابي ديما يشجعوني، يعطيهم الصحة. نشكر ذا إيهاب،
0: يعطيك الدرب، يعطي الصحة إيهاب. العصب بتاعه ممتاز على الأخر، يعطيكم الصحة. نورتونا نور وإيهاب، كانوا هما ضيفنا في سكيل ديسكوري.

ايه تو سويت باش نرجعو بيكم العام 1993 وقت تشانيز تغني I love your smile واش تسموها تو سويت على موزايك اف ام.

0: روبي سمعتوها في حتة تانية على مزيكا كافيه في كلوب ويكاند. بما انه هذه الحصة الختامية متاع كلوب ويكاند قلنا نحفلوها عادة بالجو بالأصوات الحلوة اللي كل مرة تجيب حثينا. هذيك علاش فما زوز مواعيد مع سكيل ديسكوفري قبليكا اكتشفنا بتبيع الصوت المزيان متاع نور الإسلام. اليوم باش نكتشفوا مش صوت واحد, زوز أصوات في سكيل ديسكوفري. سكيل ديسكوفري عرفتوها كاثنين في واحد أكها. الواحد هو عوني والاثنين وتويمة هيلة وهايفة دبل كيفاش دوبل أش
1: دوبل أش.
0: مرحبا بكم البنات.
1: مرحبا بك
0: نورتونا. دونك أنا على يميني هيلة, على يساري هايفة. حلوة عرفت هيلة وهايفة كومبليس هكا في الدنيا
1: الحقيقة. أي كل شيء نعملوه مع بعضنا زيدا. أول حاجة نحب نشكرك ساعة على الانفيتاسيون.
0: مرحبا بيكم.
1: نوك أحنا ندخوا التويمة
2: كل شيء مع بعضنا. أما أنا أكبر بدرج.
1: أي هي الأكبر بدرج راو هي حاجة مهمة على الأخر.
0: تسمع في كلامها وقال لذي خطر هي أخطة كبيرة بدرج.
1: الحقيقة فاست الدرج ساعات نستعملها أنا لصالحي وساعات لي عرفت كيد نحسب روحي الأخت الصغيرة نستعملها سينو
2: أنا لازم يكون تحبني أنا أكون الأخت الكبيرة أكبر مني بدرج وقتها أنا نخو المسؤولية.
0: أريد كيف يزعم زعم الأخت الكبيرة المسؤولة ويفرقوا بيناتكم وقال لي
2: والله ليت توك كبرنا ولا يفرقوا بيناتنا. اما كي كنا صغار جمله في المدرسه يعيطوا لنا عوني هكا
0: هكها
1: اللي تجاوب تجاوب
0: هيفا هكا
1: ديجا اللي يقول هيلا نجاوب اللي يقول هيفا نجاوب
0: ليه سورتو حتى الشعر كيرلي
1: كل
0: دونك يغلط هكا ولا تتعاركوا
1: الحقيقه نتعاركوا اما نسمحوا فيسا
2: اي وما نحبوش في بعضنا ما عندك حتى انت نتعاركوا جاب لي تعارك معاها
1: هي
2: لي انا عندي الحق نتعارك معاها ما انت ما عندك
0: لي
1: نتصور تويمة الكل هكا
0: نتصور اي بلا تحيه لتويمة الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. دونك هيلا وهيفا جاوب حدينا خاطر عندهم صوت حلو. من وقتاش اكتشفتوا اللي عندكم صوت مزيان؟
1: الحقيقه من احنا صغار على الاخر نحبوا ديما نغني ونحس الحقيقه نحس حاجه مزروعه فينا الحب للفن قبل ما نعرفوا شنو هو الغناء وشنو هو شنو هو الموهبه وشنو هو لي. بعض بالوقت با مغروم يحب يغني ويعزف على العود
2: دونك يسمع فينا توا مصطفى كوكو
1: دونك قلنا راهم على الحب اللي عندكم هذيك راه فما موهبه دونك من غادي بدات الحكايه
0: ومن غادي بدات الحكايه بي هي شنو باش تغنيوا مع بعضكم
2: توا مع بعضنا باش نغنيوا
1: شويه
2: من غنيه
1: مسلسل الخطيفه نتاع سوسن الجملي اللي غنيتها لبنى نعمان خاطر هي فيديو غنيناه في رمضان وعجبت الناس قلنا نغنيو لهم منهم شويه.
0: داكور 1 2 3 جو

0: ما شاء الله عليكم البنات، محليكم محلى هالصوية الحلوة هذية. باش مغرومين كم ميوزيك عربي غربي؟
1: الحقيقة كي كنا صغار بدينا بالعربي وبعديك بشوية بشوية ولينا نغنيو أكثر أنجلي، أما الحقيقة توا نحس رجعنا نحبوهم الكل. فلا أي حاجة غني نحبوهم.
0: والكفرز نتاعكم وين تهبطوهم؟
1: على انستغرام وعلى تيك توك. وعلى تيك توك هيلا أند هيفا.
0: هيلا أند هيفا.
1: هيلا أند هيفا.
0: أوكي أي هعملوا لهم فولو. هيلا أند هيفا.
1: هيلا أند هيفا. بس باي ذا واي حبيت نقولوا حاجة. احنا قاعدين نحضروا في غنيات كتبتي أنا وهيلا مع طفل صاحبنا زيد اسمه امين شمام، نقول له كوكو. بالتونسي وبالانجلي، هذاك علاش حبينا اني نغني لكم بالتونسي
2: والانجلي. ان شاء الله اول ما تخرج اول اغنيه نرجعوا لكم.
0: بيان سور، مرحبا بكم في كل وقت. مرحبا بكم في كل وقت. قلتوا لي الغربي وانا ما فلتش الحكايه هذيا، هذاك علاش نحب نسمع كل واحده فيكم هكا. انا مش فرقكم شويه على بعضكم هكا. سمعنا ديو توا كل واحد وحده. دونك هات نبدا مع هيفا. هيفا قلت لي غربي، شنو باش تغني لنا؟
1: اخترت نغني لكم اديل.
0: اوكي
1: تنسى كل يحبوا اديل.
0: اوكي
1: اكستري
0: اوكي ما نطولوش فيها. 1 2 3 جو.

0: واو تبارك الله عليك ما شاء الله عليك يا عيسى.
1: إيش نحب الغنية على الفريق
0: والله وليه وبرشة مشاعر وبرشة أحاسيس بالحق غنيتها نو محليها والله يعطيك الصحة والله محلية والله بالحق amazing voice يعطيك الصحة هيفا بعد هيفا تمشي والهيلة وهيلة حتى هي زادة بالغربي انتوما غنيتم الاول بالعربي خلينا نغنيتو بالغربي تبع اختك
2: تبع اختي
0: هكا
2: شويه جو غني اكثر فيها شويه جو
3: غني هذه فيها اكثر شويه جو هذه غني دوا ليبا تريننج سيزون
0: اوكي 1 2 3 جو

0: برافو ما شاء الله عليك هيلا، يعطيكم الصحة هيفا وهيلا بالحق نورتونا وكختامها مسك. وبالعاني نختاركم انتوما باش نكملوا كلوب ويكاند بالنسبة لليوم، بالنسبة للبرمجة الشتوية الخاصة بموزايك فام، على خاطر بالحق عندكم صوت رهيب، صوت ممتاز. جود لك لكم انتوما. علاش كنت تحبوا تسلموا؟
1: باهي نقدم تحية لبا مصطفى، نحبوه برشا برشا
2: برشا،
1: واختنا الكبيرة
2: هندودة،
1: وانت شكون هاي؟
2: وبيان سور لعائلتنا الصغيرة والكبيرة، كوزيناتي اللي سمعوا فينا الكل،
1: اسمع عبير درة، اسمع
2: عبير درة اسمع الكل،
1: مرحبا
2: بكم برشا برشا، كنتي ميرسي على الانفيتاسيون الحقيقة،
0: مرحبا بكم في كل وقت،
2: يسرع منا جو،
0: محليك،
2: نرجعوا لك
1: مرحبا بكم، نستغل الفرصة باش نقدموا تحية، هي باش نستغل الفرصة نرحموا على ما أمنا الله يرحمها، ونرحموا على الناس العزيز اللي فقدوا الناس الكل.
2: ودي كاس الأمين شمام صاحبنا اللي قاعدين نحضروا معاه في غنيت.
0: أوكي مرحبا بكم في كل وقت. هيلا وهيفا كانوا هما ضيفنا في سكيل ديسكوفري. سكيل ديسكوفري كلوب ويكاند، كلوب ويكاند، كل نهار أحد من مساعتين للخمسة العشية سوسن الغريبي. واليوم عيد ميلاد أحمد المتالي، أمه منيا المتالي، وأخته طاهر، سوار، وبلال، وكافة العائلة وزملائه يقولوا له عيد ميلاد سعيد، وإن شاء الله كل عام وانت حي بمليار خير. ديديكاس هذايا راهو تخي سبيسيال، علاش؟ على خاطر من عند سيدرا تاليا وباباتهم امين وربيعه يقولوا الاقبال كل عام وهي حيه بمليار خير. ونحب كيف كيف نعمل ديديكاس تخي سبيسيال العز دين، اليوم عيد ميلاده، الديديكاس هذية يجي من عند مرته عزيزة وبناته درصاف وسيلة ونورهين وولاده سيف ورسلين، دونك يقولوا له كل عام وانت حي بمليار خير، راك انت تاج فوق ريوسنا، نحبوك برشا برشا برشا، وربي يطول في عمرك. فوالا، وهذا زيدا كل عام وانت حي بألف خير، على خاطر زيدا هكا زغروتة، وبتبيع زيدا هابي بيرثدي تو عزدين اللي قاعد كيف كيف زيدا يسمع فينا، ان شاء الله كل عام وهو حي بمليار خير. بيان سور هو راهو فيديل اوديتور، دونك الناس الكل والعائله الكل يحبوا بتبيع يعيدوه في عيد ميلاده، وقالوا لك يا عزدين رانا احنا جبنا لك برشا برشا كادوات، دونك هذيا كل عام وانت حي بيان سور مليار خير. هكا نكون وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبه لليوم، ميرسي اللي تبعتونا من الساعتين، ان غران ميرسي للكابتن صليح اللبنى الايوب المروين لحظات القوهيبه في الاخبار. وبالنسبه لي انا هذه كانت اخر كلوب ويكاند في البرمجه الشتويه الخاصه بموزايك اف ام، كنا معاكم لمده 14 سنه كامله في كلوب ويكاند، شفنا برشا مواهب شابه فريمون تونسنا بهم على الاخر، اي فيفمون بيان سور الغريم تاع السيف، دونك انا تلقاوني كيف العاده في تبع الموجه كيما كل عام، توا 13 سنه في تبع الموجه، جست التوقيت يختلف من نص نهار حتى كشي للسته نتاع العشيه، زميلي يسري هو اللي باش يبدا تبع الموجه، وانا من بعد ناخذ الغليف بيان سور تبع الموجه. دونك سوسن الغريب تقول لكم باي تشاو، ونخليكم مع هبه في الاخبار، باي. موزايك فام، موزايك فام، حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت، حسن الهمالي، امين جارا، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح، اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
3: سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحي ومسفسيري. نهار الأحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
4: عينيك رباني وتسحر عينيا
3: وفوزي بن جمرة. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تذكرتي بونتينج.
4: الأيام تجري والعمر خسارة.
5: بمساهمة سناب الكرتاج، جيلي، ديليس، مغازات إم جي، باتام، بي هاش بونك، بي إن آ، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك اف ام.
6: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
7: موجز الاخبار، اهلا بكم.

النقل العمومي والإبلاغ عن كل سلوك من شأنه الإضرار بها أو تعريض مستعمليها للخطر، ومؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض. وزير التربية نور الدين النوري يعتبر أن احتضان تونس للدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني بعد تنظيم دورتها الأولى بسنغافورة يبرز انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومواكبتها لتنامي الوعي الدولي بأهمية الأمن السيبرني. والوزير يضيف أن تونس حريصة على تطوير قدراتها في مجال حماية المعطيات والمنظومات الرقمية تجسيما لمبدأ السيادة الرقمية، مبين أن مشاركة متسابقين من 20 بلدا تمثل فرصة مهمة للشباب التونسي لتطوير قدراته وإبراز مهاراته. إجراء 21 عملية جراحية ناجحة لفائدة مواطنين بالمستشفى الجهوي بقبلي خلال الأيام الثلاثة المنقضية، وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية المتخصصة من المواطنين وخاصة الفئات محدودة الدخل، وتعزيز دور المستشفى الجهوي بقبلي في توفير تدخلات جراحية متخصصة داخل الجهة وفق ما أعلنته وزارة الصحة. في أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على البلاد ارتفعت إلى 4247 شهيدا، بالإضافة إلى 12195 مصابا، وذلك منذ 2 مارس الماضية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يحذر من أن أي تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر في شرق الأوسط، وذلك بعد تبادل الهجمات بينهما لليلة الثانية على التوالي، ما يهدد بتقويض المساعي المبذولة للتوصل إلى تسوية نهائية للحرب في المنطقة. يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس في البحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي 5 مواقع ساحلية جنوب إيران. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: Récap Sport, dimanche. كل الأحد من 5 إلى 8 تحليل. مكي العوني.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في موعدكم الأسبوعي ريكاب سبور من 5 حتى 8 نتاع الليل في نسخته الأخيرة من برمجتنا الشتوية، لأنه انطلاقا منها الأربعاء إن شاء الله باش تكون البرمجة الصيفية. واللي باش نستناو فيها ريكاب سبور كالعادة كل يوم 7 على 7 من 6 نتاع العشية حتى 7 نتاع العشية، تيلة البرمجة الصيفية الكل. دونك اليوم في حلقتنا الأخيرة في ريكاب سبور باش نرجعوا على حصيلة المونديال، حصيلة الدور الأول اللي تخص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي كمل المونديال في المرتبة قبل الأخيرة. أنقذتنا العراق بهزيمتها بخماسية ضد السنغال، كملت هي في المرتبة الأخيرة. كل المنتخبات الإفريقية الأخرى، الكل 9 منتخبات على 10 تعدوا للدور الثاني من المونديال، فقط المنتخب الوطني التونسي لم يتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم. شنو تغير في المنتخب الوطني التونسي ما بين التصفيات والفترة بتاع التصفيات والمشاركة المونديالية؟ أسباب الفشل والتحليل الفني بالضبط لمشاركة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، كل التفاصيل اللي تخص التحليل الفني وتحليل أداء لاعبي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، شكون المسؤول على الفشل الفني اللي صار في المنتخب الوطني التونسي؟

0: النقاط التي يجب إصلاحها بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. ديما لهنا نحكيه على الجانب الفني اللي بش اليوم مش نحكيه عليه مليح مليح مليح, لأنه معنا محلل الأداء الهاشمي زلوز. ما نقول لك محلل الأداء السابق للمدلية الجزائر بطل الجزائر ولا ما مش سابق.
1: نكملوا في البطل الجزائر
0: بطل الجزائر هاشمي مرحبا
1: وبيك ماكي, يعطيك صحة على الاستضافة, مرحبا بالحضور أسامة كريم, مرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين, ومرة أخرى يعطيك صحة على الاستضافة.
0: مرحبا بيك ومبروك مرة أخرى التتويج ببطولة الجزائر مع خالد بن يحيى. أسامة سلامي مرحبا. أسامة
2: مرحبا ماكي, مرحبا بالخيان ومرحبا بالمشاهدين والمستمعين.
0: كريم العواضي مرحبا كريم.
3: مرحبا ماكي, مرحبا بالحضور مشاهدي ومستمعين مزيكا فام, ونرجو كالعادة 9/10 اللي توجع برشا الحق
0: على غلط. مازال عندنا برشا وقت باش نحكيو عليها. خلينا نرحبوا زاد بمروان في الإخراج اليوم, حسين في الإخراج الرقمي, وائل في التنسيق الهاتفي. دونك كالعادة ريكاب سبور من 5 لـ 8 متاع الليل كما قلت في حلقته الأخيرة في البرمجة الشتوية, باش نحكيو فيها على المنتخب الوطني التونسي كما كنت نحكي على أسباب الفشل الفني وشكون يتحمل مسؤولية الفشل الفني, شنو الفرق ما بين التصفيات, باش نعملوا المقارنات, باش نرجعوا على جميع التفاصيل كيف باش نحكيو على جديد في النادي الافريقي وبقية أنديتنا التونسية. دونك البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم.
4: ريكاب سبور كل أحد من 5 لـ 8 تحليل ماكي العوني.
0: 9 منتخبات إفريقية على 10 في الدور الثاني من المونديال, والمنتخب الوطني التونسي هو الراسب الوحيد في المونديال هذايا, وينهي المونديال في المرتبة قبل الأخيرة. ديتاي يوجع برشا برشا كريم العواد كما قلت.
3: يا ما ديتاي راه ماهوش من البارح ولا من اليوم, معناها الشيء هذا راه عنده مده طويله, ونحن من الفشل للفشل. يمكن المره هذه اكد الفشل اللي عشناه الاعوام الاخرى. معناها نتصور المشكل مش في الفشل, المشكل وقت يمشي نصلحوا الفشل. نحن عندنا مشكل كبير من الكوب دي موند 2022, ونحن جايين كل مرة من فشل فشل, وهو نفس العباد ونفس نفس السيستم نخدمه به. يمكن ديما ديما ديما نحن نتصور بعد كل فشل كيما كي بتصير رياكسيون, إلى حد الساعة ما لقيناش. ديما كي صورة نحكي وراء من الناس الكل, مش مشكلة كيف ناسيونال, نحكي بصفة عامة كسوا المنتخب كسوا النوادي كسوا حتى المنتخبات الأقل من الأكابر, ديما نلقاو في مشكل كبير مانيش قاعدين نصلحوا. هذه المشكلة اللي عدنا نحن توا كي نتفرجوا نلقاو, ما نعرفش أنا نلقى المنتخبات الإفريقية اللي ترشحت الكل, مش نقول لك أفضل منا, صحيح أفضل منا, ديما نحن بقينا عايشين بالتاريخ, والتاريخ راه وحده ما يوصلش. تاريخ ما غير معناه الماضي ما غير حاضر ومستقبل, ما عندك مين باش توصل. هذه هي مشكلة كبيرة اللي نحن مش قاعدين نصلحه, قاعدين نفس الأخطاء تتعاود. يمكن ناس الكل كي تحضر كوب دي مونت نجمش لك تحضر كوب دي مونت في شهر, مانيش أنا نقول ولا ناس الكل تحكي الكلام, نجمش تحضر كوب دي مونت في شهر. يمكن ناس مش بيعرفوا كل شيء, متنجمش تعبت تحضر قبل 4 سنين و8 سنين واكثر. نحن في شهر نحبوا نعملوا كل شيء ونحبوا نمشيوا لبعيد. كره القدم تبدلت, كره القدم ولت علم, كره القدم ولت لازمك تخدم باش تلقى. نحن بقينا نتكلموا والفعل يجيب رب.
0: اسامه الكلام برشا, اما الفعل كما كان يحكي كريم شيء ما فهم. المنتخب الوطني التونسي استاد توجع برشا, 47/48 في أول نسخة ب48 منتخب, وكل اللي يزيد يوجع أكثر أنه كل المنتخبات الإفريقية حتى اللي تشارك أول مرة
3: تعديه
0: ودوزيام تور وكافير, باش نرجعوا معهم بعد باش نعملوا يعني مقارنة بين كافير وتونس.
2: شوف مكي, أنا الأسبوع هذا قلت اللي 12 مليون تونسي يقوم السباح 5 تاع السباح باش يتفرج في الأحداث اللي بيعمل فيها دارقدين. توا تورنوا وفات عند المنتخب التونسي, تورنوا هذه اللي كانت الحقيقة يعني أسهل تورنوا في العالم من اللي بدأت الكوب دي موند, ده اللي أسهل واحدة تنجم ترشح فيها. وفيك سامة ترشحناش ومردود خايب تعيس, خليني نقول لك ما شفنا شيء, لا شفنا أونفي, لا شفنا ريغور, لا شفنا بلوك ديفانسيف باهي, لا شفنا. شوف حسب رأيي اللي لازم توا بسلمة ما باش الناس الكل توقف للكرة التونسية. تعرفش معناها أنا شفنا قيمة كرة القدم في العالم، قيمة كرة القدم كي تشوف رؤساء دول تتفرج، تشوف يعني الأمبيانس اللي تصير في الكوب دي موند، تشوف المداخيل متاع متاع متاع كأس العالم، تشوف يعني الفرحة اللي تدخل للشعوب بكرة القدم. ولذلك سلمى ما زاد باش نعطيه أهمية كبيرة لكرة القدم والبطولتنا وللاعبين وللمسؤولين وكيف كوا الكلمة الشهيرة ذيك. ويزم يكون أي إنسان يكون في بلاصة يزم يكون أهل بش يكون فيها. ولذلك راه منظومة كاملة يزم تتعاود وخدمة كبيرة.
0: هاشمي دونك المنتخب الوطني التونسي قبل ما ندخلوا في العلاش كمل في المرتبة 47 على 48، أنت كتونسي كمدرب كمحلدة كمتابع الكرة القدم كعايش كرة القدم اليوم وعندك دي كونتاكت البرة من تونس وعبيد، شنو يعني تغيير كي تشوف العبيد شنو يحكيوا علينا وشنو يقولوا علينا يعني بعد الفضيحة هذه؟
1: بريسك نعيش نهارنا الكلنا في الريزو سوسيو ونشوفه معناها في ردود افعال التونسي ولا حتى للبرة من تونس. مش كمل منين مش نبدأ منين كمل أسامة، كرة القدم ولا انفستيسمون كبيرة في العالم، ما عادش انفستيسمون معناتها سبور و كيف ما نقولوا نحن عباد ماشية تتكور على خطر تحب الكورة. لا نشوفوا معناتها في بطولة السعودية كيفاش، نشوفوا في بطولات العربية، نشوفوا بطولات الإفريقية بحذانا كيفاش ولات الانفستيسمون في كرة القدم. ما عادش على معناتها الصعيد الرياضي برك، لا بالعكس، معناها فما دول ولات تستعمل في في في في كرة القدم وفي دي سبور أخرين معناتها باش تدخل في توسكي إيكونومي في البلاد وحاجات أخرين معناها فهمتني. نرجع نقول أنه اللي صار سنة 9 من 10 والفريق الوحيد والمنتخب الوحيد اللي ما ترشحش هو المنتخب التونسي. نفس المثال متاع تلام داري دخلوا من عام بعضهم أول العام، اللي قرأ على روحه نجاح ولي ما قرأش عاود العام عام جي. كيف ما قال كريم قبيلة شوية تظاهرة كيما الكاس العالم ما تنجمش تحضر لها قبل بشهر، ما تنجمش تعمل فيها دو ستاجة كهو انترنور يعمل فيها دو ستاجة كهو باش من بعد نشوفوا المردود، وهذاك هو اللي باش تشوفوا في الاخر. ابريتو اذا في الشامبيونات نتاعك تنجم بشويه دزان معناتها تكمل الشامبيونات في كوب دافريك، وكنا نستناو فيها الحقيقه اللي صار في الكوب اراب ومن بعد اللي صار في الكوب دافريك توصل لهنا الكاس العالم اللي ما فماش رحمه، اللي لازمك تاكل 5 يعطيك 5 وش كيما شفنا معناها ما فماش الرحمه نتاع والله مثال شايزي في البركه 2 في البركه يزي ولا معناتها هذا هو. ما حضرناش كاس العالم كيف ما يلزم، دخلنا كاس العالم معناها بفكتيف ولا بالملاعبيه اللي عيطنا لهم شركة الباز، وتنرجع بعد نحكيوا بالديتاي معناها على الموضوع هذا. ملاعبيه اول مره عطيناهم شانس باش يجيو في ليكيب ناسيونال، اول مره يدخلوا ليكيب ناسيونال ما يعرفوش جو ليكيب ناسيونال، ما يعرفوش الملاعبيه معناتها وقتي نحكيوا على وسط ميدان مثلا هؤلاء الاولاد معناتها كورجيه وبهذيه معناها الكومبليمونتاريتي في الاكس سنترال ولا في وسط الميدان ولا في المراكز الحساسه اللي كي تغلط فيها سيد تقبل عليها بونتو السنه ما فماش. راني خذير عمره ما لعب مع سخيري وحنا بعل نجيو الماتش الاول نحطوا رقيق على اليمين ومن بعد نبدلوه نحطوه على اليسار، بن حميده ندخلوه تروازيام وقت اللي هو ما لعبش برشا في البوست هذيك. برشا حاجات برشا نقاط تلمدوا مع بعضهم باش خلونا نشوفوا النيفو هذا.
0: باش نبداو نحن في الاخر خاطر تونس ما بين تصفيات ومشاركه مونديالية فما فرق كبير. قبل هذا نبداو بالاناليز انه علاش هاشمي كانت المشاركه التونسيه كيما هكا في في في في المونديال، نحكيو بالارقام.
1: هذا هو معناتها اللي نحبوا نحكيوا فيه ونحبوا نبسطوا الوضعيه باش نشوفوا، خاطر كلنا قبل المونديال كنا فرحانين منتخب مقبل حتى هدف تصفيات، سجل 22 هدف، بلوك ديفنسيف ممتاز، اوفنسيفمون ممتازين، كلين شيت من علاش معناتها الكيستيون اللي باش نبداو بها وخلينا ندخلوا ديريكتومون في الموضوع. علاش ظهرنا بالمستوى هذاك في التصفيات وصلنا للكاس العالم اللي هو اللي عملناه الكل وباش نوصل للكاس العالم، ظهرنا بوجه اخر مغاير ومعناتها من نقيض للنقيض، معناتها بعدنا كومبليتمون 100% شانجمون صارت. مانيش نحكيو على المستوى نتاع الفرق اللي لعبنا ضدهم على خاطر يمكنش هذاك اللي غلطنا بارابور للنيفو نتاعنا وغلطنا بارابور للسيستيمات اللي استعملناهم ولا حتى الملاعبيه اللي جبناهم باش لعبوا في كاس العالم. فكنت نحب ماكي نبداو ديريكتومون بالاناليز. دونك اذا باش نبداو باول حاجه بيان سور نعملوا ريزومي لي ستات نتاعنا، هذيك بيان سور الترتيب والكلاسمون اللي صار في الكوب دي موند، النوت مويان نتاعنا على 3 ماتش 6.35 3 ماتش جوي، ماركينا زوز اهداف وقبلنا 12 هدف وعملنا دو باس ديسيزيف. دونك هذه ريزومي صغيره على لي ستات. لهنا نتعدى للي بعدها ونقول معناتها السؤال اللي سالته واللي باش نبدا به معناتها الاناليز نتاعي، علاش ليكيب ناسيونال معناتها ورات انتل نيفو دو بيرفورمانس كي نعملوا الكومباريزون ما بين لي ماتش نتاع التصفيات والا الثلاثه مباريات اللي لعبناهم في الكوب دي موند. دونك كان نمشيو للي بعد ونوريو جوست معناتها كومباراتيف صغير ما بين لي ستاتستيك نتاع لي ماتش دو كاليفيكاسيون. لعبنا 10 ماتش دو كاليفيكاسيون، لعبنا 3 ماتش في الكوب دي موند، ماركينا 22 هدف قبل وماركينا جوج اهداف في كاس العالم. دونك ما قبلنا حتى هدف في لي ماتش كاليفيكاتيف وقبلنا 12 هدف في 3 مباريات فقط. لعبنا ربحنا 9 مباريات ومربحنا حتى ماتش في كاس العالم. ما خسرنا حتى ماتش في الكاليفيكاسيون وخسرنا 3 مباريات في كاس العالم. عملنا 10 كلين شيت وراو الكلين شيت لهنا ماكي بلاي خليني نحل قوس صغير على الكلين شيت. راو الكلين شيت السبب نتاعو عمره ما كان حارس المرمى فقط، راهو سبب الكلين شيت هو ان بلوك ديفونسيف كامل يبدا من المهاجم يوفى في حارس المرمى. هذه هي نقطه خلينا نحلوها على خاطر راهو قراءه لي ستاتستيك ولات مشكله كبيره في يمكنش كي نقراو لي ستات بالغلط نوليو نعطيو للملاعبي ولا للحارس ولا نعطيوه الميريت اكثر من صحابه، وتو نحكيهم بعد علاش. دونك عملنا دي كلين شيت في لي ماتش دو كاليفيكاسيون وما عملنا حتى كلين شيت في الكوب دي موند. نتعداو للي بعدهم. دونك لهنا السؤال الصحيح اللي نجمنا نقولوه فهمتني، ما يزمناش نقولوا شنية اللي صار في الكوب دي موند، ما يزمنا نقولوا علاش البرفورمانس قلت في الكوب دي موند. هذه الكيستيون صحيح، ما نقولوش شنو اللي صار ما بين الكاليفيكاسيون وما بين الكوب دي موند، لا نقولوا شنو علاش قلت البيرفورمانس علاش طاحت، خاطر لازمنا نلقاو دي ريزون ما نبقاوش نحكيو هكاكا في الفاك. نتعداو اللي بعده. دونك لهنا البرينسيبال بروبليم ولا البروبليم الصحيح اللي موجود معناتها واللي هو ديفونسيف على خاطر قبلنا برشا نرجعوا بعد لوفونسيف تنحكيوا عليه، لكن ديفونسيفمون قبلنا 12 هدف في 3 مباريات حاجه كبيره برشا وحاجه كريتيك على الاخر. دونك ما همش سولمون دي زيرور انديفيديوال، مانيش نحكيو على الاخطاء الفرديه برك، ما يزمنا نحكيو زاده على الاخطاء نتاع ستركتور اللي دخلنا بها ونتاع الانيماسيون اللي دخلنا بها في الكوب دي موند. هذين نتعداو اللي بعد. دونك لهنا اش حبيت بالتابلو هذا شنو حبيت نوري. دونك فما دي فالور مونديال على ليشيل فيفا يعطيهم لك سويفون لي ستاتستيك اللي انت عملتهم في الكوب دي موند ولا في لي ماتش اللي لعبتهم الكل. دونك سويفون لي ستاتستيك واللي شيفر اللي عملتهم انت يعطيك انتربريتاسيون. هذه بيان سور دون لي نورم فيفا، مانيش نحكيو نورم فيفا والا معناتها كيف ما نقولوا التقييمات اللي تصير في الفرق الكبرى الاوروبي. دونك لهنا لعبنا 3 ماتشات قبلنا 12 هدف في التقييم تاع الفيفا ان شيفر تري زيلفي، خاطر بالطبيعه باش يحسب لك
0: النومبر دو بوت كبير برشا
1: كبير برشا تري زيلفي معناتها كبير برشا الرقم اللي قبلناه. قبلنا بمعدل 4 اهداف في كل ماتش. في الانتربريتاسيون نقولوا ان ايتا كريتيك معناتها داخلين في الايتا ماهيش عاديه معناها فهمتني. لي غروس اوكازيون كونسيدي عندنا 10 معناتها ديزو كازيون اللي وصلوا كيف ما نقولوا نحن حاجات معناتها معناها كيفاش نقولها لك غروس اوكازيون كونسيدي معناتها اختر معناتها الفرص اللي تسجلوا عليهم الاهداف اختر وصلنا في الاختر. دونك 10 اللي هو الفي وبروبليم ستركتوريل معناتها نحكيه على انيماسيون ديفونسيف تنظيم غلط
0: بنيه كامله صحيح.
5: دونك هذوما لي انتربريتاسيون كيف ما قلت قبيله ونعاودها راهم سو سون دي انتربريتاسيون على دي ايشيل محطوطين في الفيفا. الكلين شيت زيرو دونك ايشيك ديفونسيف ديريكتومون كيف ما قلت لك قبيله هذاك علاش قلت لك
0: فشل
5: دونك الكلين شيت راه ما نحكيوش على الحارس برك ما نحملش المسؤوليه لا للشامخ ولا للدحمان راه توتام بلوك ديفونسيف يبدا من الاتاكون اللي حاطينه حتى للشامخ ودحمان نومبر دو تير كادري 19 تير كادري
0: هذوما اللي جاوا علينا
5: اللي جاوا علينا نحن في وسط الكاش
0: نتاع الدفاعي
5: هذوما معناتها لي ستاد ديفونسيف كونترول فيبل دونك لي تا دو كونترول نتاع البلوك نتاعنا فيبل دونك هذوما نعطيتك لي ستاتستيك نتاعنا لي فالور اللي عملناهم في الكوب دو موند 2026 سويفون لي ايشيل نتاع الفيفا. ولهنا خليني نقول لك البروبليم وين نحن كي لعبنا لي كاليفيكاتيف مكي وعطيتك قبيله معناها لي ماتش كاليفيكاتيف وعطيتك قبيله لي ستات نتاع لي ماتش اللي لعبناهم راهو الفرق اللي لعبناهم غلطون خاطر المستوى نتاعهم بارابور المستوى نتاع الفرق اللي لعبنا لهم في الكوب دي مون بعيد ياسر بعيد كل البعد زاد مش بعيد كاو بعيد كل البعد. في نفس الوقت نحن كي شفنا رواحنا بزيرو معناتها بزيرو بوت تمركلنا اونكيسي ولينا نشوفوا في رواحنا اقوى بلوك ديفونسيف
3: اللي شوف
5: اللي مسؤولين واللي جابوا عليه ما مش نحكيوا على
3: لا
5: مانيش مانيش مانيش نحكي على
3: يعني في الكلمه لعبنا مع حوم معنا في فريق
5: فوالا كريم
3: اللي مش نحكي اللي كانت هي اللي تنجم تترشح معنا نحو لا سي بوين
5: اكزاكتومون علاش
0: الاستواءيه
5: باه كريم علاش انا حكيت لك الحكايه هذه اليوم وقت اللي تعمل زيرو زيرو بوت ما تقبلش اهداف جمله في التصفيات تجي انت اليوم الكولوم فيرتيبرال نتاعك خليني نحكي لك على الوسط اللي كان فيه الفرجاني وكان فيه العيدوني وكانت ملاعبيه اللي مالغري الاخطاء اللي عملوهم لكن دي جوور كادر ودي جوور ديكسبيريونس وعندهم ليكسبيريونس في ليكيب ناسيونال نحي هذوما ونمشي نجيب ملاعب عمره ما جا ليكيب ناسيونال دونك انا تغريت شنو هي تغريت بارابور للريزولتا اللي عملته
2: لكن الباركور سامحني الباركور نتاع المنتخب ما كانش ماهوش نفس المدرب يعني فما قناعات اخرى مع مدرب اخر جديد اللي راه اللي من الناس هذوما ما يكونوش موجودين يعني يمكن ان نمشي معاك في الكلام نتاعك لو كان نفس الناخب الوطني هو بيدو اللي قعد ومن بعد غير من الاسامي هذوم يعني غير جاب لاعبين اخرين وقت النجم نفهمك لكن هذا جاء ناخب وطني قال لك انا مثلا ما عادش حاجتي باللاعب الفلاني ولا اللاعب الفلاني وحاجتي مثلا بسخيري ولا اسمه
0: راني خضيرة
2: راني خضيرة مثلا وهو من الاول بيسقول من حقه بيسكو هو الناخب الوطني يقول لك انا نحب انا نعمل على اللاعبين هذوم تنجمش تجي ضد وانت
0: وسام هذا الكلام اللي قالوا عليه العابدي سداف فقال انه ما يصيرش انه تجي تبدل قبل كوب ديمون
2: ايش قلت لك انا ملك هذين هذه غلطه الناخب الوطني ساعه ديجا
0: لهنا قبل ما نرجع لك
5: بلاي بكي سؤال بركه جوست حبيت نساله اليوم لو كان انا لي ستات اللي بعد الماتشوات لي ستات اللي هما لي ريزولتا نتاع الماتشوات ما يكذبوش
2: صحيح.
5: اذا انا
2: نجحت
5: باللي بملاعبيه هذوما نجحت
2: صحيح.
5: وجيت بدلت
2: فاهمك انا فاهمك
5: راه فهمت المشكله معناتها انا اليوم انا ننجح بالفرجاني والعيدوني وننجح بالكادو 3-1 نجي خدوه نحي الفرجاني والعيدوني ونبدل ثلاثه في اللاكس
2: انا فاهمك يعني هو ديجا انا علاش قلت لك انا غلطت هو من الناخب الوطني من اول ما بدا بدل السيستم وبدل الملاعبيه وبدل حتى التركيبه جمل
3: انت تقول لي تركيبه وسامه ولا هيش نحن الاربع المقابلات الوديه لعبنا 4-3
5: ومشيت في الكادو 3 انت والفليكسيبيليتي نتاع الماتش
3: اي اي ساعات ولي 4-2 مع كندا البلوك
5: اكزاكتومون
3: نجي انا الماتش اهم ماتش سويت ما نتصورش هم يعرفوا السويت كيف تلعب
5: لا مستحيل اكيد
3: سويت 3-5-2 تجي بخساره نتاع بلجيكا تبدل كومبليتمون
5: انت فقدت التوازن نتاع ليكيب
2: يعني مش كريم ديما المدرب
3: لا مدرب
0: ايه كريم كريم وسامه وهاشمي النقطه هذه باش نوصل هاشمي لان مازال مش نحكيوا على الجانب الدفاعي مادام مازلنا في الفرق ما بين التصفيات والمشاركه المونديالية اسامه زاد فما ديتاي اخر انه هو اوكي مسؤوليه اطار فني ولا مسؤوليه اداريه للي غير الاطار الفني لكن فما مسؤوليه زاده مسؤوليه نوعا ما اعلاميه اللي فيها زاده المحللين الفنيين انه كبروا كروش التوانسه برشا بكى العشرة كلين شيت والرقم التاريخي أول منتخب بيعمل عشرة كلين شيت في تصفية المونديال. خلينا التوينسا يطمحوا ويشوفوه إنجاز كبير ألوركو ضد منتخبات مستوى هذا ضعيف افريقيا مقارنه بهذا.
2: هذا صحيح. اما راه كي تعمل انت الاستات هذوما ما تنجمش تجي تقول راني خايب وانا عامل الاستات هذا.
0: مش راني خايب اما راهو الاستات هذوما عملتهم خاطر جيت في اضعف مجموعه.
2: ما نصورش انا الناس الكل وقت اللي صاروا الاستات هذوما مكي ما نصورش اللي راهو فما محلل موجود في الميديا قال كان نلعبوا ضد البرازيل ولا ضد هولندا باش نعملوا هكا. لكن يمكن حكينا على الوقت هذيك والبريود هذيك والليستات هذوكم والارقام هذوكم والمباريات هذوكم. اذا انت عديت مباراه طيبه ضد فريق منتخب ضعيف ما تنجمش تقول راه ما عديت مباراه سيئه. اوكي ما نقول لك انا
0: لا قراني عديت مقابله طيبه ضد منتخب ضعيف
2: وما فما حتى حد قال راه منتخبات كبار لعبنا. ما نتصورش انا خرج واحد في الميديا قال راه والله من افضل المنتخبات الموجوده في افريقيا لعبنا. هذا ما نتصورش وما في موزايك ما تقلقش.
0: انا بدي زاد معك
5: نحن وسام احسن ماتش لعبناه واللي بقى ريفيرونس هو ماتش البرازيل.
2: صحيح
5: ولا
2: صحيح.
5: وحتى ماتش البرازيل هذايا معناتها كي لعبنا بثلاثه في اللاكس نقولوا برا في 5-3-2 كان فيهم الفرجيني وكان فيهم حنبل.
2: صحيح
5: معناها راو الكونتينيتي والكومبليمونتاريتي اللي حكيت لك قبيله عليها معناها انه ملاعبيه تلعب مع بعضها عندها مده باش تفهم باش تعرف فما اغلاط ما يصيرش تنوريك حتى فما اغلاط ما تصيرش. راهو طريقه الاهداف اللي قبلناهم في ثلاثه ماتشوات خليني نقول لك انه فما اغلاط ياسر ساذجه. كي نحكي لك على جيستيون دو بروفوندور بالنسبه للاكسيار كي نحكي لك على ملاعبي في وسط التيران يخرج من الزون نتاعو ويخلي الباس اونتر لي ليني تتعدى سهله.
2: صحيح.
5: ومن بعد ندورو نرجع ونقولوا والله الطالبي عدى كاس عالم خايبه. ايه علاش عدى كاس عالم؟ لازمنا نشوفوا شنو هي لي ريزون اللي خلات الطالبي يعدي ولا ياخذ لي نوت الخايبين هذوكم الكل.
2: اي اوكي فهمت كيفاش نجم يكون مثلا السيستم تبدل. انا راني مانيش معاك في حاجه واحده اللي كونه رانا نحكيه على منتخب. يعني حسب رايي انا اي لاعب يكون موجود في كاس عالم وفي منتخب راه فما نعرفش حد ادنى راه ما يزمكش تحته. اوكي بدل لك السيستم المدرب اوكي تلعب انت ديو مثلا انا ومكي والمره نلعبوا مع بعضنا. لكن فما حاجات راه شوف راه يمكن حسب اللي تفرجت فيه كم لعبت شويه هكا في وسط الميدان راه 80% بريسك ولا اكثر من لاعبين تاع وسط الميدان كل كنترول يتعمل عاتي بظهر ليكيب ادفيرس. ولذلك
5: شنو تقول لي وسام لو كان انا نجيك في تحليل هدف اللي تسجل لنا ضد السويد اللي غلط فيه الصخير وضيع الكره. باهي لو كان ترجع انت للهدف نتاع سويتا وتلقى لي راني خذيره وقت الكره عند الصخيري.
2: صحيح عطاه بظهر
5: وجري.
2: هذه والله صحيح هذه راني حكينا
5: معناها هذا ما شوف زيد راهو الاهداف. وانا زيد نرجع لك مش غلطه الصخيري اول حاجه غلطه راني خذيره الاولى فما غلطه اخرى. اليوم وقت تبدا عندك تلعب بثلاث وعندك امين بن حميده حال على اليمين وعندك الاكسيال الثالث حال على امين بن حميده على اليسار والاكسيال الاخر على اليمين ما تعطيهش الوسطاني.
2: انا جيت
5: خيل شو كره في اللاكس
2: معاك انا جيت خيل شو
5: غلط في الباس زاد
2: لا اي صحيح انا جيت
5: فهمت كيفاش مع سكسيسيون دي فوت تخليك توصل للي شفته معناها فهمت كيفاش
2: تو في الهدف هذاك تو انت انا جيت خيل ديسيزيون باش نعطيها للمكي اللي هو في اللاكس كما تحكي انت مي عنده الاسباس اولا كان جاب بلو رابيد عنده الاسباس باش يعمل كونترول اورونتي ويدور. ثانيا انا كما ديتاي مهم اللي قلته تاع راني خذيره راهو دار كومبليتمون عطاه بالظهر يعني ما تمديش هذه يدخل فيها مدرب يدخل فيها واحد والله جيو مشى ما مشاش
5: ما نرجع انا يا وسام نقول شكون اللي عيط له.
2: اي لا صحيح اوكي شكون اللي عيط له اما ما نصوروش اسو بوان يعني انسان يعني صاحبك يعني ما نعرفش انا عامل كونترول وبريسي تعطيه بالظهر والدور
5: فوالا. خلينا تزيد ماكي تزيد نكمل لك لهنا وخلينا نحكيوا على تحليل البنيه الدفاعيه وسلوك خاصه سلوك خط الدفاع معناتها ليني ديفونسيف. مانيش نحكيو على البلوك ديفونسيف نحكيو علاش وصلت النتيجه ان نشوفوا ليني ديفونسيف نتاعنا اللي هي فيها الطالبي اللي نعرفوه ان جوار كادر الرقيق بلوز موان زاد جا ولعب في ليكيب ناسيونال بن حميده كيف لعب في الترجي وتخلى لاك زاده وعدا ماتشويت باهين في اللاكس. دونك لو كان نبداو باللي تشوفوا فيه لهنا لا فورماسيون وشنو اللي تبدل معناها ما بين ثلاثه ماتشويت كي في 3-5-2 ولا خليني نوصل لك في البوزيسيون ديفونسيف باش تولي في 5 3 2 ولا في 5 4 1 راهو ساعه اول حاجه يزمك تكون معناتها عندك دو زيكسونتري مش قوين اوفنسيفمون, قوين اوفنسيفمون وقوين ديفنسيفمون, ويعملوا لي دو رول في كل وقت تلقاهم يستناو. دونك لهنا وقت نشوفوا في الماتش الاول نلقى علي العابدي وفاليري ياخذوا اقل نوت في الـ في الـ في الايفكتيف الكل, ومعاهم الثلاثه اللي في اللاكس ياخذوا دي نوت بون. نحيو عمر رقيق شويه على خاطر النوت طلعت نتاعو على خاطر سجل هدف, لكن كي تلقى طالبي ميخو 7.0 وتلقى امين بن حميده معناها ميخو في 6.9, ومن بعد نجيو في الماتش اللي بعد واش نعملوا سام؟ نحيو امين بن حميد وندخلوا ديلان برون. هذا بالنسبه لنا احنا الشانجمون اللي صار, لكن ليه فما شانجمون واحد اخرى صارت, هزينا رقيق حطيناه عكس ساقه
2: يعني دو كوست
5: صحيت وقت اللي
0: نحن تغيير في اللاعبين وزوز تغييرات في التمركز
5: في التمركز كيف كيف اللي لو كان نرجع شويه لتالي في المباراه اللي قبلها حكينا علي علي العابدي ويان فاليري خذوا اقل نوت في الماتش. دونك امين بن حميده ممكن يجبد شويه من الاكسبيريونس نتاعو في الاسبيرونس في في الكوميرير جوش, اليوم نجيب الرقيق نحطه من شيره العابدي اللي هو عنده اقل نوت في الماتش اللي قبل. الرقيق يسوغا امباكتي على قلنا نحن راه الرقيق طلع النوت نتاعو خاطر ماركا بونتو ويخرج في الماتش الثاني ب 5.9. دونك لهنا شكون ضربنا؟ ضربنا ملاعبي في الاكس وضربنا ملاعبي معناتها كان يلعب وعنده نوت باهي خرجناه حطيناه على البنك ونزيدو برون يلعب ميتون ويخرج نعاود رجع بن حميد. دونك لهنا لو سيستيم ولا الفكر اللي دخلنا به, ولهنا بالله ما كيخليني نسال سؤال قبل قبل قبل الماتش الثاني قداش عمل من سيونس دونترينمون هيرفي رونار زوز؟ ما نتصورش انه هو اللي خذ القرار هذا, ما نعرفش انا انا انا خليني نحكي على رايي انا ما نحكيش على. فلهنا نتصور انه فما شكون اللي عطاه لانفورماسيون باش يرجع بن سليمان الميليو تيرا وقت اللي نعرفوا وتفرجنا في اليابان قوتها في جو اون بروفوندور كي تدخل في اللاكس وكل لي باس اونتر لي ليني. واحد رجع بن سليمان اللي حطيته معناتها في لي دوز اتاكون في الماتش الاول نحطه في مع صخيري اون طونك ريكوبيراتور. يان فاليري والعابدي نعطيهم بلوس دو رول اوفنسيف القدام على اساس اني نحب نوقف المنتخب الياباني في زون دو ريكوبيراسيون عالي في الميليو تيرا, ونخلي عمر رقيق ومنتصر الطالبي وديلان برون يتحملوا في الكرة اللي جاوا. تنشوفوا حتى البونتو اللي تسجل لنا كيفاش تسجل, واللي الناس الكل لامت على امين بن حميده اللي هو كسر الرجو. باركونتر تو نوريك انا حاجه اللي هو امين بن حميده غطى مش كسر الرجو. دونك لهنا نخرجوا بن سليمان 6.7, الصخيري 6.1, منتصر الطالبي 5.8, عمر رقيق 5.9, وديلان برون اللي لعب ميتون بركه 6.1. دونك انا امباكتي
3: سمع شكون الكلام انت تحكي هوني شكون الموجود وهاي بالخزري موجود
5: اقرب واحد
0: هذا شنو يقول المنطق
5: هذا المنطق شكون اللي باش يعطي لانفورماسيون اللي موجود هو وهاب الخزري تيك خلينا نحكيو تكنيكمون
0: ما تكتيك ما ما كنت استاف ديجا
5: ما فما حتى واحد
0: يعني فما كلام تقال انه ايرفيرونار جا ديريكتومون سال على سال على ديلان برون اللي هي من مدرب بقيمة ريفيرونار باش يجي يسأل على ملاعبي ديريكتومون ملاعبي هذا عنده 6 شهور ما لعبش
5: اكزاكتومون
0: بوان دانتروغاسيون كبيرة تتخيلها صعيبة شوية
5: صعيبة صعيبة برشا مش صعيبة شوية صعيبة برشا. نرجع لك مكي وخليت نرجع من بعد الماتش متاع هولندا نمشيو للديابو اللي بعد وقد قد باش نوريو الدونسيتي دو جو بار زون. شوف الدونسيتي اللي تشوف فيها هذيك بلو قريب للبلون هذيك اكثر دونسيتي والفير قريب للبلون هذا معناتها الفير الفاتح والبلو الفاتح هذيك اكثر دونسيتي صار فيها اللعب للمنتخبات اللي لعبنا ضدها. وشوفوا اكثر معناها اكثر اسباس ولا اكثر زون دخلوا لنا منها
2: كلوار اللي صار تاعنا نحن
5: كلوار اللي صار تاعنا نحن اللي هي علي العابدي واللاكسيا اللي ورا في مباراة السويد في مباراة اليابان وفي مباراة هولندا. لا في هولندا زادوا دخلونا من البروفوندور اكثر في وسط لاكس على خاطر ديجا هما لعبوا في 35 متر نتاعنا معناه دونك البروفوندور
0: كنا مانيش موجودين في الوسط
5: براتيكمون اكزاكتومون وهذيك الزون ولا البلاصه اللي دخلونا منها اكثر. ونرجعوا ونقولوا واي واحد يتفرج حتى اللي ما هوش فني ولا واحد يعني يشوف علي العابدي يعمل مونتي وما يرجعش
2: يعني تو كي تقول لي هكا في التروا ماتش يعني يعني الماتش الاولاني ما عملناش ما قعدش المدرب هو والستاف نتاعو ما عرفوش لي بوين فابل منين ومنين تعداونا نعاودوا الثاني كيف نعاودوا المباراه الثالثه كيف.
5: ارجع الاهداف تلقاهم كلهم غاديك. دونك انا نحكي لك على هولندا في مباراه هولندا سجلنا هدف وكنت حكيت عليه قبل تسجلنا هدف تسجل كيف وجوز اهداف منه في مباراه السويد كوبي كولي نفسه
2: يعني الناس
5: لا نحكي لك على الجوار دو كولوار يدخل في الهالف سبيس يركزوا عليه يخرج على رير لرير يعمل سنتراج واي واحد باش يمسها باش تدخل وتعرف انت السنتراج هذيك اللي تبدا قويه وتبدا سورتونت اي واحد يمسها تدخل
2: يعني هم تفرجوا في المباراة ذلك كما الشعب التونسي كله قاموا يوم الغدوة مشي يترانيه وكالعادة لا فما رينيون لا فما
3: عليش مشي نوعية اللاعبين زادوني
2: بروفيل دي جوار كي تشوف الستات هذوما راهو نحكيه على تروا ماتش تروا ماتش يتعديوا لك من نفس البلاصة وما تلقاش حل ما عاش نحكيه حتى
3: كاليتي تقول حاجة انت تحكي لأبار هذا كله انت رانا في تروا ماتش سال وقت قبلين ولا تحط سيخك تقبل بونتو
5: في بيه في لي 10 مينوت في لي 5 مينوت الاولانيين اللي هي معناتها انسان داخل ماهوش مركز
2: فراجيل مونتالمون ماكش مركز
5: اللي هما راهم لي 5 مينوت الاولانيين لي 10 مينوت نحنا اون طون كاناليست يقول لك ما تتكلمش معناتها ما توصلش صوتك انه تقول راهو فما مشكله في ولا راهو فما جوست تعطي دي انفورماسيون انه سويفون بار اكزومبل الريونيون اللي عملتها قبل الماتش باش تقول له هل اللي حضرناه هو بيدو والا فما شانجمون والا فما سيركوير بريفيرونسييل واحد اخر ولا اللي هو لهنا كي تقبل في لي 5 بريمير تنجم تصير لك مره اما اثنين وثلاثه تولي فما مشكل والمشكله مونتال اكثر منها خاطر الوقت هذاك هو
2: نجم يكون مونتال شنو نجم يكون انت في 5 مينوت دو جو مازلت يا ربي العمل عليك شنو تنجم تكون
5: نعطيك انا رايي شخصي بالطبيعة واللي يلزمني كان انا لانفورماسيون ما كانتش متعدي
2: بالنسبه لي
5: ليه قلت لك لانفورماسيون ما كانتش متعدي قبل الماتش مش في وسط الماتش خاطر كي نهبط انا مانيش عارف روحي شنو باش نعمل قلت لك ان لي 5 10 مينوت الاولانيين وانتم مكورت وتعرفوا نهبط التركيز يبدا غاديك طالع ومن غاديك نبدا نزيد نطلع
3: قلت لك الديبار ولونتام
5: اكزاكتومون
3: طلعش قبلين احنا وسام راه قبلين 4 بونتو في 10 دقائق معناها السويد دقيقه 7 جابون دقيقه 4 وهولندا دقيقه 3 ودقيقه 7
5: دقيقه 2 و7 2 و7
3: وانا انت كاينك
2: مازلت في ليشوفمون
3: ما خرجش مش في هذيك باش نبداو واضحين تنجم تقبل وتنجم من غلطه ريكسون كيف باش تكون
2: عندك لي مويان وقت
3: صحيح رجعنا احنا نوعيه اللاعبين ورجعنا المونتاج ورجعنا
2: كريم نوعيه اللاعبين هذي متاكدين منه اما راه نحكيو على تو ليستات هذوما نتاع 5 مينوت دو جو راه فما حتى تعرف خبيثة شوية ذكيت بعد تبعد على الزون مثلا القريبة للكاج ما نعرفش أنا وموا تبدأ تدخل في الماتش بشوية مش دي منين دي جوية
5: حاجة من الحاجات اللي غلطنا فيهم مش غلطنا فيهم حابين أنه هيرفيرونار وقت اللي جاي ويعرف المنتخب الياباني بالقداء والعب ضده يعرف أنه كي تختار زون دو ريكوبيراسيون عالية في الميليو تيران تنجم معناتها توقف اي وميم طون انك كي تفك الكره في زون عاليه الترانزيسيون تاعك باش تكون رابيد اكثر صحيح. على خاطر الديستانس باش تكون اقل
2: والله هذا اللي حبيت نسالك عليه قبيله
5: فهمتني دونك الديستانس باش تكون اقل هو واش عمل وقتها جاي خذا له كان نرجعوا حتى الفورماسيون ونشوفوا خذا حط انيس بن سليمان السخيري علي العابدي ويان فيليري زاد قدمهم بارابور الماتش نتاع السويد وحط حنا بال ولي سعد وقدامهم التونكتي دونك هو بالنسبه لي اذا فوق انا الكره في الميليو تيران ولا في الزون سنترال نجم اقل الكره ديريكت نجم نجي معناتها في زون اللي تكون اخطر من انه نفكها في 30 متر الاخرانيين والديستانس باش يكون ابعد معناها فهمت كيفاش والريبلي نتاع اليابان باش تكون اسرع
0: فهمت هذا الاكزامبل اللي خذيته هاشم
5: اكزاكتومون اكزاكتومون وهذا اللي صار في البونتو اكزاكتومون كي عمل هكايا شنو عمل صار معناتها كيف ما نقولوا نحن البلوك قدم لي زيسباس اونتر لي لين يزيد كبر اكثر ونزيد نحكي لك على الغلطه نتاع الهدف اللي حكيتها لك قبل التصويره الاولانيه اللي تشوفها الفوق اسامه شوف الياس الصخيري وقت اللي جوار كي ريسبسيوني لا بال في الباس انتر ليني شوف صخيري وين واقف وشوف الجوار نتاع جابون وين واقف اللي هو انا اتاكون اللي قدم ويلا اوكوبي لي سباس الفارغه هذيك باش نجم اكزاكتومون باش هو ياخذ الكره والباس انتر ليني تتلعب عليه هو دونك يكون هو ستاسيون شوف الكره الثانيه وعلاش حكيت لك على بن حميده بن حميده وعلي العابدي كانوا دو كونتر دو في الزون البيضه اللي محطوطه هذيك برون قدم باش يعمل باش يمشي للملاعب اللي كيفا ريسيبسيوني لا بال واللي عمل معناتها باش نقول لك هاك دو جيني ليه لكن عمل ديريكت معناتها باس اورينتي لصاحبه اللي في ظهره على خاطر عارف اللي هو ديجا جبد دو زاكسيو دونك لي سباس اللي وراهم الكل فارغ
2: يعني
5: وهذه حاجه تخدم صحيح وهذه حاجه تخدم في لونترينمون بن حميده اللي كسر لورجو واللي الناس كل قالت بن حميده كسر بن حميده كان مغطي على زوج جوارات اللي هما وراء الليني هو وعلي العابدي كانوا مغطين على زوج جوارات اللي في الزون اللي تشوف فيها البيضه هذيك دونك لهنا خدمه ساعه جابون خدمه وعارفه انه فما ديفايونس كبيره في لاكس في البروفوندور نتاع ليكيب ناسيونال نتاعنا خدمت عليه وزاد عاونهم فيه السخيري انه خرج من الزون
2: كوميونيكاسيون بيان سي
5: اكزاكتومون خاطر انت كي تخرج برون على الملاعب اللي هو قاعد في عمل ديزيكيليبر طالبي معليش خرج معاه
3: ما لهاش صحيت في هذه الغلطه
5: اكزاكتومون طالبي انت علاش خرج معاه فهمتني دونك لهنا قعد بن حميده اللي حاب يغطي خاطر ملاعبيه اخرى يقول لك خويا انا شاد الزون نتاعي وراك مش في الزون نتاعي مانيش انا اللي غلط هو معناتها عمل الشواء انه باش يغطي على صاحبه ولا هو ظهر انه هو مكسر الرجل دونك هوني حابين نطلعوا البلوك شويه لي بيفو نتاعنا اللي هما اللي هين بالريكوبيراسيون ما كانوش موجودين وخرجوا من الزون دو ريكوبيراسيون نتاع خاطر هو كيما قلت لك قبيله وقت اللي يجي يحط لك معناتها سخيري وبن سليمان ويحط لك يان فاليري والعابدي ومعاهم المجبري قدامهم سيكو راهو البروفوندور يلزم ليكيب ما تتعادلكش في البروفوندور
2: طبعا
3: كي تريد التصويره الاولى شوف البوزيسيون تاع سخيري كيف يبدا
5: بعيد جمله عاطي
2: اللي ضعيف هو اللي عمل
5: ديزيكيليبر
0: ونفسها الاكسيون تتعاود من بعد في الكام تاع في في في في الماتش نتاع في الديابولي من بعد اللي هي ماتش
5: اللي بعد تزيدوا نشوفوه معناها نفس الاخطاء معناها انا لهنا كي نشوف ملاعبي كيما سخيري اللي يلعب مع العيدوني ويلعب مع الفرجاني الانتربريتاسيون نتاعي اون طون كاناليست نقول لك يا خويا انا الفرجاني والعيدوني كانوا مغطيين برشا على سخيري
3: لا لا هنا نغلط
5: شنو
3: لا هنا نغلط باش نبدا
5: لهنا يلقى روحه وحده
3: يلقى روحه وحده زاد باش
5: عمل دي فوت عمل دي فوت كبار
3: هو راهو السيزون هذه يظل من اخيب الاعوام اللي تعدت على سخير سواء في جمعيته
5: كريم مانيش كنت سخير يا راني انا حبيت نوريك انه اذا كانت لا بريزونس نتاع العيدوني والفرجاني كان ينجم يعاون سخير وما يخرجش بال بال بال بال بالديفايونس هذه مش كنت هو كملاعب يا راني ما نجمش
3: المنظومه كامله نتاع وسط الميدان كانت خايب
5: اكزاكتومون
3: معناها هو انا قلت لك بالبلوسير اللي تعدات فما مشكل كبير لان احنا ما عندناش معاوض للسخيري سواء كان فما معاوض للسخيري بيفو معناها في البوست هذيك اللي يلزم يكون غادي قدام ديفونس نتصور يتعوض خاطر السخيري راني يعني نتفرج فيه في جامعته السخيري راه سنين ما لعبش كيما العاده
5: انت قلت لك مانيش كونتر هو
3: لا نحكينا
5: مانيش ضده هو كلم لي
2: على غلطه هو
5: نحكي لك على غلطه هو
3: لو كان هو وسامه معناه يمكن ديما التركيبه نتاع وسط الميدان اللي من اكثر التريو يلزم يكون متفاهمين
5: اكزاكتلي هذا اللي كنت نحكي فيه
0: النقطه نتاع خلينا نكملوا النقطه نتاع الدفاع لانه مش تعدي وسط الميدان مش تاخذهم بالكومبارتيمون كل باش كل باش نحكيوا عليها نكملوا هشمي مع وسط الميدان
5: نكملوا مع وسط الميدان
0: الدفاع بلوتو ومن بعد باش تعدي
5: مازلت نحكي ديما في الديفايونس اللي شفناها في اللينيا ديفونسيف نتاع ليكيب ناسيونال اكثريه الاهداف اللي قبلناهم اسامه وقت ضيعنا الكره وصارت معناها الترانزيسيون ما لقيناش ليكيليبر والا كيف ما تسكون ابل بالتيرم نتاعنا في الكوره نقولوا معناتها لا كوفيرتور ميتويل انت كي باش تضيع كوره معناتها انا كي جوار دو ميليو تيران ياخذ الكوره يلزمني نكوفر الزون اللي وراه وكاو ضيع ينجم يضيعها وهذا صار معناتها صار مع اسماعيل الغربي وصار مع الياس سخير كي نشوفوا في البونتو اللي تمركينا في ماتش السويد علاش قبيله حكيت لك على الفوت نتاع اللي بديت من الحارس نشوفوا الديستانس ما بين الطالبي وما بين الرقيق وما بين بن حميده ومعاهم سخير ما بين الطالبي وبن حميده عندنا 38.9 متر ما بين بن حميده وسخيري عندنا 23.6 ما بين سخيري والرقيق عندنا 22.1
2: بالله سامحني تو في اللعبه هذه تو في النيفو اللي نحكيه فيه نحن انت قلت الباس الاولاني قداش فما بين السخيري ولا اول اتاكون قدامه
5: ماهوش بعيد برشا
2: شوف قداش الاسباس يعني اذا لو طون باش يدور
3: باش يعطي
5: ما خلينا نمشيو بالاغلاط بالواحد بالواحد ما قلتلكش السخيري صحيح راه السخيري غلط في اللي عنده خاطر كان ينجم يريق الامور ومعناها ويعطي
2: بتوش
5: واحده كان ينجم
2: يخلص صحيح
5: لو شوا لا بريز دو ديسيزيون والديسيزيون اللي خذاها باش انه يعمل المراوغه هذيك غلطه
2: غلطه
5: مي انا نبدا لك بسكسيسيون دي فوت اول حاجه انت في الـ في الـ في السيتويشن هذه اول حاجه تخرج كوره يا اما على طالبي يا اما على بن حميد بيه. اللي هما حالين وبعد حتى الزون كنت فكت غادي
2: كنجي نحكيو على الخوف
5: على الخوف
2: انت تو نحكيو كمنتخب خايف ما تنجمش يزمك ديما تعطي باس وتبدا تدعي في ربي ان شاء الله ما يغلطش خويا عنده الاسباس
5: راهو والسيتويشن اللي انت فيها زاد انت وقتها في الدوزان
2: نجم يهز على اليمين ولا على اليسار
5: متفاهمين لكن انت وقتها في الدوزان وقعد تلعب باش ترجع ما تعطيش
2: اخويا
5: انا
2: علاش عمرك 30 سنه وتلعب في منتخب
3: هو طلب
2: وعندك 10 متر وبيني انا وهو الاتاكون 10 متر عندك الوقت باش تعمل كنترول عندك الوقت باش تلعب توش وحده تهز على اليمين وعلى اليسار شنو يعني ما فما حد حتى فهمت
5: انا نعاودك راه خيري مش صحيح في اللي عامله لكن انا نحكي لك في لي سيكسيون دو فوت انا اول حاجه باش نبدا رايض نجم نعطيها ديما يعطيك في الاسباس اللي اكبر اللي انت عندك بلوس دو طون و بلوس ديسباس وعندك بلوس دو سوليوشن هذه حاجه اللي عملوا سخيري من بعد الغلطه نتاعو تجي اون تروازيام دوغري علاش على خاطر لو كان راني خذيره اللي كنا نشوفوا فيه دار وعطى سوليوشن للواحد كان ياخوها وينجم يدورها على الرقيق ونلقاو روحنا في سيتويشن مخير
2: صحيح
5: نرجع تاوك اللي كنت نحكي فيه اول ما تفكت الكره لسخيري نلقاو الاسباس اللي ما بين الرقيق والطالبي 19.5 متر والاسباس والديستانس اللي ما بين الطالبي وبن حميده 20.5
2: ماشي اخ
5: دونك لا كوفرتور ميتويل لهنا ما فماش اللي هي حاجه من الابجديات نتاع الكره متفاهمين دونك لهنا كل ما ضيعنا الكره في زون متاخره كل ما لقينا روحنا اون ديزيكيليبر ولهنا لو شو علاش نحكي لك على لو شو لو شو نتاع الجارديان سويفون لو شو زاد نتاع اللاعبين اللي دايرين به هذا هو دونك من بعد نمشيو خليني ماكي باش نكمل الاناليز ديفونسيف خليني باش نعمل لك الاناليز بار بروفيل بار بروفيل نحكيو على ديفونسور سنترو عندنا مشكله كبيره في جيستيون ديسباس اللي هي خليت الامباكت اللي صار ليكيب ناسيونال هي ليكسبوزيسيون ا دي زي اكس جي ال في كل ماتش نلقاو روحنا
0: يعني فشل في التحكم في المساحات
5: في المساحات
0: بالنسبه للملاعبين محور الدفاع ادى انه الفرص اللي تجي ضدنا تكون نتاع الاهداف يكون على العدد النسبه نتاعها عاليه
5: هذا هو
2: راهو كلام هذا ما نحبش راهو راهو راهو عيب راهو
5: عيب هو هذا عيب
2: عيب الستات هذوما عيب يصيروا في منتخب
0: وهذاك علاش نحن اليوم نحكيو في الديتاي هذا لانه حكينا اداريا وحكينا عن نجمعه نحكيو على التفاصيل هذه الكل التفاصيل الفنية اللي زاد فيها الإصلاح
2: باش
0: نفهم زاد وين فشلنا وشكون زاد بالضبط شكون فشل لأنه سهل أنه لبسوها للملاعبية لبسوها المدرب لبسوها الإكس لبسوها الإيغريك كل واحد عنده بار نتاعه في المسؤولية نتاع الفشل هذا من لا نقاش فيه
5: علاش ديما نرجع ونحكي لك مكي ونقول لك راهو لو شوا نتاع ليفيكتيف ونتاع الليست الأولاني ولي بروفيل هذا أول مشكلة بدينا
0: هذا ظهر لي كونستا فينال أما خلينا نكملوا في الأناليز تاع لي بروفيل
5: لي لاتيرو اللي نقولوا نحن معناتها علي العابدي يان فاليري اللي هما لعبوا الماتشات الكل الأظهر عندنا مشكله كبيره في البوزيشنمون اون ترانزيسيون في في الرجوع معناتها في الترانزيسيون في التحول الدفاعي وشفناهم الناس الكل وشفنا حتى لي نوت نتاع لي جوور اللي في اللاكس علاش هما كانوا امباكتي من التحول الدفاعي نتاع لي دو زيكسونتري نتاعنا هذا شنو عطانا فولنيرابيليتي دون لي كولوار طحنا في الدو كونتران وطحنا في التروا كونتران وطحنا في معناتها حتى لي جوور دو كولوار تفرج في ماتش هولندا تلقى لارير لارير دروا نتاع هولندا سكن في في الاتاك معناتها ولكن نشوفوا في حكيمي ولا يدخل يحب يمركي ديجا باش يوصل يمركي معناها فهمتني لي ميليو ديفونسيف اللي نحكيو على صخيري نحكيو على راني خضيره نحكيو فما بروبليم دو فيلتراج معناتها فيلتراج معناتها انا
0: كرة تتعدى توصل حية للدفاع معناها
5: هذه حاجة ما لكن الغلطة الكبيرة هو أنا وصاحبي اللي بحذية علاش قبيل حكيت على الكومبليمونتاريتي أنا وصاحبي اللي بحذية شنو هو الرول متاعي وشنو هو الرول متاع اللي بحذية أنا وقت نخرج من الزون هذاك صاحبي يزمو يجي للزون اللي أنا كنت فيه دونك مانيش متفاهمين ما فماش كومبليمونتاريتي مانيش خاطر الكره
0: تو مانيش خدمين في ديزيكزيرسيس مع بعضنا
5: الكره تو ما عادش هاني خارج إيجا يزمك انت تكون عندك جيستيون دو لاسباس باش تشوف عندك الكره لادفيرسير وعندك الكويكيبي دونك لازمك تعرف صاحبك وين واقف باش تعرف انت وين تقف
0: دونك هي نقطه القوه نتاع مثلا يقول لك فرنسا علاش العباد الكل ترشح فيها خاطر عباد عندها سنه وتلعب مع بعضها وعباد فاهمه بعضها من غير حتى مدرب وفرنسا
5: حتى في الكيبات لعبت مع بعضها معناتها فما فما فما كيف ما نقولوا بيني وبينك نجموا بالعينين نتكلموا معناها فهمت كيفاش هذا شنو خلى المشكل المشكله الامباكت اللي جانا هو لاكسي فاسيل لللاكس نتاعنا دونك الاكسياليت نتاعنا ولاو امباكتي بالمشاكل نتاع الميليو تيران، وهذا اللي يخليهم يوصلوا
0: كره توصل حيه.
5: صحيح، هذا اللي يخليهم يوصلوا يظهروا بالنيفو اللي شفناه. نجيو توا للحاجه الكبيره في الديفونس ونختم بها الحكايه الكل، اللي هي البلوك كيب. خاطر شفنا في البلوك با لي با سنتر ليني اغوغو ورا بعض، شفنا في البلوك با حتى كي الادفيرسير يخرج سيو لي كوتي ويعمل سونتراج ما تلقاش لو ماركاج. نعطيك ليكزامبل نتاع البونتو الثاني نتاع الكوفران نتاع هولندا، اللي كيفاش الناس الكل مشينا على فان دايك، طلع ضرب الكره ومن بعد اللي في المور ما رجعوش حتى في السوتيان ديفونسيف. اي او ميم طون لو كان نرجعوا بالاناليز شويه اسامه، راهو في الكوفران نتاع هولندا، لو كان نرجعوا بشويه للماتشات اللي قبل تو نلقاو اللي هو بيدو لو تيرور في الزون هذيك عمره ما ضرب ديريكت. تتعاود جيت في الزون نتاع جيت في ماتش جابان وتماركيت عليها بونت وضربها فان دايك بالراس وماركاه. دونك لو تيرور ما نذكرش اسمه، مي لو تيرور هذيك في الزون هذيك عمره ما ضرب ديريكت. دونك جيت عملنا الاناليز دو لادفيرسير نتاعنا، راهو عرفنا وقلنا لدحمان يا دحمان ما تحطش اربعه في
2: يعني ماشي. حتى مباراة هولندا ما تفرجناش فيهم في اللي ماشي اللي قبل ما شفناهمش.
5: هذه هي سيلو سبيسيفيك. شوف الاناليز فما اناليز جينيرال نتاع ايكيب ومتاع بلوك ايكيب يلعب ضدك، وفما لو سبيسيفيك نتاع الجارديان، سبيسيفيك نتاع ليني ديفونسيف نتاع الميليو تيران. انا بيرسونيلمون في خدمتي لي جوور كل واحد نبعث له معناتها دي سيكونس نتاع لي جوور اللي نجموا يجيوا في الكولوار نتاعو،
2: وهذاك اللوجيك
5: باش يعرفوا كنت شكون باش يلعب. انت الجارديان لو كان جيت في بالك وكان شفت الماتش جابان هولندا وشفت السويد وهولندا، راك عرفت اللي في الزون هذيك لو تيرور ما يشوتش ديريكت.
3: علاش ما تصورش ما شافوش؟
5: كي تحط اربعه في المير
3: ما تصورش ما شافوش.
5: في بالك اللي نحنا في السونتراج خرجنا اون ديزيكيليبر نيميريك، خرجنا 4 كونتر 3.
3: المشكل مش المشكل يا اسامه، اللي احنا ظاهرين باش نلعبوا على فان دايك وشكون بلوك فان دايك.
5: صحيح،
2: ما نحطش اربعه،
5: ما نحطش اربعه في المير،
3: معنا موجودين العدد في التزويمات قد قد.
5: لا مش قد قد، وقت اللي تسنترت الكره خرجنا اربعه كونتر، خرجنا 4 كونتر 3.
3: المشكل وين؟
5: وفما زوج جوارات في البوينت بيلانتي واحد
3: ليبر. هيك تلعب الكره، نحنا مشكلتنا حتى ننساو صاحبنا نبقاو نعيشو مع
5: لو ماركاج.
3: انت البلوكاج اللي صار لفان دايك، وفان دايك لعبها من اقوى زوز يلعبوا بالاريتي ويعرفوا يضرب لفان دايك واللي مارك اللي نحن ما نتصورش انا في النيفو عالي كيماك مش باش يعمل لك فيزيون،
5: مش فيزيون
3: بعد انت والعقليه نتاع اللاعب نتاعك.
5: باهي، مو كيفاش انا زاده نحكي لك. باهي، انت تحكي على الماركاج، نجم نمشي معك في الماركاج، اللي نحن الماركاج نتاعنا ما كانش ما كملش للاخر في الان كونتران، لكن كي تحط لي اربعه في المير معناتها انت حاط في مخك انه سيدي نجم يشوت، لكن هو كي ترجع انت بالتوالي تلقاه في الزون هذاك مشات حتى كوره الكلهم يضربهم سورتون تكيك، والجوار كيف معناتها كي اللي باش يجي الكوره هو الوحيد اللي هو فان دايك.
0: باش
5: ظاهره لا سيكونس.
0: قبل ما نوصلوا للجانب الهجومي، لانه هات نسكروا الجانب الدفاعي، الخلاصه من الكلام اللي حكيناه هذا الكل،
5: انا الكونكلوجن كتبتها وخلينا نشوفوها تو نحكي نقراوها بالفرنسي ومن بعد نحاولوا انه نفسروها بديتيرم اللي يخلط للمستمع. الكونكلوزيون ما كي لا تونيزي معناتها ليكيب ناسيونال دو تونيزي ا ديفوندو دون ان بلوك رياكتيف،
0: يعني اون بوزيسيون دو رياكسيون، دفعت بوضعيه رد فعل، مش توقع او
5: ماهوش دون اون اورغانيزاسيون بروكتيف. اش معناتها البروكتيف؟ معناتها انا نستبق ما عارف اللي ليكيب نتاع جابون تلعب الكره في الانتر لي ليني في البروفوندور، دونك انا وقت اللي باش يخرج الميليو تيران في الزون نتاعو لازم الكره قبل ما تخرج من الباس من عند لاكسيال لازم واحد من لي زاكسيو يخرج يغطي
2: وتقص التراجكتوار. ديجا
5: تقص التراجكتوار، دونك هذاش معناتها بروكتيف استباقي. كيفاش تعرفه انت؟ لازمك تكون متفرج فيه، لازمك تكون تعرف شنو هو السيركوي بريفيرونسيال نتاعو. انا لو جوور نتاع هولندا اللي خذا الكره على الكوتي ونعرف اللي هو باش يعمل ان سونتراج سورتونت وقويه اي واحد باش تمس فيه باش تدخل، وقتها ما يلزمنيش خليه سنتر ما نعطيش لي. دونك هذا اش معناتها؟ ليكيب ناسيونال نتاعنا لعبت اون رياكسيون، ما لعبتش معناتها بورغانيزاسيون بروكتيف، اللي هو خلى يزيد عندنا الفوليوم نتاع لي سيتوياسيون دونجيروز واللي حكينا على ليك جي قبيل، وزيدوهم الفراجيليتي نتاعنا كي نقبلوا البونتو الاول والثاني ندخلوا فكر الواحد كيما ماتش هولندا قبلنا ثاني تلمينا الكلنا وعملنا حلقه وهما فرحانين واحنا عاملين حلقه. فاش نحكي بالضبط؟ ماكرين اثنين، فاش تحكي؟ ما نحكيش انا وقتها يلزمني نعمل رياكسيون يلزمني لا انا هذيك اذا الناس كل شافوها وفرحوا بها انا نشوفها فراجيليتي
3: لا
5: اني تلميت غاديك ونحكي على شنو نحكي والله الولاد انا قبلنا زوج ما يلزمنيش نقبل اكثر
3: باش تحكي باش تفيق لوجيك تصير
5: ثم حاجه اخرى
3: مين المشكل تقول لي وين تقول لي توا في المنتخب ما فماش
2: قائد
3: تعرف معنى قائد ولا معنى قائد بالحق معنى ما كيسواره وفي التيران وكلامه ما هوش موجود
5: نرجع بالتوالي ونقول لك انه البروفيل تاع لي جوار اللي مشاو ما اخترناش فيهم ان ليدر ما اخترناش فيهم دي ليدر
3: لا وهم بلوز هذا اللي حاسبينهم نحن دي ليدر وحاسبينهم دي بليم تاع المنتخب مو اورسيجي
5: دونك نزيدوهم
3: نزيدوهم هذه ايش ما تصير
5: انا عارف انا نشوفها
3: انا كي تسمحني كي تصير كاين يجي شكون يفيق
2: حتى اللي فيه هو كاري
3: ليش يفيق هو نحن وسام لا على اللي دور اللي باش يفيق
5: لا كونكلوزيون مكي هذوما نحكيو معناتها على سيستيم رياكتيف والفراجيليتي زيدهم الكومباسيتي دو بلوك اللي ما شفناش ان بلوك كومباكت يمكن شي شفناه شويه في ماتش هولندا
0: في المساحات الملعبيه بعاد برشا على بعضهم
5: فهمتني ونشوفوا الموفيز جيستيون تاع ليفيكتيف ولا حتى تاع لي ترانزيسيون تاعنا وتلقى معناتها انتل ديفونسور اللي ما يكون لكش هو رياك معناتها كيف ما نقولوا عنده الكرياتيفيتي خاطر انا كي نتفرج في فان دايك ولا نتفرج في لي جران اكسيو نلقاه وقت اللي يعمل عمله ما خمم فيها حتى هذا هو معناتها هذا مكونش كونكلوزيون الكبيره اللي نجم نخرجوا بها اون سيستيم ديفنسيف
0: هذا بالنسبه للجانب الدفاعي ونرجع معك من بعد على هل في كي نحكيوا على الجانب الدفاعي هل المسؤوليه ترجع للملاعبين اللي لعبوا في المحور ولا نحكيوا على مجموعه يعني علاش منتصر الطلبي مثلا ظهر بالاداء هذاك هل هو المسؤول ولا غيره مسؤول بعد باش نرجعوا للجانب الهجومي مازلنا باش نرجعوا نحكيوا على نقاط اخرين بعد الاخبار اخبار السبعه الاخبار السته مع هبه الخميري
4: موزايك فهم موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين مكانو مع امين بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
6: بتاي البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد والأهم من هذا الكل بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بتاي البنك ولا تصل بينا على 70 131 800.
4: راديو موزايك فم تونس الأخبار
7: موجز الأخبار أهلا بكم. فتح الرحيمي عن ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني يعلن عن تطور إيجابي ملحوظ في نسق تأسيس اليومي للشركات الأهلية في تونس حيث بلغ معدل 3.5 عملية تأسيس لشركة أهلية يوميا بعد أن كان المعدل لا يتجاوز شركة واحدة في اليوم وذلك منذ انطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بهذه الشركات أهلية بوانتيان التي أسهمت وفق قوله بشكل فعال في تسريع الإجراءات. والرحيمي يضيف أن العدد الإجمالي للشركات التي دخلت دور التأسيس منذ تفعيل المنصة تجاوز 600 شركة وتتوزع هذه الشركات بين ما هو قيد الدراسة أو في طور عقد الجلسات العامة التأسيسية.
8: المنصة نتاع الشركة الأهلية الأهلية بوانتيان كان عندها دور إيجابي في الترفيع في يومي تاع تأسيس شركة الأهلية. تقريبا بلغ العدد المعدل، احنا مازلنا بالإحصائيات مش يعني نهائية، معدل 3.5 تأسيس شركة أهلية في اليوم، وهذا يعتبر يعني كمؤشر أولي في مرحلة وجيزة نتاع 6 أو 7 أشهر من بعث المنصة، يعتبر رقم يعني نقول احنا تحسننا على ما هو كان قبل، اللي هو تقريبا كان معدل الشركة تقريبا في اليوم. الإضافة الثانية نتاع المنصة هي تتمثل في أنه الخدمات عن بعد باش تريح يعني المواطن، وتكون لإصداء الخدمات هذه بجودة أفضل. أرقام التأسيس تقريبا احنا توفتنا 600 يعني في المدة من بداية دخول منصة حيز العمل. تبقى يختلفوا، ثم اللي في بيصدد معناه الدرس، وثم اللي عملوا جلساتهم العامة.
9: ولاية باجة تسجل منذ انطلاق موسم الحصاد بداية من جوان الجاري 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف، منها 24 حريقا في مساحات الحبوب وعشرة حرائق في المواد العلفية وخاصة أكوام التبن أو الأعلاف الخشنة، وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية. جمعية تونسي تدعو المصطافين إلى عدم لمس قنديل البحر الأزرق الحريقة أو إخراجه من المياه عند رؤيته على الشواطئ، لأنه يتسبب في إفراز مادة لزجة تحتوي آلاف الخلايا اللاسعة وتبقى عالقة في مياه البحر، ما قد يتسبب

0: البلاد، في حين ما يزال 10,000 في عداد المفقودين، مع ارتفاع عدد الوفيات إلى ما يزيد عن 1400 شخص حتى أمس السبت. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانش من 5 إلى 8 تحليل مكي العوني.

0: ثمانية تحليل ما كيلوني.
1: رجعنا معكم في ركاب سبور مكملين حتى للثمانية متعليل. بعد باش نحكيه على آخر التطورات في النادي الإفريقي، غدوة العودة للتمارين ومفاوضات مع لاعب سابق في الترجي الرياضي التونسي. بعد شوية نعطيكم التفاصيل كيف حسم الصفقة متاع ياسين مرياح. دونك نحكيه على لاعب سابق من الترجي، مانيش نحكيه على ياسين مرياح، نحكيه على لاعب آخر. بعد شوية نعطيكم التفاصيل. كنا نحكيه على التحليل الفني لأداء الدفاعي للمنتخب الوطني التونسي. كي نحكيه على الأداء الدفاعي راهو من المهاجم حتى لحارس المرمى. نحكيه على الجانب الهجومي، ياسر تحكي في الجانب الإداري وحكينا لهنا في الجانب الإداري وحكينا على كل الجوانب الأخرى. اليوم بعد أيامات من الخيبة هكا بدينا نفيقوا شوية، نفهموا فنيا شنو اللي صار للمنتخب في المونديال. هذاك علاش معنا محلل الأداء هشمي زلوز ومعنا أسامة سلامي وكريم العوالي. دونك هشمي كنا نحكيه على الجانب الدفاعي، طيب وش نحكيه على الجانب الهجومي بالنسبة للمنتخب في المونديال.
2: خلينا نبدأ لك مكي ونقول لك معناها مثال شو نبدأ لك بالكونكليزيون قبل ما نبدأ نحلل. خلينا نعطيك الكونكليزيون قبل. الجانب الهجومي تمس برشا من الستركتور ديفونسيف، على خاطر اللي اخترناه في الانيماسيون ديفونسيف متاعنا اجبرتنا انه نكونوا هجوميا مانيش موجودين.
3: سيئ
2: مش لا مانيش موجودين، مانيش موجودين سيئ. على خاطر لي ستاتستيك اللي باش نوريهم لك توا واللي نحكيو ديما سو سون دي انديكاتور اوفنسيف كلي، وبيان سور نحطوهم مع ليزيشيل والا معناها لي نيفو اللي تحطهم الفيفا في التقييم نتاعها للي ستاتستيك هذوم. دونك نبداو بالاولانيه ونحكيو على اناليز اوفنسيف كرياسيون دو جو. دونك لي انديكاتور اللي حضرتهم بيان سور اول حاجه نحكيو عليها هي الاهداف اللي سجلناهم وما جوز اهداف وسويفون بيان سور لا ليكتور تكنيك نتاع الفيفا يتحط في خانه التريفيبل الخايب برشا، خلينا نقولوها بالتونس الخايب برشا والاقل برشا. دونك ليك جي موين نحكيو معناتها على النسبه نتاع الاهداف المتوقعه. نحن عملنا 0.31 على ثلاثة مباريات، نحكيو على موين لهنا مانيش نحكيو على كل ماتش وحده، على خاطر يمكن شي الفالور هذه وسام طلعتها شويه ماتش هولندا كان عملنا نفس الريتم اللي عملناه
3: صفر.
2: لا ممكن 0.0 نلقاو روحنا. دونك كيف في الليكتور تكنيك نتاع الفيفا نلقاوها فيبل. دونك اوكازيون دو موفيز كاليتي، معناتها كي تعمل انت لهنا الفيفا تحطها لك في اوكازيون دو موفيز كاليتي، معناتها تعمل في حتى وكان تعمل في ديز اوكازيون مي ديز اوكازيون اللي ممكن توصل بهم ل 18 متر تشوتهم، معناتها سو سون با دي تير كادري ولا اللي هو معناها فهمت كيفاش. دونك لو موين دي تير على ثلاثه ماتشات نعملوا سته سي معناتها سي تير بار ماتش وستير بيان سور بينهم الكادري والنون كادري
1: تصويبات اون جينيرال، وهذا معدل على ثلاثه ماتشات ينجم يكون مقابله فيها ثلاثه ايه ومقابله
2: معدل.
1: فيها واحده
2: لا معدل نحكيو ديما في الموين تاع تروا ماتش. هذا في الليكتور تكنيك نتاع الفيفا تتسمى برودكسيون ليميتي، معناها الانتاج نتاع الفرص
3: معدوم
2: قليل، معناها هذاك علاش ما وصلتش معناتها عملت دي تير على المرمى نتاع المنافس. لي تير كادري عندنا دو تير كادري موين دو تير كادري بار معناتها بار ماتش، واللي نحسبوا منهم زوز اهداف اللي تمركاو بالراس معناتها هذوكم يتسموا دي تير كادري زاد. ولهنا نحكيوا على فيبل افيكاسيتي، هذه في الليكتور تكنيك نتاع الفيفا. لي باس بروغريسيف ونحكي اسامه كيف ما شفنا الجابون لي باس سنتر ليدين وتدرج بالكره شوف باش ما نكذبش عليك خذيت لا توتاليتي، خذيت لا توتاليتي ولهنا ما خذيتش لا موين، خاطر الحقيقه لو كان باش نحط الموين باش نلقى روحي برشا تقزيم. لكن لا توتاليتي نتاع لي باس بروغريسيف اللي عملناهم على ثلاثه ماتشات هما 10 تمريرات بين صحيح والغلط
3: في 4 ساعة ونص.
2: في 4 ساعة ونص 10 تمريرات لا توتاليتي، مانيش نحكي
3: 4 ساعة ونص تلعب 3 ماتشات.
2: على خاطر انت كي تشوف يا مكي وتعاود ترجع تشوف تلقى دوب ما نخسروا الكرة نضربوا باس لونغ جو ديريكت باش نحاولوا من بعدها على الزون نتاعنا لا اكثر ولا اقل. هذا اللي صار في ماتش السويد وماتش الجابون. ماتش هولندا يمكنش كيف ما قلت لك راهو لي ستات هذوما طلعوا الكلهم اكوز ماتش هولندا، اما نحن عملنا اون توتاليتي دو 10 باس بروغريسيف مش موين تاع ماتش في 3 ماتشات. دونك هذه راهو
1: راهو راهو بالكره 10 مرات
2: هكا 10 مرات عملنا
1: على ثلاثه ماتشات
2: 10 مرات عملنا مش باس بيان سور مش 10 باسات باس بروغريسيف معناتها كالباس اللي تنجم تكسر لك
1: تحولات
2: نتاع باسك اللي تنجم تكسر لك ليني باس تنجم تعطيك من البيفو اعطاها للاتاكون القدام اعطاها للكولوار باش يطلع بها فهمت كيفاش باس بروغريسيف اللي تمشي تدرج بها من ليني ليني واحد اخر عملنا اون توتاليتي دو 10 باش بروغريسيف في ثلاثه ماتشات البينيتراسيون دون لا سيرفاس دو ريباراسيون عملنا اون توتاليتي موفز على الحقيقه 4 بينيتراسيون
4: دي باس اللي تحكي عليهم شكون اكثر واحد عطى
2: بون الحقيقه لازمني نرجع نشوف لك المعلومه خاطر ما نجمش نعطيك انفورماسيون مش صحيحه لكن بالنسبه ليا عملنا 10 باس بروغريسيف بيان سور راني ماني جايبهم من راسي هذوما راهو معناتها
3: نستعمل بروغريسيف
2: بروغريسيف
3: لا لا لا
2: لا لا
3: بروغريسيف باش تبني به
2: شوف لا هي باس كلي
3: صحيح
2: ولا هي باس انا عطيت لوسامه وسامه رجعها الكريم نحكيو على باس بروغريسيف اللي تنجم تعدينا من ليني ليني واحد اخر وعملنا 4 بينيتراسيون اون موين دو 4 بينيتراسيون في 18 متر نتاع لي زادفيرسير دونك في الليكتور نتاع الفيفا بالنسبه لي باس بروغريسيف ديفيكولتي ابيرسي لي ليني معناتها لقينا صعوبات كبيره باش نكسر
1: الخطوط
2: باش نتجاوزوا الخطوط نتاع المنافسين وفي البينيتراسيون الليكتور نتاع الفيفا اللي هي معناتها ستاتستيك فيبل ومونك دو بينيتراسيون بيان سور ومونك حتى باش توصل الكره معناتها هما لي باس بروغريسيف مربوطين بالبينيتراسيون في السيرفاس نتاع الادفيرسير دونك لهنا في الاناليز نتاع الكونستركسيون دو جو نجموا الاسباب الكبيره اللي نحكيوا عليها هي الرولونس كيف كيف البريسينغ انتونس نتاع نتاع لي زادفيرسير اللي نلعب لهم ونوريكم دو سيتوياسيون نتاع هولندا ديفيكولتي في الكونستركسيون دو جو اللي هذا شفناه معناها في ليكيب ناسيونال تاعنا وميم اون بيلد اب معناتها ما لقيناش وما شفناش دي كومبينيزون ما شفناش دي بيرموتاسيون ما شفناش اول ما يطلع علينا المنافس ويكون الكل موجود في المناطق نتاعنا نقفوا ما نلقاوش الحلول على خاطر ما فماش فليكسيبيليتي ما فماش
3: فكره
2: ما فماش جوار دو كولوار يدخل للانتيريور باش الارير يتعدى وراه معناتها هذاك الكل كان باش نحركوا البلوك نتاع الادفيرسير ماهوش موجود هذاك علاش عمل لنا ديفيكولتي في الكونستركسيون دو جو في الميد ديفونس سنترال وديبوندونس اكسيسيف او لومبالون بقينا نلعبوا في جو ديريكت الجارديان يطول الكره الملاعب اللي فوق الكره يطولها على اساس باش يبعدها من الزون هذوما اللي كانت معناتها جرونت ليني معناها اللي باش نحكيوا فيهم نمشيو اللي بعدها خنوريك جوست فاست البريسينغ انتونس نتاع لي زادفيرسير نشوف لهنا هذه في ماتش هولندا خذيت دو زوكازيون اللي حتى في معناتها حتى بعاد شويه في الوقت باش نعرف الدقيقه الاولى شوفوا التصويره الاولى الدقيقه الاولى شوفوا البلوك نتاع هولندا وين واقف واقف في السنتر معناتها على ليني ميديان نتاع التيران فهمتني دونك نشوفوا البريسينغ اوم اوم في الزون نتاع ليكيب ناسيونال نتاعنا عملنا شنو اللي عملناه ضربنا الكره على الخط تفكت لنا كيف كيف الاكسيون اللي بعدها نفس الحاجه كره عند حمان اون بيلد اب طلعوا بالبريسينغ نتاعهم معناتها في نص التيران نتاعنا ضربنا الكره على الخط هو وسامه يوبليجيك باش تضرب كره غاديه معناتها يعطيك وهذاك علاش نحكيوا على زون دو ريكوبيراسيون وقت اللي انت اونترينور يجي يختار لك الزون دو ريكوبيراسيون يقول لك انا راني باش نختار اني باش ناخذ الكره على اليسار ولا على اليمين ولا في الوسط في البروفوندور ولا في الميليو تيران انا نختار الزون دو ريكوبيراسيون نتاعي علاش سويفون لي بروفيل دو جوور نتاعي
3: سويفون لادفيرسير
2: سويفون لادفيرسير كيفاش يطلع بالكور
3: بيان سور
2: دونك لهنا اختاروا لنا في ماتش هولندا الليني ان طونك زون دو ريكوبيراسيون وفي لي دو معناتها فيغور اللي تشوف فيهم الزوز فكونا الكره بالطريقه هي بيد يخرج لارير اللي وراء الاتاكون تاعنا يمشي يضرب كره بالراس ترجع ترانزيسيون دونك لهنا مشاكل كبيره في الكونستركسيون دو جو وهذا شنو اللي خلانا نوصلوا للمشاكل هذه نرجع ونقول لي بروفيل دي جوور اللي اختارهم المدرب باش يخدم بهم لو سيستيم اللي محضروا نورمالمون قبل الكوب دو موند سويفون لي زادفيرسير و سويفون لي بروفيل دي جوور اللي اختار ولهنا الحقيقه معناتها فشل كبير خاطر ما شفناش دي بيلدا بتعملوا موك في هولندا فما دو ولا تروا سيكونس الخدمه وصلنا بهم للدرنيتير نتاع هولندا ابار سا ماتش جابون
3: وماتش سويد هولندا طيحت الريتم
2: بيان سور هذه حاجه ما يمكنش ياك يعطيك صحه رجعتني عليه الخطر هولندا وقت اللي طيحت علينا شويه البلوك وصلنا نحن الدرنيتير نتاع خاطر فما انترفال نتاع وقت كبير هولندا طيحت لنا الريتم شويه الحقيقه زاد باش ما نكتبوش على روح دونك هذا هو بالنسبه لي انا الاناليز اكثريه الاناليز مكي كوليكتيف خلينا باش من بعد نمشي لك البروفيل الاناليز كوليكتيف نتاع ليكيب ناسيونال في الـ في الـ في الكوتي اوفنسيف هي السيستيم اللي اخترناه ديفنسيف اللي خلانا حتى في البيلد اب ديما نبقاو بريسي في الزون نتاعنا وما نجموش نخرجوا الكره على خاطر البريسينغ نتاع هولندا ولا نتاع جابون ولا نتاع السويد ماهوش البريسينغ اللي نشوفوا فيه في الشامبيونات نتاعنا دونك لي جوور نتاعنا ولا حتى لي جوور اللي يلعبوا البرا ما كانوش حاضرين كوليكتيفمون خاطر كي نمشي انا نحكي على كل جوار وحده شنو ينجم يعمل اوكي لكن في البريسينغ وانت تعرف كريم البريس كي جمعيه تجي تعمل عليك بريسينغ او يلزمك الكوليكتيف هو اللي باش ينجح لك سورتي البروغريسيون
4: اكزاكتومون
2: نمشيو تو الاناليز بار بروفيل باش نحكيو ونسكروا الموضوع الكل معناها اوفنسيفمون لي بروفيل اللي اخترناه بيان سور نحكيو كوتي اوفنسيف الديابو اللي بعده مش هذا دونك نبداو بالبروفيل بروفيل تاع لي ديفونسور نتاعنا لهنا اللي كتبتو ديفونسور سونترو سوفون اكسبوزي معناتها ديما وقت اللي يجي ياخذ الكره هو باش يلقى ديريكتومون بريسينغ عالي وبريسينغ نتاع لعبيه اللي معناها كيف ما قلت لك قبيله ونحكيو راهو الزوج له القدامين كي باش يمشيو يبريسيو هما معناتها كيف ما نقولوا سينيال دو بريس كي باش يمشيو يبريسيو هما زوج لولانين راهو كي باش يبريسيو يعمل دومي سيركل نتاعو راهو ماش نجم ترجعها الغارديان انسى وحتى لو كان عندك معناتها اون سوليوشن باش تعطي راهو سيء فما لاعب واحد اخر مشي لصاحبه معناتها سيء
3: بريسينغ 100% يبدا ناجح
2: معناها كيف ما نقولوا نحن الجليسمون تاع البريسينغ راهو 100% ناجح ماكش تلعب في نيفو تلعب في نيفو نتاع سي بون اذا هو طاح عليك راك باش تعمل جو ديريكت وهذاك اللي خلانا نعمل جو ديريكت وهذا خلى الديفونسور نتاعنا في الكوفرتور ماهمش رابيد وحتى في تخريج الكره ما خرجوش معناتها لا بريز دو ديسيزيون هذه الكلمه
3: اهم حاجه
2: لا بريز دو ديسيزيون نتاع اللاعب نتاعنا ما يعملهاش وقت اللي الكره جايته لا بالعكس يعملها وقت الكره في ساقيه وهذا اللي خلينا نخرجوا الكره غلط الميليو تيرا نتاعنا خليني نستعملها الكلمه الميليو تيرا ديفونسيف نتاعنا اللي هما باش يكونوا حلقه الربط ما بين ديفونسور واللينيا اللي بعدها ديباسي في لي فونكسيون الحقيقه ديباسي في لي فونكسيون
3: لا صحيح
2: ما عطاوش خليني نقول ما عطاوش اللي لازمهم يعطيو وهذاك علاش يلزم تكون عندك ميليو تيران ديسيبليني تكتيكمون باش تنجم تخرج الكره سهله مع جمعيه مع منتخبات كيفنا هذوما كيف ليزاتاكون تاعنا ما نجمش نلوم عليهم برشا على خاطر لي دو ماتش الاولانيين ما لعبناش بديزاتاكون
4: صحيح تكون
2: الماتش الثالث حازم المستوري بارك الله فيه منعنا شوي خاطر معناتها انا اتاكون دو ميتي شفنا اتاكون اللي يمشي على اليمين يمشي على اليسار شفنا حتى في الروبلي ديفونسيف نتاعو عمل روبلي ديفونسيف صحيحه فلهنا وقت اللي لعبنا ببروفيل صحيحه وقت اللي حطينا اتاكون دو ميتي لقينا انه الاتاك نتاعنا جاوب شوي وهذه الكونكلوزيون اون تو بور تو ماكي خليني معناتها الكونكلوزيون نتاعي بارابور ليسبري اوفنسيف لو شوا نتاع لي بروفيل اللي اخترناهم ما كانش متوافق ولا ادابتي للشوا نتاع السيستيم اللي حابين نلعبوا به ولا خاطر وخليني نزيد نقول لك اكثر حاجه اخرى انه لو شوا دو سيستيم اللي لعبنا به ما كناش نخمو فيه قبل الكوب دي موند هذاك علاش لي بروفيل اللي اخترناهم لا مشاو معنا ديفونسيف ولا مشاو معنا اوفنسيف
1: معناها لهنا كي نحكيو اللي نحكيو على اللي اختار اذا كانوا صبري لموشي والا اللي فرض على صبري لموشي
2: هذيك حاجه تفوتني الحقيقه انا
1: جبت معناها اذا كان فما حاجه تفرضت عليه راهو اللي فرض عليه وفي الاخر هو يتحمس عليه لانه هو صاحب القرار في القائمه نتاعو وهذا اللي خرج قالوا علنا انه قال انا نتحمل المسؤوليه في القائمه هذه راهو عباره صبري لموشي جاء باللي عملوا عباره انتقم منا ومشي على روحه بالحق معناها كرويا عباره خذا ثاروا على عام 94 معناها عباره هذه معناها عباره حسبنا الكل يوسف
3: صحيح
1: ضحك الحكايه
3: كلامك صحيح على خاطر الحقيقه يعني المجموعه اللي مشات واللي صار بين قبل التورنوا وفي التورنوا رغم ما يقبلوش العقل. يعني انت تلعب سيستم وتمشي للكوب دي موند سايب بديت في الـ في الـ في, الـ في اهم تورنوا في العالم, تبدل السيستم وتبدل اللاعبين, وشفنا لاعبين في الدويل ما لقيناهمش في الكاليتي تكنيك وكذا كيف كيف. شفنا الاستاد توا الحقيقه الاستاد تحشم, وليميسيون تاع اليوم شوف اي واحد مغروم بالكره باش يستنفع منها الحقيقه. برافو ليك ساعة على الاستاد والخدمه نتاعك. انا شفنا توا انا بعدنا على العصب وكالبريود الاولى نتاع بعد الخيبه نتاع المنتخب, كي جينا توا نشوفه في الـ في الـ في الـ في الـ في المنتخب
1: لازم تتحلل الاداء باش تنجم تبني صحيح. تشوف الاسباب هنا وصلنا لي بروفيل نتاع اللاعبين دونك شوا نتاع اونترينور ورا شوا نتاع اونترينور, هل تم التدخل في الشوا نتاع الاونترينور بعد نتعداو اللي جاب المدرب بعد نتعداو اللي صار هذا هو البناء والتصليح على الاقل يكون بطريقة أصح ما يمكن. نحاول نمسوا الجوانب الكل مش ننساو الجانب الفني لا, ونحكي وكان على الجانب الإداري. الجانب الإداري عنده مسؤولية كبيرة برشا, لكن زاد الجانب الفني ومن غادي كان نبني
3: طبعا طبعا هي سلسلة كاملة تبدأ من أعلى الهرم وتبدأ هابط, كل مرة تلقى الديفايونس في البلاصة الفلانية اللي تهبط تلقى توسكي تكنيك ساعة ذي. كما قلت لك حلقة اليوم ورات الحقيقة فشل ذريع فنيا في التورنوا هذه, خلات اللي نكونوا يعني من أسوأ المنتخبات, كان مش أسوأ منتخب في التورنوا هذه. بعد كيفش نحكيه عن المراجعة ونحكيه على كذا, يلزم الحقيقة ساعة قلي توبة كاس العالم هذه, خاطر حسب ما في بالي المسؤولين مازالوا موجودين غاديك يروحوا بعد كاس العالم. وبعد مش تقييم بعد القرارات ما عادش فما تقييم, التقييم ديجا وصار ديجا الليميسيون تاع اليوم نجمنا نقيموا فيها المنتخب فنيا, فما بالك انت الفتره هذه مكي يعني تنجم تقيم فنيا واداريا وتقرر وتستقيل وتحشم وتتخبى وهذوما الكل تنجم تعملهم في البريود هذه.
5: موسى ما فما حاجه تو نحن نعيشوا كلاعبين ولا ينجموا ثلاثه ماكس جولات يكونوا مش فورم, اما انت كي تلقى
3: الكل
5: كلش حداش حتى على البنك
2: حتى اللي على البنك مش والله شوف كريم سامحني باش قص عليك في النقطه هذه برك. انا امون افي بيرسونيل اليوم فما ملاعبيه ما عاوناهمش حتى في جمعيته. انا ناخذ لوكا خليل العياري خليل العياري من باريس سان جيرمان اليوم شو خلينا ناخذ لك دي زيكزامبل اخرين في المغرب والا في مصر. فما ملاعبيه كي تبدا اوساتورن كامله ظاهرة ومعروفة متاع المنتخب, مال المنتخب المغربي كيجي شاب بنحي حكيمي, المنتخب المغربي كيجي شاب بنحي أمرابط, فما ملاعبين يزمهم يكونوا موجودين. خليل العياري مثلا لو كان نحن لقينا لو كان جيت اللي صار في المنتخب معناتها لو كونترير 100% ودخل خليل العياري وخذاك الكرة وفي ماتش هولندا ولقى لي زيسباس وحطينا الكرة في الاسباس ومشي في الان كونتران. راهو اكثر مشكله صارت لنا في في في في, في كاس العالم هذية ما عندناش الملاعب اللي يفسخ في الان كونتران, ولينا كل ملاعب ياخذ الكره يحب كانه اخويا
1: حتى التونكتيكي هبط ناه واللي نجم شاذاك هبطناش
2: في بلاصته دونك لهنا نحن فما ملاعبيه ما عاوناهمش في ليكيب ناسيونال. باهي علاش انت كي تشبب وتهز التونكتي وتهز عروس وتهز عروس مضروب وتهز العياري حتى في اخي بالحالات هذوما ما يصيرش طيش
3: من كل شيء حطوا
2: في سيتوياسيون. انت مثلا بديت ما تنجمش تبدا بهم ماتش هولندا تقول يوم كنشي في الرول ديفونسيف ما ينجحونيش وانا حاجتي بشكون يعمل رول ديفونسيف, ولو انت حد ما نجحتش في الرول ديفونسيف حتى بذوك. من بعد كي مشيت مع المشيه نتاع الماتش ومشى الوقت وبديت تحس انه فما شكون يغزر. علاش اليوم وسامحني ماكي محل الاداء اليوم يقعد شكون على البنك وفما زوز ولا ثلاثه قاعدين الفوق على خطر ال كيف ما نقولوا نحن البلوك اللي تشوفه من فوق راهو لا لونترينور ولا المساعد نتاعو ولا حتى واحد ينجم يشوف. انت من فوق تشوف
1: حتى الكاميرا ما تنجمش صعيب لك انت نجم تشوف لك
2: حتى الكاميرا حتى الكاميرا فيو اللي هما يطلعوا 7 متر والفوق ويخدموهم يخدموا بهم برشا معناها باش ياخذوا زون كبيره ما تنجمش تشوفها كما تشوفها انت من فوق. دونك
1: لهذاك علاش لويس ريكي قفف في ماتش وات لاعب يفرج من فوق
2: الله يخليك مش اعتباطيه الحكي. وهذاك علاش حتى في لي زونترينمون تو تلقاهم يخليو الادجوان لو تو يطلع هو يتفرج من فوق يشوف الوقفه نتاع البلوك. انا كمحل اداء قاعد الفوق ونشوف انه البلوك نتاع هولندا طالع على 35 متر اقل كره باش ناخذها لو كان عندي دو جوور دو كولوار اللي هما معناتها كيف نقولوا اكسبلوزيف اول ما تحط له باش يمشي يجري ديريكت نعمل هكايا نجيب العياري وتونيك تاي نحن خاسرين اعطيهم
3: هي مقبله
2: لا بوسيبيليتي
3: انا معاك مقبله. انت قلت كلمه مهمه اولا ساعه باش نحكيوا على الكاليتي تكنيك واعطيني انت شكون لاعبين تودي في المنتخب اللي نجم يعمل لك ترانسفيرسال تاع 30 و40 متر. وانت قبيله قلت اي لاعب في المنتخب كل ما ما يخمم ما تجي الفكره الا ما تبدا الكره في سيرك، يعني ديجا باش يلقى واحد مبريسي وباش يلقى تراجكتوار.
2: ما وسام قلت لك الكلمه هذه سويفون اللي شفته انا في ماتش هولندا في ماتش هولندا. انا نذكرك في الكام تاع حازم مستوري الكره الاولى هي بكل راي الضرب الضربين الكره يعني ما ضربتش بريسيزيون معين على خاطر هو كان في لاك سنترال ومشى لها يجري هو اللي عمل المجهود باش خلط عليها حازم مستوري. انا كتبدا عندي دو جور دو كولوار حتى كي تضرب لي كره كيكه جور دو كولوار هذاك يبدا اكسبلوزيف جري كيف ما العياري ولا كيف ما ينجم يخلط عليها
3: ينجم
2: يعمل لك الديفينيسا في الان كونتران. فهمت كيفاش لونفي اللي عنده انه باش يلعب كوب دي موند وغدوه كي باش يرجع لجامعته ويبدا لاعب كوب دي موند دونك ينجم تنجم تعطيه معناتها الموتيفاسيون باش ينجم يعمل يمشي لك حتى في الان كونتران وما يخافش لا من فان دايك ولا يخاف من حد حد.
1: وانت يا اسامه حكيت على الظلم، هل تم ظلم من لاعبيه انه ما مشيوش المنتخب ولا تم اقصائهم المنتخب وهما كانوا موجودين قبل؟ هو السؤال اللي بي باش نطرحه عليكم بعد فاصل قصير. وكيف كيف زاد باش نحكيو على النادي الافريقي على شكون الملاعب السابق للترجي اللي تفاوض معاه النادي الافريقي بعد لحظات.
0: ماتزارو ميلانو تعيشكم اجواء

0: La bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie. Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical En Cheikh Dunia de Abdelhamid Bouchner. En Cheikh Dunia au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. Récap Sport. Kouna Rahad. Le 5, le 8 Tahlil. Maki Lhouni.
1: رجعنا معكم في ريكاب سبور. بعد شوية باش نحكيو على شكون الملاعبي من السابق للترجي الرياضي التونسي اللي تفاوض معاه النادي الافريقي على حسم صفقة ياسين مرياح. لكن خلينا نكملوا نسكروا ملف المنتخب, نحكيو فنيا بعد ما حكينا اداريا, حكينا على الاشكال الهجومي على الاشكال الدفاعي, علاش خرجنا هكاك في المونديال اللي فاتت ساعتنا الاولى نجم القاعة على الباج نتاعنا سبور باي موزيك اف ام. دونك هاشمي زلوز محل اداء مولدية الجزائر, بطل الجزائر مره اخرى. دونك نحكيو على قبل ما نتعداو من بعد على قلنا هل فما ملاعبيه تظلموا كي ما مشاوش للمنتخب الوطني التونسي سواء كانوا موجودين ولا ما عادش موجودين. اليوم كي نشوفوا 9 منتخبات على 10 افريقيه مترشحه للمونديال, مترشحه الدور الثاني من المونديال, فقط نحن روحنا وكملنا في المرتبه قبل الاخيره من المونديال هذايا. كي نشوفوا المنتخبات أقرب بروفيل لنا نحن هو منتخب الكابفير, ولو أنه النجم نسميه أضعف منا. كي نعم كومباريزون مع الكابفير هذيك شو نلقاو فيها؟
2: حاجة بركة اللي حكمت في ما بيناتنا نحن وما بين الكابفير هي الهوية التكتيكية. خليني أقول لك أنه اليوم أنا نختار الروحي هوية معينة, أنا سويفون لبروفيل دي جوار متاعي نجم نلعب البلوك با ونستنى نلعب ترانزيسيان, وما هوش عيب على خطر في الكوب دي موند دي كلوب الاخرانية باريس سان جيرمان ربحت بايرن باللي ترانزيسيان, معناتها راه ما عادش عيب اني نعمل بلوك با. ريال مدريد مع سيتي لعبت اكثر من 85 دقيقة في البلوك با, معناتها ما عادش عيب. دونك ما عادش عيب لهنا البلوك با. أنا نختار الروحي انا كيف ما نقولوا نحن, معناها نختار الروحي شنو النجم نعمل باللي عندي. انا هزيت البروفيل هذوما باهيوكي متفاهمين, البروفيل هذوما ما يساعدونيش باش نحل اللعب ونلعب ند لندم على الفرق هذوما. نختار البلوك صحيح. البلوك نجم نختار فيه البلوك ميديون, نجم نختار فيه البلوك با سويفون بيان سور ديما البروفيل دي جوار نتاعي, سويفون لي بوين فور لي بوين فيبل نتاعي ولي بوين فور لي بوين فيبل نتاع الادفيرسير. دونك لهنا انا الادفيرسير ظهر لي في تونس نعرفوه من قبل ما يجي صبري لموش صحيح. دونك نعرفوا كونتر شكون باش نلعبوا, ما جاوناش قبل بليله قال غدو راكم باش تلعبوا ضد السويد ولا ضد هولندا. دونك نورمالمون سويفون لي بروفيل دي جوار اللي في مخك انت تكون عارف قبل الكوب دي موند شنو هو الخطه التكتيكيه اللي باش تلعب بها, وعلى اساس هذا اخترت الملاعبيه اللي باش تلعب بها. دونك لهنا الهويه التكتيكيه اللي كانت في في في الكاب فير اللي قبل 3 ماتشوات نتاع الكوب دي موند وسامه في التصفيات الكل تلعب بسيستم واحد اللي هو 4-1-4-1 بدو زاكسيو مع بعضهم. علاش نحكي على الكومبليمونتاريتي, لي دو زاكسيو نتاع سنترال معناتها نتاع نتاع نتاع الكابفير لعبوا مع بعضهم ما لا يقل عن 75% من المباريات في التصفيات ولا في كاس العالم. يتبدلوا لي زارييري, البيفو الاول اللي قدام ليني ديفونسيف لعب 3 ماتشوات نتاع الكوب دي موند وفي نفس الوقت لعب 4 ولا 5 ماتشوات معاهم الافيل قبل الكوب دي موند في ليني فيها زوز اكسيالات وقدامهم ان سنتينيل. دونك اليوم الكومبليمونتاريتي اللي نحكيو عليها موجوده. دونك لهنا ما عادش نحكيو على انه فما ملاعبي ما يعرفش شكون قدامه, ما نجيبوش ملاعبي قبل 5 ايام ولا جمعه ولا جمعتين ولا شهر ونقولوا له يا بالله ياك بحذاك صاحبك تفهم, هذه حاجه. دونك كيف ما قلت حاجه اخرى معناتها لا بيرفورمانس اللي تتبدل في تونس سويفون سويفون الادفيرسير. غدوه باش نلعب ضد السويد كنا وحكي سمعت في البرامج الإعلامية وسمعت حتى أنه الإكيب الوحيدة اللي نجموا هكا نيغوسيو معها الماتش هي السويد, أعطتنا 5. مشينا بعد لجابون حبينا نطلعوا شوية في البلوك أعطتنا 4. لعبنا على مجهوداتنا ضد هولندا شفنا أنه تحسن شوية جوست البروفيل اللي موجودين ما كانوش أديكوا مع السيستم اللي لعبناه. دونك الحاجة الوحيدة اللي معناتها رجحت فكرة الكابفير على تونس وكفت الكابفير على تونس هي الهوية التكتيكية. عندهم السيستم تاعهم اللي هو 4-1-4-1 بيان سور فما الفليكسيبيليتي، اختاروا انهم يكونوا ما بين بلوك ميديان وبلوك با، والاكثريه كانوا في البلوك با. والحاجه اللي خليتهم بالحق يترشحوا واللي الميريت يرجع له اللي هو، ولهنا نجموا نحكيوا على كلين شيت، نحكيوا على حارس المرمى. لهنا عندنا حارس معنا لافيش الاخرانيه بكل، باش نشوفوا وين كومباريزون ما بين حارس مرمى لعب بثلاثه مباريات ولعب قبلهم مينيموم 5-6 مباريات مع نفس لك سنترال مع نفس الجوالات اللي موجوده اللي لعبت الكوب دي موند، وشنو هو الاستاتستيك اللي عملهم. دونك بخليني نحكي لك على الماتشوات نتاع كاس العالم برك. دونك ما بين ملاعبي ما بين الحارس نتاع الكاب فير اللي لعب ثلاثه ماتشوات، ونحن بزوز حراس لعبنا ثلاثه ماتشوات، نومبر دو تير كادري حارس الكاب فير جاوه 12 تير كادري، حراسنا زوز جاوهم 19. ولهنا راني مانيش لون في الحراس، كيف ما قلت قبيله راهو
3: البلوك
2: ديفونس سي تو تام بلوك. دونك وبلاش نرجع على فكره على على على نقطه واحده من بعد، نومبر دو بوت كونسيدي الحارس نتاع الكاب فير
1: على 12 قبل زوز،
2: على 12 قبل زوز، ونحن زوز حراسنا على 19 قبلنا 12. نومبر داري على 12 حارس الكاب فير نحى 10، وعلى
1: 19
2: زوز حراسنا نحى 7. نومبر داري في السيرفاس في 18 متر على 10 اريات عمل 9 9 اري في السيرفاس في 18 متر. لي غارديان تاعنا على 7 عملوا 5 اريات في السيرفاس. كات سورتي ايريان للغارديان تاع كافير، سورتي واحدة ايريان ما بين لي دو غارديان تاعنا. في الاخر نحكيو على ليكس جوت اللي هي كيف ما نحكيو على ليكس جي اللي هي ستاتستيك نتاع نسبه مساهمه الحارس في النتيجه اللي خرج بها الفريق نتاعو. كيف ما نحكيو مثلا على اكثر واحد عمل دي باس ديسيزيف، نحكيو على قداش من هدف كان يتسجل متوقع. دونك هذه ليكس جوت هي نسبه مساهمه الحارس في في في انتصار ولا في النول ولا في الخساره نتاع نتاع الفريق نتاعو.
4: الحارس نتاع الاخضر اللي تحكي فيه الكل كانت النسبه نتاع مباراه اسبانيا هي اللي علت له كل شيء.
2: يعني نعطيك التوتال، يعني نحكي على التوتال
4: حارس 40 سنه.
2: اي مو هذه مو نرجعوا للشوا مخاطر بلي خليني البوان اللي قلت لك عليها ماكي قبيله. اليوم راني انا مانيش ضد الحارس نتاع نادي الفريق ولا ضد دايما دحمان ولا انا الحارس اللي قبل اكثر واللي جاتو اكثر في الاستاتستيك نتاعو واللي عمل اكثر ديبارات في الشامبيونه هو صبري بن حسن، وكان في موجود في بلاصه معناتها مع بلوك خايب كيما اللي في تونس اللي هو البلوك ديفونسيف شفناه نتاع النجم الرياضي الساحلي ما كانش ان تري بون بلوك، معناها ماهوش كومباكت وبرشا كور ولعبوا هما زاد بثلاثه. وشفنا صبري بن حسن عمل ديبارات في ماتشوات اللي رجع بهم الاتوال في الماتش. دونك شكون كان احق بالاحصائيات؟ هو صبري بن حسن. علاش؟ على خاطر كي باش تعمل انت علاش قبيله قلت لك اسامه راهو سيليكسيونور ماهوش لونترينور نتاع ليكيب، سيليكسيونور يزمك تعطي الاحقيه لاحسن واحد.
3: هو الناخب الوطني قالك ما نفرش في البطوله
2: صحيح، معناها اليوم انا لو كان اكثر واحد جاوه هاو نرجع انا لشامخ مثلا، ما قلنا عمل 15 كلين شيت ولا هنا نرجع لك للقراءه نتاع الاستاتستيك، مش قلنا عمل 15 كلين شيت؟ هاونا الثلاثه تو الاربعه نحن موجودين في الكانز كلين شيت، قداش من مره الشامخ منع النادي الافريقي وخلى النادي الافريقي تربح المباراه ولا تعمل نول ولا اللي هو
1: في المقابل كان وراء البطوله هو اللي جاب البطوله.
2: مباراه جابس، مباراه الترجي ضربه الجزاء تاع دانو، ومباراه الترجي الاخراني. الباقي الكل تعرف شكون نجح النادي الافريقي؟ لو بلوك ديفونسيف اللي يبدا من شوات يكمل عند الشامخ.
3: كنت ناحي 9 بوينت نتاع الثلاثه تصديات هذوك لذلك ما تهزش بطولة. واللي حسب رأيي يعني الأصعب كي تبدأ جارديان عندك بلوك ممتاز وفريق ممتاز وانت تدومين وانت اللي تلعب الهجوم وتبقى مثلا بالبلوك 40-50 دقيقة ما تجيكش حتى كورة، وقتها الأصعب.
2: نعطيك الفرق وين مسام، أنا منيش نحكي على الميريت متاعه في الشامبيونة، الميريت متاعه في الشامبيونة عنده يد فيها زين الفريق إلى البطولة.
3: أنا نحكي حراس المرمى بيدها،
2: لكن وقت اللي تجيك دو ولا تروا تير كادري في 4-5 ماتشوات ومن بعد بين باتش بلجيكي وماتش سويد يجيك 17 كره في دو ماتش كادري، لهنا نعملوا بوان ديروغاسيون. انا مانيش نحكي على الميريت نتاعو في الكلوب، في الكلوب نحى ماتشوات اللي وقت اللي هو بالعكس كيف ما قلت انت صعيب انك تكون قاعد ومن بعد تجي كره اللي كي تنحيها ميريت، هذاك هي الميريت نتاعك. لكن اليوم ما بين انك على 4 ماتشوات ونشوف ونحكيوها كونكريتمون وسام، لا عندنا معناها جمعيات اللي تقلقك في كل ماتش بالاخص كي تجي الكلوب الرادس خاطر البلوك بلوك ديفونسيف كامل نتاع نتاع نتاع الكلوب كومباكت ونعرفوا سي فوزي كيفاش يخدم البلوك بالخاص ديفونسيف والبريسينغ وما عندناش دي زاتاكون اللي كيما شفناهم في الكوب دي مون
3: لا لا نيفو يا
2: دونك كي تشيك في بين بلجيكا وهذا رقم صحيح ما بين بلجيكا والسويد الشامخ جاوا 18 تير كادري ما جاوش في الشامبيونان دونك هذاك اللي خليه يقبل 5 بونت
3: نحن نشوفوا لي تايم نتاع الحراس نتاع المنتخبات الاخرين الحقيقه تشوف دي تايم نتاع يعني حارس حارس اسبانيا ذا لي 2 متر وحارس المانيا ما نحكيوش
2: لا مو خاطر كي قال لي كريم على الحارس نتاع كافير عمره 40 سنه شوف الاكسبيريونس ويلعب في الدوزيام ديفيزيون نتاع نتاع البرتغال ولعب سنه 19 ماتش في 90 دقيقه وجاتو عنده موين دو 3 تير كادري بار ماتش موين نحكي مش نحكي التوتال 3 تير كادري بار ماتش معناتها 3 كي تضربهم في 19 تشوف النمبر دو تير كادري اللي يجيو هذاك علاش انا كي نعمل له كومباريزون نلقى شكون اللي عنده الميريت باش يكون الحارس الاول في المنتخب هو الحارس اللي جاوه اكثر واللي كان سوليسيتي اكثر في الشامبيونان
1: اكيد هذا رايك هيش من دونك في الموضوع حراسه المرمى في المنتخب الوطني التونسي عملنا البيلون الدفاعي والهجومي والبيلون الفني للمنتخب وكما قلنا رانا عملنا مئات المرات البيلون الاداري والمسؤولين على الفشل هذايا بما فيه الكفايه كي نحكيوا على قبيله هاشمي نختم موضوع المنتخب بنقطه حكيت عليها انت اللي هي المشكله نتاع وسط الميدان اللي خلت الدفاع نتاعنا اكسبوزي اللي خلت الكره توصلوا حيه والمشكل في وسط الميدان فرشاني ساسي من ضرب الجزاء اللي ضاع ضد السنغال عدد كبير من الجماهير التونسيه كرهت فرشاني ساسي لكن لاكاليتي نتاعو هو وعيسى العيدوني يظهر لي اكبر نقطه كانت ناقصه المنتخب في المونديال
2: خلينا نزيدك حاجه ماكي عيسى العيدوني وفرجاني ساسي بسرار باش لعبوا مع بعضهم لكن كي تحط انت في ماتشوات لقيناهم مع بعضهم لكن كي تحط عيسى العيدوني مع حنا باع مع حتى بن سليمان الكومبليمونتاريتي بين الثلاثه نتاع ميليو التيران كيف ما قلت لك قبيله في التفاهم نتاع حتى كي نتحرك انا انت باش تجي تشد بلاصتي انت باش تغطي عليا موجوده اكثر من اللي شفناه خلي انك تخلي موجود فرجاني وموجود العيدوني اللي هما يعرفوا المنتخب اللي هما دي ليدر واللي حكينا عليها قبل واللي هو اللي هما لابور نتاعهم في وسط التيران اوفنسيف وديفنسيف شفناه الكل ظهر لي ما وشفنا لابور نتاع نتاع فرجاني في الغرافه وشفنا معناها العيدوني كي يكون في ليكيب ناسيونال شنيه حتى بالروح نتاعو حتى بالكلام حتى بالعياط حتى دونك بالنسبه لي انا اللي نقصنا في الكوب دي موند هذه لو كان نحكي بار بوست نعطيك فرجاني والعيدوني ونعطيك اختيار للملاعبيه على خاطر وقت نلعبوا زوج ماتشوات الاولانيين اللي هما لي ماتش كلي نتاع نتاع الكومبيتيسيون هذيا ما غير دو جوور دو بوينت ونجيبوا دي ميليو تيران نحطوهم ولا ان جوور دو كولوار نحطوا معناتها تسعه صريح لهنا نقولوا الشوا نتاعنا ما كانش صحيح جمله معنا
1: اكيد ما كريم حكيت فما
4: فما حاجه نحن لي ريت كي نحيو جوير على الاقل كي اكزامبل نحيت مثلا فرجاني يجي بخير من الفرجاني يا ما يخلي القديم هذه مشكلة كبيرة طبعا احنا مثلا حتى كان بكري وحكينا على خضيرة خضيرة ارقامه في الكيب نتاعو غلطت الناس كل فهمت وحاجة اخرى لازمنا ناخذوا زاد قرارات نتاع مسؤولين ما ناخذوش قرارات نتاع جماهير
1: هذه المشكله الاكبر ديجا معناها كي اليوم كي نحكيوا على الخايبه والخايبه والخايبه ونقولوا راهو الاعلام كان سبب راهو المحللين كانوا سبب راهو اداره الجامعه التونسيه لكره القدم كانت سبب او ميم طون نبداو نحكيوا واش بكم تحكيوا على جوار اكس واش بكم تحكيوا على جوار ايغريك هنا يتلخص انا قلت على حد اللي فات قلت راهو كل واحد فينا الكل لازم يراجع روحه ويشوف روحه وين اخطا راو في الاخرائر الانتجارة يفضيحة للناس الكل دون كل واحد هكا يواخر التالي شوية يراجع روحه ويشوف هو كيفاش غلب مصلحة شنوة على شنوة في الاخر انتج هاي فشل وفضيحة للناس الكل نحن كتوانسة الكل لسقط فينا الفضيحة هذه المرتبة 47 في المونديال هذا الكونستا في الاخير باش كل واحد يتعلم اللي دافع على جمعيته قبل درابو البلاد هاكا يعرف شنية الانتجة باش المرة الجاية كي يشوف درابو البلاد ينسى جمعيته ويحكي على درابو البلاد ترجع البطوله وترجع المنافسه ما بين الانديه وقتها موضوع اخر دونك هذا باش سكر موضوع المنتخب لحظات وانا احكيو على النادي الافريقي
0: ريكاب سبور كل احد من 5 ل 8 تحليل ماكيلوني
1: في النادي الافريقي حسمت صفقة ياسين مرياح عاود الاتفاق بعد ما كانت الصفقة قريبة تيح في الماء. الاتفاق تم التواصل ليه مرة أخرى وياسين مرياح باش يكون في الكلوب في انتظار الحكاية تولي رسمية 100% بالإعلان الرسمي من قبل النادي الافريقي. وفما لاعب سابق في الترجي الرياضي التونسي في مفاوضات مع نادي الافريقي. خلينا نبداو قبل ياسين مرياح. لاعب سابق اللي في مفاوضات مع النادي الافريقي هو في نهايه عقد مع الترجي الرياضي التونسي ما تمش توصل لاتفاق بينه وبين الترجي. عقده في 30 جوان يعني نهارين اخرين. هو حسام تقى متوسط الميدان نجم نشوفوه بمريول النادي الافريقي في الموسم القادم. ما زال في مرحلة المفاوضات مع النادي الافريقي حسام تقا 25 عام. هل ينجم يقدم الإضافة في صورة ما تم التواصل مع الاتفاق وأمضى للنادي الافريقي وسام سلامي؟
3: شوف أولا ساعة ما نساوش اللي تفكير تو في النادي الافريقي تغير الحقيقة كومبليتمون لكونه تو المدرب هو صاحب القرار بيان سور بعد تشاور مع المسؤولين في أونيفو يعني الأمور المادية. لكن نعرف اللي سي فوزي هو اللي ديما يحب يكون صاحب القرار في الانتدابات. نحكيه على تقاع لعب 25 سنة يعني عنده خبرة إفريقية لعب ممتاز الحقيقة لعب يعني سيريو أي فريق في تونس يعني يستحق اللعب كما تقاع نتصوره. ويبقى بعد كما قلت لك بارابور للإفكتيف الموجود في النادي الافريقي والمتطلبات نتصور اللي باش تصير تدعيمات في الإفكتيف فيو فما مسابقة إفريقية مهمة للنادي الافريقي. يبقى بعد كما قلت لك شوى مكي متاع اللاعبين هو يرجع بيان سور السيد فوزي بن زرتي. لكن كي تقول لي مثلا تقييمي للاعب من أفضل ما فما في البطولة خلينا نقوله في وسط الميدان
1: كريم عوضي دونك حسام تقى في صورة ما زلنا نحكي على مرحلة المفاوضات ما زال ما فهمش اتفاق.
4: فما نقطة نعال شوية على أسامة هي من أكبر الأخطاء في جمعيتنا في تونس اللي هو المدرب اختار جواريت
3: كان سي فوزي كان
4: عليه
3: هو أنا معك خاطر بعد نجم تنحي المدرب
4: صحيح شقاد لشكوم
3: عارش نقولك عليش خد كان سي فوزي خاطر الليستات متاع سي فوزي من أول ما بدأ يدرب من السبعينات ومن الثمانينات شوف الكم الهائل من اللاعبين اللي يطلعهم. نصورش أنا يطلع لك مثلا لاعبين ممتازين وبش يغلط بعد في جبال اللاعبين
4: يطلع عين شفنا ما ديما نقوله وسام فما أنا ديما نحكيت بالعموم خاطر انت تعرف المدرب في تونس المدرب في تونس ماك تعرف
3: حتى شعرين
4: يتسمى
3: انا قلت لك الاستثناء الوحيد هو سي فوزي الباقي
4: انا من يمكن سي فوزي النسبه الاختياره كانت ناجحه بارابور باللي زونتونير الاخرين مي تقول لي ملاعبين تقى صحيح من احسن اللاعبين اللي في البطوله التونسيه نمشي معك مي فما سؤال مطروح وسام قال زعما كان جيت تقى يفيد على ترجمة عوتلوش
3: ديشوا فما بديشوا متاع إدارة
1: وصارت حتى مفاوضات ما بينته وبين الترجمة على التجديد ما تمش توصل اتفاق
4: اتفاق معنا ما نتصور انت الاتفاق ما صارش ماديا
1: ما
4: الاتفاق ما صارش ماديا مع الترجمة هذه التونسي وبش يصير ماديا مع النادي الافريقي
1: ينجم يكون
4: باللي عايشين ونشوفوا فيه ما نجمش يكون اللاعب ما عادش يفيد الترجي هذه التونسي فنيا موش ماديا نحكي من بعد في النادي الافريقي يمكن في النادي الافريقي في الوضع هذا ما فماش لاعب في البروفيل متاع تقاء مي تقاء طوانا نحكي ونحن تقاء ما كان نسأله كان احنا نلعبين وسط الميدان ما نعرفوش تقاء شنو الرول متاعه بالضبط في وسط الميدان. تقاء نجم تلقاه كي تلعب البر كي باش تبدا تبني اللاعب ما تلقاهوش اسكو البروفي هذا باش يعاون النادي الافريقي وباش يعطي الاضافه اللي تستحقها النادي الافريقي يمكن بخروج الزمزمي
3: لا مش نفس ساعه ما نجمش يكون قدام
1: مش نفس البروفي
4: صح حتى الزمزمي نجمش يكون نفسه مي مع سي فوزي يلعب قدام ديفونس.
2: هو مشكله النادي الافريقي قبل كان السيزون اللي فاتت هي اللاعب رقم 6
4: سنتينيل
2: هي ذيك المشكله اللي كانت
4: مشكله كره القدم وسط الميدان في تونس اللي نخمم في الفكاء وهي تو بالكره القدم العصريه ممكن تخمم اللي بشي فوكش بشي يعمل بالكره
2: ومش واحد
4: مش موجودين نحن طب نحكي اليوم على التريون الأكثر موجودين مش موجودين طب قليل وين وين مي أنا ما نعرفش إيش كنت قا بالبالماريس ولا اللي تعدى بيب دي ما نقول أنا نجيب نحكم على الجوار أنا من لم تبان بالكور وصرتوا في النوادي الكبار خاطر برشا جوار تحكينا عليهم مش عمل في جمعية ومن بعد كيجي الجمعية كبيرة وسامة وانت تعرف تبدل كومبليتمو
3: فما زاد لاعبين اللي ما نجحوش في الجمعية ويمشيو لجمعية أخرى ونجحوا كذا ولا ما خذاش الوقت وما خذاش طون جو نعطيك دي زيكزامبل مثلا علي العابدي علي العابدي من خيرت ما فما لكن كان في الترجي الرياضي كان قدامه شخص ما لعبش خرج ما تشوفوا علي العابدي
1: كي تنجم تمشي الأقرب مثال اللي هو أسامة السهيلي في الترجي الرياضي التونسي وأسامة السهيلي في النادي الإفريقي
3: صحيح اكزامبل ولذلك دي علاش نقولوا نحن تو مثلا حتى ما نعرفش انا تو المعلومة كما قال لك ما زالت ماش ما تروح ولا ما يمكن فما منها في النيغوسياسيون لكن ينجم يكون حتى تقابيد ويقول لك مثلا نعرف انا توجه نتاع دار الترجي باش تجيب لاعب اجنبي في وسط الميدان ولا اللي هو نجم نلعبش انا الموسم ما ناخذش طون جو يقرر في مثلا باش يتنقل فريق اخر مثلا نحكي مش نحكي على تقا يعني اي لاعب وكان نجم ما يلقاش راحته في فريق ولا يعرف روحه اللي مش باش يكون موجود واساسي انا بور موا ياخو شوا نتاع يمشي لاي فريق اخر ولا بروف حسب رايي انا حسب رايي من افضل ما فما في المهاجمين الصغار اللي طالعين في البطوله التونسيه اللي هو لعب الترجي الرياضي اللي مشى بري الجرجيس عدى موسم ممتاز
1: جابري اشرف الجابري
3: اشرف الجابري وقت اللي عرف اللي هو مش يلعب في الترجي مشى يلعب في جرجيس من بعد رجع للترجي ولعب وكان اساسي عده مباريات ولذلك تنجم يكون شوا كريم تاع لعب
4: مشوا ما تنجمش تغلط فيه زاده
1: كريم الفكره نتاعك معناها نجم يعاون النادي الافريقي ولا نجمش يعاون النادي الافريقي
4: لا هذاك اللي مطبون بالكره نجم نحكم نجمش نحكم اللاعب اللي مطبون بالكره ويعيش اللي خط ثم اجواء مش كما موجوده في الترجي الرياضي التونسي كما موجوده في النادي الافريقي فهمت شنو نقصد؟ يعني كي تبان بالكرة نجم نحكم خاطر ما نجمش نحكم الحكم الأولي نقول لك باللي تعدى فيه ثم بورسنتاج باش ينجح نقول لك 50 ينجم ينجح و50 ما ينجمش ينجح
1: هذا بالنسبة لحسام تقالي قلنا مازال في مرحلة المفاوضات فما مفاوضات ما بين حسام تقا والنادي الإفريقي مازال ما فماش اتفاق فما مفاوضات ياسين مريح تقريبا حسمت الأمور ناقص يعني تم بعد ما كانت صفقة نجم تيح في الماء توقرب برشا من إنهاء الإجراءات متاع التعاقد إذا مش جزء من إجراءات التعاقد صار نفس الرأي لازم تبان بالكرة كريم
4: لازم تبان بيبش نبدأ واضحين احنا نعرف اللي ياسين مريح من خيرة المدافعين في العوام الأخرى من المشكل مش في اسكو نعرف ياسين البريود الأخرى تعدد برشا إصابات وانت النادي الإفريقي الموسم هذا عنده دي اوبجيكتيف يلزم توصل لهم وسيرتو لوبجيكتيف الاولاني اللي هو الشامبيونز ليغ اللي يلزم تدخل ليبول عندي انا من اهم الاهداف النادي الافريقي السنه يلزم تدخل ليبول في الشامبيونز ليغ وعلاش لا خاطر تنجم تمشي مش نقول لك تمشي تمشي لبعيد مي بدخولك غادي تنجم تبني برشا حاجات على ياسين مريح نعرفوا البلوسير اسكو باش ينجم يعمل موسم كامل يلعب ولا أنا نعرفه طفل بروفيسيونيل خدام يمكن بخروج لاعب جزائري شريفي وممتان باش تربح مكان متاع أجنبي يزمك تجيب تونسي نتصور اللي في السوق شكون موجودي ومن بلوس يجيك ليبر ما تخلش فيه فلوس
2: ليبر
4: وجدا ما نتصوروش باش يكون عنده الراتب الشهري اللي كان في الترجي التونسي باش يلقاه في النادي الإفريقي بالإكسبيريونس ما نتصوركش باش تلقى خير من ياسين مريح وديما نرجع لكلمة راهي هذه كي تبان بالكورة من بعد تعرف برشا حاجات
1: أسامة ناقص 2% قولوا 3% ولا أكثر شوية على إنهاء الصفقة ياسين مريح في النادي الإفريقي
3: ياسين مريح كما مع اللي قالوا كريم يعني إذا نحكيه خبرة إذا نحكيه كاليتي تكنيك زاد اللي مريح كيبدا في فورما 100% حكينا بعدة مرات على المشاكل متاع المدافعين في البطولة التونسية في خروج الكرة في كذا من أفضل ما فما كيبدا جاهز 100% نحكي مع خروج الشريفي مع نتصور أنا زادة حتى مريح رو نتصور زادة بش يكون يمكن يكون زادة التعويل على ولا انتداب مدافع آخر. خلينا نحكيه على أفريقيا توا, نحكيه على تشامبيونز ليج, نحكيه على لازمك تكون عندك دفاع بريمون اللي يقدر في بلاسير في عقوبة في كذا, ديما عندك دوبلور
4: وصارت مشكلة
3: طبعا, ولذلك الدوبلور مهم ومهم جدا. وإن نتصور الإدارة وفوزي البنزرتي مخمين فيه لو تمت الصفقة بيان سور, ما عليه كان كما كان في الترجي كما باش يكون في النادي الافريقي يثني الركبة مع الناس الكل, والاكسبيريونس بيان سور اللي باش يزيدها هو للاعبين الموجودين في النادي الافريقي.
1: يعطيك الصحة أسامة سلامي, شكرا, شكرا ليك, خليك ترجع تتبحبح كريم العوض. يعطيك الصحة,
4: يعطيك الصحة مك
1: هشمي زلوز بطل الجزائر, شكرا ليك على التحليل الشافي والضافي
2: إن شاء الله كونوا قدمنا الإضافة. ويعطيك الصحة أنت مرة أخرى مكي على الاستضافة هذه.
1: شكرا ليك هشمي. دونك نحن مكملين معكم في ريكاب سبور بعد الأخبار, راجعين مازلنا مش نحكيه على أخبار أنديتنا لا تنسي, مش نحكيه على وضعية نادي حمام لنف, مازلنا مش نحكيه على المونديال زادة, وبش نحكيه زادة على التنس وعلى أبطال وبطلات توانسة في ساعتنا القادمة من ريكاب سبور.
0: موزيك فهم, موزيك فهم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد, الريتم الأخبار الجو على موزيك فهم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة, ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح, افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزيك فم. موزيك فم الاولى في تونس. راديو موزيك فم تونس الأخبار.
5: موجز الأخبار, أهلا بكم. ظافر الصغير نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يؤكد أنه سيتم انطلاقا من الثلاثاء المقبل عقد جلسات استماع بخصوص مخطط التنمية 2026-2030, مضيفا أنه من المقرر الانتهاء من جلسات التداول التي ستجمع النواب بالوزراء في 10 من جويليا المقبل.
6: انطلاقا من يوم 30 جوان 2026 يوم الثلاثاء باش ننطلقوا في الاستماعات, احنا حطينا دونك الرزنامة هذه 3 أيام لولانية مش يكون موجود معنا السيد وزير الاقتصاد والتخطيط, لأن وزارة الاقتصاد والتخطيط كما قلنا هي التيد فيل تاع مخطط التنمية. في نهار الأول مش يكون معنا السيد وزير الاقتصاد والتخطيط وهو نقاش عام حول مشروع مخطط التنمية 26-30. في نهار الثاني السيد وزير الاقتصاد والتخطيط مش يكون مصحوب بالسيدة وزيرة المالية باش نحكيه على التوجهات العامة والأهداف التنموية, ولهنا طرح باش يكون في الجلسة هذه في أنه صحيح اليوم عنا مشاريع لكن زادا فما تحديات, وفي نهار الثالث في التنمية المجالية اللي هي راهي هامة برشا, ولهنا وين باش نشوفوا المشاريع المحلية والجهوية استثمارات خاصة المجالس المحلية. دونك باش تكون مع السيد وزير الاقتصاد والتخطيط ومع السيد وزير الداخلية, ومن بعد تباعا حاولنا أنه في كل جلسة يكونوا فيها الوزارات اللي تشبه لبعضها أو اللي يكونوا في نفس المحور كيف في يوم واحد, بعد التجهيز والأملاك الدولة وزير البيئة في يوم واحد, فهذا هو حتى اللي نوصله في النهاية معناها لليوم الأخير اللي هو يوم الجمعة 10 جويلية. نتمنى نكونوا استمعنا للناس الكل للوزارات الكل.
5: وحدة منطقة الحرس الوطني بتبوربة تتمكن بالتنسيق مع أعوان مركز الحرس الوطني بالجهة في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد من ضبط 5 أشخاص من بينهم شخص محل تتبع في قضية ذات صبغة إرهابية بصدد النبش عن الآثار بأحد المناطق الريفية بمعتمدية تبوربة من ولاية نمنوبة, وحجز معدات تستعمل في الحفر إلى جانب مخططات ومبلغ مالي وفق ما أفاد به مصدر أمني وكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يضيف أن النيابة العمومية بمنوبة أذنت لفرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بتبربة بفتح بحث في شبهة تكوين وفاق قصد النبش عن الآثار والكنوز ومواصلة الأبحاث للكشف عن جميع ملابسات القضية. في أخبار العالم، وزارة الداخلية القطرية تعلن عن مقتل مواطن قطري متأثرا بجروحه جراء شظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، وذلك بعد فقدان قارب كان على متنه هو وشخص آخر دون الإفصاح عن موقع الحادث أو تحديد ما إذا كانت الشظايا مرتبطة بطائرات إيرانية مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين اليوم. وزراء الخارجية السعودي والباكستاني يعربان عن قلقهما إزاء التطورات الإقليمية بين واشنطن وطهران، مشددين على ضرورة الالتزام بالعمل لترسيخ سلام تنفيذا لمذكرة إسلام أباد. المركز الألماني لبحوث علوم الأرض يفيد بأن زلزالا بلغت قوته 5.29 درجة ضرب مقاطعة سيتشوان الصينية اليوم الأحد. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس ريكاب سبور، كل أحد من 5 إلى 8 تحليل مكي العوني.

0: ماكيلوني. رجعنا معكم في ريكاب سبور. بعد شوية باش نحكيو على نادي حمام لنف والوضعية في نادي حمام لنف، وهل يحصل الفريق على إجازة النادي اللي تخول المشاركة في البطولة الموسم القادم. باش يكونوا معنا محمد العنابي نحكيو معاه على وضعية نادي رياضي بحمام لنف. فما قبل باش نحكيو على المونديال، نكملوا على المونديال وعديد الأرقام القياسية في النسخة هذية دونك من كأس العالم. باش نحكيو زادة على التحكيم كيفاش كان في الدور الاول من المونديال، هذاك علاش التحق بنا عادل زامول. عادل مرحبا.
1: اهلا بك مكي، واهلا بجميع المستمعين والمستمعات مشاهدينا على موزايكا.
0: قبل ما نحكيو على الاداء التحكيمي خلينا نعطي اهم الارقام في الدور الاول من المونديال اللي وفال البارح. نحكيو على 215 هدف في 72 مقابله، معدل كبير، معدل 3 اهداف كل مقابله. نحكيو على رقم تاريخي اللي ميسي 19 هدف في المونديال، 6 في المونديال هذايا، ويولي الهدف التاريخي لكاس العالم. كريستيانو رونالدو اللي اصبح اكبر لاعب يسجل في تاريخ كاس العالم في عمر 41، اكبر لاعب يعني يسجل او لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفه من كاس العالم. نحكيو على حارس كوراساو واللي ايلوي روم اللي عمل 16 تصدي في 90 دقيقه، رقم عمره ما صار في المونديال. نحكيو على كيف المنتخب المصري اللي بعد 92 عام اول انتصار في كاس العالم. نحكيو على نتائج عريضه صارت في المونديال بخلاف نتائجنا العريضه، صار ما اكبر منها في المونديال هذا اللي هي ألمانيا على كوراساو 7-1، ولو أنه كوراساو حتى كليت 7 في المقابلة ذيك كان أداها محترم. كندا اللي ربحت قطر 6 بليش، فما 5 بليش اللي تعاودت في مباراة بورتوغال وأوزباكستان والسنغال على حساب العراق، وروزمون صارت النتيجة ذي للأسف على حساب المنتخب العراقي، نتيجة اللي خلت المنتخب التونسي يكمل قبل الأخير، لأنه لو كان يعني كان ما خسرش المنتخب العراقي 5 كان منتخبنا يكون هو الأخير في كأس العالم.
1: حتى هذا حرمونا والله.
0: دونك هذوما اهم الارقام في الدور الاولاني من كاس العالم اللي وفى البارح في انتظار انطلاق الدور الثاني اللي الليله ينطلق 8 متاع الليل اول مقابله اللي تجمع جنوب افريقيا بالمنتخب الكندي، من بعد نهار الاثنين 6 متاع العشيه البرازيل ضد اليابان، و9:30 تاع الليل المانيا

0: ضد الباراغواي. بالنسبة للفجر متاع نهار يعني ليلة الفاصة بين الاثنين والثلاث ماضي ساعتين متاع الصباح هولندا ضد المغرب، نهار الثلاث ستة متاع العشية كوديفوار ضد النرويج، والعشرة متاع الليل فرنسا ضد السويد. الليلة الفاصلة ما بين الثلاث والاربعة ماضي ساعتين متاع الصباح مكسيك ضد الإكواتور، نهار الاربعة الخمسة متاع العشية الانجلتير ضد الكونغو ديمقراطية، تسعة متاع الليل بلجيكا ضد السنغال. لاحظت كان لاحظت تحسن شوية توقيت المقابلات. كيف كيف الليلة الفاصلة ما بين الأربعة والخميس مساء متاع الليل الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك، ومن بعد نهار الخميس ثمانية متاع الليل نقاو إسبانيا مع النمسا، النص الليل من بعدهم تجي مباراة بورتغال ضد كرواتيا، الأربعة متاع الصباح سويسرا ضد الجزائر، نهار الجمعة في العشية سبعة متاع العشية أستراليا ضد مصر، لحدش متاع الليل الأرجنتين ضد الكافير، وفي النهار سهرية نهار الجمعة يعني صبحية نهار السبت ما ساعتين متاع الصباح آخر مقابلة تجمع كولومبيا بالمنتخب الغاني. هذا البرنامج تاع دور 16 من كاس العالم بتوقيت المقابلة. تعطينيكم أهم الأرقام اللي تخص اللاعبين والمدربين والمنتخبات، أهم الأرقام والأداء اللي يخص الحكام عادل زهمول، كيفاش كان الأداء التحكيمي في الدور الأول من كاس العالم؟
1: شوف شفنا معنا ساعة والحاجة كانوا موجودين 52 حكم، هما نحى منهم أرتان ولا 51 حكم، وتم استعمال 42 حكم في المباريات هذية. يعني فما العديد من الحكام قعدوا يعملوا كان كاتريام ولا أربيتر دو ريزيرف في المقابلات هذية. اسكي بيان أول مرة معناها تصير أنه أربع حكام أفارقة يكونوا موجودين في البريمي تور. انت ماجين على تروى ماتش معناها تروى جورني الحكام متاعنا لفرقة اللي هما أربعة حكام اللي هما بيراتشو من الجابون، مصفى غربال من الجزائر، وجلال جيد من المغرب، وأمين عمر من مصر، عملوا دو ماتش معناها أول مرة تصير، معناها يسون ايجاليتي مع الحكام الاخرين الكبار. ان شاء الله يكملوا، مش يكون معناها كان دو ماتش الحقيقه مع ترشح الفرق نتاعهم الكل معناها اللي موجودين. بون فما شويه فونتاج بالنسبه لاتشو اللي عمل زاد مباريات، عملهم مباريات ممتازه. مصطفى غربال من الجزائر مازالت موجوده. المغرب
0: إيه بالنسبه لاتشو مش غانا،
1: لا من الجابون،
0: بيراتشو غابون
1: معناها زاد كيف كيف
0: دانييل ريال تاع
1: امين عمر من مصر، زاد كيف كيف مصر موجوده. واحد ما يتمناش باش المنتخبات هذه تخرج باش الحكام معناها تقعد، لكن هذيك هي الكره. فما دي ارجنتان، فما دي بريزيليان، زاد كيف كيف الكلهم اللي منتخباتهم تكون متقدمه في الادوار باش يروحوا في التورنوا هذه. بالنسبة للبنات اللي كانت موجودين، كانت كاتيا يظل شفناها المكسيكان ذيك اللي زفرت الماتش، ما كانتش معناها حاجة اكسترا اوردينير بالنسبة للاربيتراج، اما كي تحطها قدام توري الامريكية عملت دو ماتش ولي ماتش، ولو في الماتش متاحة بين ألمانيا وكولومبيا هكا ألمانيا كولومبيا توري
0: كراسا
1: عملت الماتش توري، عملت الإكوادور ألمانيا، جت فيها لقطة متاع الهدف الأولاني متاع ألمانيا وكان فيه ليتيج. الحقيقة كي تكون اللقطة، شوف على خطر في الكوب دي موند هذية شفنا بعض اللقطات، إن شاء الله زاد نشوفهم حتى في البطولات معناها متاعنا، كليفوتك اللي تكون أخطاء خفيفة جدا أنه ما تتزفرش، واللي كنا ديما نقوله راهو مش كل مسك ومش كل دفع أنه يكون معناها مخالفة، لكن في اللقطة متاعها كان ثم أقصى درجات التهور هي، أما تكون تانجانت بين المخالفة وإلا المخالفة معناها القراءة تختلف بين حكم وحكم في المخالفة هذيك. في اللقطة هذيك كانت السائق لعبت الكرة قبل ومن بعد صار الكونتاكت، اسكو الملاعبي هو كي شرشي مع المشي كي شرشي هو حتى معناها نفسه في وضعية أنه يتم عليه المخالفة، وإلا المهاجم هو إلى بري لوريسك فمني حتى بلعب الكرة وتبال دروا باش تضرب من بعد. شوف معناها القراءات الموفمان متاع البدن ومتاع اللعب كيفاش يلعب سي الاربيتراج مودرن، هذايا خلى معناها القراءة تكون، ولو أنا واحد من الناس منيش موافق على القراءة هذيك، لكن قراءة مقبولة ومعقولة أنه اللاعب المدافع هو اللي مد راسه فمني باش صارت عليه المخالفة خاطر المهاجم لعب اللقطة. باش تعرف الاربيتراج اللي شفناه السنة اللي شفناه في الكوب دي موند هذية سي توتا في ديفيران على اللي قاعدين نشوفوا فيه مام حتى في الكرة متاع الشامبيونز ليج متاعهم هما متاع الأوروب ولا الأمريك. هذه حاجة أخرى. اليوم توجه متاع الفيفا والتوجه متاع القانون أنه أسرع ساعة أول حاجة الكرة أنه تربح أكثر وقت متاع لعب كرة،
0: وهذا ظاهر في المونديال، هذا
1: ظاهرة برشا، وأنه زادة كيف معناها مش المخالفات الكل تتزفر، وشفناها هذه الكل معناها في المقابلات اللي شفناها الكل الحقيقة واحد ولا مش ناقص نوم برك معناها واحد ولا يسهر يسجل بالحق معناها اللقطات يلزم واحد يقراهم مليح كما يقراهم هما، يزمك انت زادة كيف تقرأ اللقطات. فما وقفت على حاجة أنه بالتكنولوجيا اللي موجودة مكي معناها كي تشوف انت ليزاربيتر متاع الفار وقت اللي تشوفهم وقت اللي يعديهم لك تشوف قدامك زادة ليزيكرون أبار اللي المعلومة اللي عنا، لكن زادة تقرأ الليكرون اللي قدامك. الليكرون اللي قدام ليزاربيتر متاع الفار عندهم 13 كاميرا 13 أونجل، هي موجود فيها 24-25 كاميرا، ممش الكلهم السورتي متاعهم للفار، موجودين 13 كاميرا بالنسبة لليزاربيتر. فما حاجة أنه احنا عشناها كتونس معناها المنتخب التونسي كونتر جابون، كي نشوفوا الحكام ولو عندي أنا الصورة كي نشوفوا الحكام الكل عندهم في يدو المونجيلا متاع الجول لاين
0: زوز منيجل السنين شفناها شفنا الاربيتر ويت في ديام زوز منيجل،
1: فما ثلاثة منيجل كما الاربيتر المكسيكان اللي زفرت لنا كان عندها ثلاثة منيجل مش كاتيا كان عندها ثلاثة منيجل به. وقت اللي تشوف انت المونجيلا اللي فيها متاع الجول لاين وقت اللي تتعدى الكرة
0: تعطيك
1: سينيال اللي الكرة فمني ثم جول، يظهر لي في في في كومبيتيسيون كبيرة كما هذه وفي التكنولوجي اللي موجودة في الكوب دي موند هذه ما شفناش الجول لاين. علاش ما شفناش الجول لاين وقت اللي غيب نفيقوا بيه احنا؟ هو المرة هذه كرة متاع جابان تونس الكرة تعديت ولا ما تعديتش وقت اللي الحارس فمني متاعنا؟
0: هو عادل الجول لاين تسينيالي الكرة عند الحكم وقت ديباسي بكلها.
1: فوالا اي باهي هوني ما انا با ديباسي هكا ولا اي معناها نورمالمون ما تعملش حتى سينيال. علاش نقفوا ونقعدوا نستناو الا ما يشيكوا عليها في الفار؟ وقعدنا بريسك 3 مينوت.
0: شفافيه اكثر شفافيه باش لعبه تتاكد
1: هي التكنولوجي يا ثم يا ما فماش معناها اذا كان كره تعديت ما تعديتش هي وقتها يقول العب طونكو السينيال ما ضربش في الساعه نتاعو. معناها هوني نقول انا اي معناها في المقابل نتاع هذا زاد كيف شفنا كره نتاع تونس والسويد اللي اللي اللي تحسب عليها لورجو اللي الكره ضربت في ساق الملاعبي دوبا ما ضربت معناها في ساق الملاعبي وعملت اك الفيبراسيون نتاعها في الكره اك الموفمون سينوزويدال اك اللي وقت اللي ضربت الكره فمني معناها عندهم هما معناها صار ولات دوزيام فاز ما تنحاشوا البونتو ولات دوزيام فاز
0: البونتو. معناها الكره كان مش فيها تكنولوجي هذيك ما كانش تحسب البون.
1: او ديبار دو لا بال الملاعب كان اون بوزيسيون دور جو وعنده الحق الاسيستون كي هاز فمني دوزيام فاز وقت اللي كان شارك فيها هذاك الملاعبي ومس الكره لاتاكون وقتها الملاعبي اللي خذا الكره ما كانش اون بوزيسيون دور جو هوني تولي زاد تكنولوجي اخرى كبيره فمني تخلي معناها تعطي حق حق الناس. شفت معناها لو بارادوكس كيفاش تكون هذا عنده الجون لاين مش موجود والتكنولوجي كيما هذه معناها على الشعرة معناها دوبا ما تمس الكرة تكون موجودة. الحقيقة في قراءة لي زورجو شفناها بالورجو سمي اوتوماتيك ما عندك ما تتكلم بالحق ما عندك ما تتكلم كيما مثلا البارح جي لقطة اللي برشا بالحق قعدوا
0: كولومبيا بورتغال
1: كولومبيا
0: بالعين المجردة تظهر ماهيش أورجو
1: فوالا. أما لا عندي الأخرى متاع غانا متاع غانا هدف متاع غانا كونتر كرواتيا الهدف متاع غانا في السونتراج فما ملاعبي من غانا كان اون بوزيسيون دور جو مي الكرة تعدت للإكستريم معناها غوش للبارتي اللي من غادي اللي الملاعبي ما كانش اون بوزيسيون دور جو وخذا الكرة وماركا يتعدى البيوت هذايا للفار باش يشيكوا عليه ومشى حتى الحكم للونفي دو ريفيو باش يشوف اللقطة هوني مكي نوليو علاش وقت اللي تكون فما بوزيسيون معناها متاع ملاعبي أرجو وشارك ولا ما يشاركش تقعد ديما للحكم باش يقراها على اللقطة هذيك الملاعبي نمرو 4 متاع غانا اسكو كان شادد الملاعبي متاع كرواسيا باش ما خليهش يمشي يلعب الكرة حتى كي تكون انت اون بوزيسيون دورجو باسيف وتعمل اكت كيما هذايا تولي اللورجو متاعك اكتيف وتولي مشارك في العملية يولي وقتها نحسبو الهدف. لكن وقت اللي مشى الحكم شيك على اللقطة اتضح انه معناها كان التحام عادي بينه وبين الاتاكون بينه وبين الديفونسور والهدف كان صحيح. الحقيقة شفنا برشا حاجات حلوين في الكوب دي موند هذية مع شوف مع القبول متاع ليزونترنور متاع الجمهور متاع الناس معناها والملاعبية ما تلقى حتى كونتستاسيون فهمت في لقطات كبيرة برشا فهمت إن شاء الله هذايا يزمو راهو كيما تطبق في الكوب دي موند راهو باش يتطبق على العالم الكل وإن شاء الله كي يتطبق في تونس ما يصيرش فيه فهمني معناها مشاكل أخرى
0: إن شاء الله. هذا اللي نتمنى وشكرا لك عادل زامول. كان هذا بيلون للتحكيم وبيلون الدور الأول من كاس العالم. نحن راجعين بعد شوية باش نحكيه على نادي حمام لمف ووضعية حمام لمف قبل المشاركة في البطولة في الموسم القادم. ريكاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 تحليل

0: Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical En Cheikh Dunia de Abdelhamid Bouchner. En Cheikh Dunia au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. Récap Sport. Kouna Rahad. Le Khamsa, le Fmanian Tahlil. Makil Houni.
1: رجعنا معكم في ريكاب سبور ونرجعوا نحكيوا على أخبار أنديتنا التونسية. نحكيوا على النادي العائد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي هو النادي الرياضي بحمام لمف. وسعيد جدا أنه يلتحق بنا عضو الهيئة المديرة لنادي حمام لمف سي محمد العنابي. سي محمد مرحبا.
2: عسيمة مكي يعطيك الصحة. عسيمة نسكل
1: بيه. سي محمد دونك انت موجود معنا نادي حمام لمف دونك يرجع الموسم القادم للرابطه المحترفه الاولى, وكما تعرف الرابطه المحترفه الاولى فما حكيت كرات الشروط واجازه النادي انه النادي ما ينجم يشارك في البطوله الا ما يتم استيفاء عديد الشروط, لكن يبدو انه عندكم بعض الاشكاليات اللي تنجم ان شاء الله لا, اما تنجم تحرم نادي حمام لمف من المشاركه في بطوله الموسم القادم, خصوصا انه الاجل ليميتي شوي.
2: بالضبط مالوغوزمون بون جوست للتوضيح, انا راني عضو لجنه الدعم وعضو لجنه النزاعات مش في الهيئه المديره.
1: طبعا انا نعرفك تلمو انت من المشرفين مباشره على النادي في الموسم
2: تاع العائد في حملهم في الدعم والهيئه المديره والنزاعات ولا حبيت كنا نعيشوا عائله واحده الحقيقه في حملهم, فهمت كلنا مسؤولين وكلنا حبيت وكلنا سيرنا قبل وعنا ونزلنا باش نسيروا. دونك جوست هذا للتوضيح. مالوغوزمون وي كما قلت كما كنت تحكي نحن مازلنا كي فرحانين بتلوى معناتها مازلنا كي طلعنا نلقاو روحنا قدام هذه المشكله الكبيره هذيا نتاع الديون لازم نخلصوهم في اجيال قصيره برشا فهمتها. ومالوغوزمون هما الديون هذيا متراكمه نتاع 5 سنين معناتها ماهيش نتاع عام واثنين وثلاثه واربعه, دونك تلقى روحك انت في اجيال قصيره برشا مازلنا كي سكرنا سيزون خلصنا اللعبيه الكل خذوا بريماتهم حتى تاع الصعود هذيك وكل شيء الناس كل مريق نلقاو روحنا توا قدامنا 800 مليون في 10 ايام ولا في جمعتين ولا في كذا. الحقيقه نتاع ربي تحركت العباد وتحركت الرجال في حمام لمف, وتعرف انت حمام لمف جمعيه معناتها تبارك الله بتاريخها من 1994 بالمسيبين نتاعها القدم مشكورين الناس الكل باللحبيه بالرجال بالنسبه نتاعها الكل تحركت العباد وصابت لجنه معناتها نتاع فض النزاعات وثم دي كوميسيون قاعدين يخدموا. ما نجمش نقعد نسمي لك الاسامي الكل, مي رانا معاملين على رواحنا وبجينا نفضوا في دوسيات. نحن تو عندنا 19 دوسي الدقيقه هذه نحكي معك سكرنا 6 ملفات هم سيدي مشكورين للعبية اللي تفاعلوا معنا
1: 6 ملفات لحد الآن تسكروا
2: 6 على 19 أي 6 على 19 هذو ما تسكروا. عملنا حملة كبيرة في حملهم متاع الزبونمون متاع الدون كسوا لي سبورتير المحبين في الخارج ولا في حملهم الطب زادة التجار الناس كلها قاعدة تعاون, ونحب من هنا نشكرهم الناس الكل اللي قاعدين يعاونوا. ومازلنا من الغزبون بعد شوية فهمت خاطر المونتون كبير والوقت. دونك انا هنا نداء لجماعه حمام في الكل حبيب نتاعها التجار نتاعها الناس اللي تعيش في المدينه هذيا وتسترزق من المدينه هذيا باش يعاون النادي فهمت شنو. نحن حاملين في الكوره تمشي البلاد كلها تولي حركه اي نحكي معك وانا توا على البحر وديفينمون دي تورنوا والعباد الكل فرحانه. دونك ماذا بينا جماعات الكل تحملهم في الفيديو يعاونوا اكثر بالزابونمون موفرين على ذمتهم الزابونمون لوكال محلول معناتها زي الاكسون اللي عملناها. تحركت الهيئه المديره زاد ومشيو قابلوا السلطه الجهويه ماذا بينا زاد السلطه الجهويه تعاوننا كيفاش تعاوننا مع تعتبر لي سوسيتي الموجودين في منطقه بن عروس معناتها من الزون اندستري تاع بن عروس هي اكبر منطقه صناعيه في الافريق مش في تونس. دونك ماذا بينا على كيما عملوا في البلايص الاخرين كيما بتزارت كيما مستير الشركات عاونت زاد الجمعيه ليكيب فار احنا حابين نوصل ليكيب فار نتاع ولاد بن عروس. دونك من هنا ماذا بينا زاد يعاونونا على اساس معناتها نفضوا المشكله زي شفتوا في حمام فراو قاعده تاثر في 1000 صغير معناتها هذوما معناتها مجازين معناتها ديجا سي لا سول كلوب اللي عنده لي كاتيجوري لي ديسيبلين كل هوند ولا فوت باسكيت فهمت دونك نداء هنا للشركات المنتصره في الولايه زادا في الجهه هذه باش يعاونوا النادي هذايا كي يستحق النادي يعاونوه. النقطة الثانية في البرنامج النقطة الثالثة نطلب من الفيدراسيون الحقيقة من الفيدراسيون ومن السلطات من الكل باش يشوفوا معناتها حلول نتاع اشلون مو خاطر ما تنجمش في عام ماشي عام وفي شهر تفض مشاكل تاع ثلاث سنين معناتها ثم حتى الجوارات راهو اصلا في علمهم كي كلمناهم ركيناهم في علمهم شو ما عندهم يتيش معناتها باش تشتغلوا معايا وكورون فهمت فما الناس عندهم ثلاث سنين اللي يلعبوا في حملهم فنساو ثم ما عادش في تونس الجملة فهمت دونك ماذا بينا زاد الفيدراسيون ترقى حل كيفاش معناتها نحن عندنا معاملين على رواحنا وورينا حسن النية نتاعنا وقاعدين نخدموا ما نمشيش نقفوا نهار وليل ما ثم حاجات فاكتور تاع وقت فهمت دونك هما يسبقونا شويه دي سوبونسيون ولا حاجه ولا لي دوا دو تيلي وكل نجموا نحن زاد كي كانت نفسه دونك هذايا اون كرو شنو لي اكسيون اللي قاعدين نخدموا عليهم باش نجموا نلقاو حل مستعفين نحن بالديون ما قلناش لا تبقى ثم التايمين لازمو يكون لوجيك معناتها شكون باش يجيب يحط 500 مليون هكاك وتعرف الكره في تونس كيفاش يمشي والهيئات وكذا كذا تلقاو هيئه مديره نبداو فرحانين معناتها طبعا عندنا 4-5 سنين في الهيئات التسييريه كذا تلقاو هيئه مديره نبداو فرحانين معناتها حتى العباد اللي يجيبش يشد يهرب فهمت
1: باهي سي محمد عنابي دونك عضو لجنه الدعم وعضو لجنه النزاعات في النادي الرياضي بحمام لنف قلت لي انه المبلغ الجملي 800 مليون فما مبلغ تلم منه فما 6 ملفات على 19 ملف تسكروا قداش
2: مازال فما انت شيخ بريسك تسكر قعدوا دو شيخ الحقيقه فما الجوارات الحقيقه عاونونا في النيغوسيسيون فما ناس عاونونا في النيغوسيسيون مشكورين وباش نهبطوا نحن على الباج اوفيسيال نتاعنا وعندنا حتى اون باج اوفيسيال ليتيج باش نشكروا العباد هذوما اللي عاونونا اللي قبلوا معناتها باش يخفضوا من المستحقات نتاعهم وياخذوا معناتها اون بارتي ونسكروا ملفات ثم جوالات باش نسميوهم ونكملوا معناتها الاجراءات نتاع ثم اجراءات نتاع اداريه تصحيح وكل شيء فهمت هذوما 6 ملفات ديجا تفاهمنا فيهم
1: دونك الثلث نتاع ال 800 مليون هذايا موضوع وتسكر دونك مازالوا في حدود اكثر شويه من 500 مليون لازم يتم ايجاد حل فيهم اخر اجل بالنسبه لكم الغلق الملفات هذوم
2: هم حاطين لو 10 اخر اجل لو 10 معناتها كيفاش
1: 10 جويلية
2: انت تنجمش تلقى لنا تعطينا فكره خلينا نعملوها دعنا الافكار الكل عملناها الحلول الكل دقينا عليها السلطه الفيدراسيون في الشارع الاحباء معناتها كان ثم نتبعوا زاده في الموديل الاخرين ثم جمعيات عندهم دي موديل باين شيء دقيق في مستير وكل شيء بالضبط عملوا معناتها ديزاكسيون باين تبعناهم الناس في البون براتيك معناتها كان ثم حلول اخرى ماذا بينا نحن بينا نستفيدوا منها فهمت
1: وزاره الشباب والرياضه الباب هذا ما دقيتوهش
2: دقيناه ببين كل دقيناه والوزارة والفيدراسيون والشركات والسلطة الجهوية والولاية والمعتمدية مشكورين الناس الكل ويقبلوا فينا ويسمعوا فينا فهمت شو تبقى يزم توا نلقاو الكاش معناتها باش نجمو نسكرو باش نعيطو للملاعبي باش نقولو له ما نجموش نقولو له هاو شد توا نتفاهمو معناتها يلزم نوفرو له السيوله باش ينجمو بيدو يقبل
1: معناتها على الاقل باش تفاوضوا معاه على على تقسيط المبلغ هو على الاقل تمدلو على الاقل يكون عندك شطر ولا اقل شويه مشطر حاضر معناه هذا نحكيو على المبالغ الكبار
2: بالضبط فما قول مش قابلين جملة مبدأ التفاوض بون كل واحد شو يحكي لك واحد يقول لك أنا قبل ومكتعرف الملاعب يقول لك أنا خرجت ودرجت وكل واحد شو يحكي دونك ثم الناس مش قابلة ومبدأ التفاوض ثم الناس قبلوا ثم الناس مش قابلة يقول لك أنا وفر لي فلوسي لخذ ملي معناتها دونك نحن حتى مبرمجين تو في الصيف وماخذين الرخص مع عند السلطة المحلية باش نعملوا حتى تظاهرات سهرية في المثل حتى الحمام وكل شيء كلهم مبرمجينه تبقى الفاكتور تاع الوقت لو 10 جويي معناتها دون دي جور كيفاش نعملوا معناتها باش نكملوا نوفروا 500 مليون
1: معناها
2: هذا الاشكال
1: ما حتى لكن ما فماش الى حد الان حتى شكون ينجم يسبق لكم فلوس باش تنجموا تتصرفوا لين من بعد تلقاو حلول اخرى ولا كي تعملوا سهريات هذوما ولا كي تعملوا الحملات هذوما تنجموا تترجعوا جزء من الفلوس.
2: في حملنا في نفس العباد هي بيده راهو كانت بيده قلت لك عضو في المديره ولا ثم برشا مجموعه نتاع 20 شخص فهمت معناتها باش يسبق لك شو بيدهم الناس كل تعطي كل عام كامل مثلك سكرنا سيزون الناس كلها تعطي من مكتوبة الناس كلها دز معناتها هما بيدهم شو قد عاو ترجع لهم ومعناش لقيقة نحن رأوا الناس أسرية معناتها في حامنا اللي نجم مش يسبق لك 100 و 200 و 300 مليون والضمانات زادة معناتها مباشر عجيز كونترون جو
1: خاصة أنه ما عادش فما شيكات والأمور هذيك
2: ما عادش فما شيكات ما عادش فما عباد تسلفتوا لتوا فلوسها في الرابور قاعدين معناتها مقيدين في الرابور أكتفيل وكاو عمره ما ينجم يخرج يرجع فلوسه الإنسان حتى العباد اللي خدموا قبل ومشكورين وسلفوا فلوس قاعدوا في الرابور ما قاعدوا كتيبة وكاو التاريخ خاطر اللي يجي يشد ما يخلطش يسكر سيزون تاعو باش يرجع بالتوالي هذا هي الإشكال والكرة في حملهم حملهم تنفس كرة وما يلزم تدخل أنا أقول لك من أين تدخل من فوق ما أنت يلزم حل فيدراسيون كنا ينجموا هما يسبقوا وذي المشكل مش متعنى ذي المشكل تاع الجماعة تقبل ما تلبيرو فيدرال القديم واللي قبله واللي قبله كل عام يسيبك أنت ممكن توقفني أنا كل عام تقول لي ما أنا أعطيك ليسانس بشرع بالله ما تخلص 50-60 مليون أقسمه من 800 مليون على 10 سنين ولا 12 تطبق الموين تاع 60 مليون معناتها 60 مليون تجم كل عام تخلصهم لكن يسيبوا كيفاش مش جي في عام ولا مش في عام جي في شهر نحن مزلنك كملنا البراج وطلعنا العبيد ما زلت فرحانة تبقى روحها مقابلتها معناتها المشكلة ذي ممكن هذه بيقي أنا نقول لك نعملوا على رواحنا على رجالنا على عبادنا على ناسنا على جمهورنا حمينسكي طلعت راه يمكن ثم 5000 عبد خرج الشارع الناس التوى تحتفل معناتها العبيد حتى في عروساتها وكل شيء فرحانة بلاد كلها تتنفس معناتها بالفرحة ذي علاش نجيو نحن توى هكا ندخلوا لهم كي الغصة وليت في البلاد معناتها معناتها بلاد فرحانة مصدقة ربي طلعت مش نقاور غيرها نهبطوا اللوتة بالقانون ثم القانون ثم الاجتهاد زادة لو القانون ثم مش أنا زادة ولا الجماعة اللي شدين توا اللي قبلي هم المسؤولين على شيء ذي انت يحسب من وقت الثورة لو من 2011 تقريب هالمشاكل ذي 15 سنة تعديت أنا أخذ الكفناش يكون ثم الديجور صدقني نبيدي نسيتهم جملة واحد مني ثاني عايش في المنطقة معناتها ماذا بينا هنا بكل لطف الفيدراسيون السولاد مثل كلها ابريتو هي جمعيه معناتها في بارتي دو لورغانيزم سوسيال تاع البلاد تاع المنطقه معناتها حنا نفراو تاع ليكيب فار تاع ولاد بنعروس سي لا سول ليكيب في ولاد بنعروس اللي في الديفيزيون ناسيونال تو انا نحكي لك على المشكله هذيا كان نزيدو نحكيو تو نقول لك ايجي شوف التيران والصاله مفكره والتيران نجيو نكريو في التيرانات باش يلعبوا صغارنا وكبارنا ونصرفوا في الفلوس باش نلعبوا الماتشوات نعمل ماتشات بالفلوس نلعبوا نقعدوا نكريو في ساله تاع فولي في ساله تاع هونت في تيران نمشيو ولادنا الصغار ما عندهمش تيران ماذا يكونوا ما حكيناش فيه ما عادش نجمو نحكيو فيه كي جاتنا مشكله ما اكبر
1: وهذا ما حكيناش زاد على الفوندر والمو نتاع الموسم الجديد والشهاري نتاع الموسم الجديد نتاع الرابطه الاولى معناها ما حكيناش على
2: الريكروتمون والكوتش والليكيب باش تعمل ليكيب يلزمك دو تروا جوار هذا كله ما حكيناش فيه معناتها برحق العباد ولات عندها ناس كيفاش ان سنتيمون برحق ماهوش باهي حدا طرف عليه ناس فرحانه شو ذنبهم انت العباد سمعني اللي تولد وناس اللي تشجع شو ذنبهم جي جمعيته راهو في حمام في قادرنا كان جماهير راهو معناتها كان كوره معناتها الناس تفرد معناتها انا حاجه اخرى معناتها ايجا انا وتشوف انت اكيد راك تعرف
1: للأسف أنه دونك مازال تقريبا 12 يوم فيهم نادي حمام لنف مطالب توفير أكثر من 500 مليون باش ينجم يلعب الموسم القادم في الرابطة المحترفة الأولى. نحكي على 13 ملف لازم يتم غلقهم باش الفريق ينجم يلعب في الرابطة الأولى في الموسم القادم ولازم يتم غلق الملفات هذه كل قبل 10 جويلية. نحكي على أكثر من 500 مليون. دونك شكرا لك سي محمد العنابي عضو لجنة الدعم والنزاعات في نادي حمام لنف. إن شاء الله يستجيبوا للطلبات متاعكم وإن شاء الله الناس تسمع التدخل متاعك هذا معنا. دونك شكرا لك على التدخل هذا سي محمد وإن شاء الله يتم إيجاد حل لنادي حمام لنف.
2: أنت يعطيك الصحة موزايكة تشكم صحة اللي وصلتوا لنا صوتنا عندنا زادة ما نحبش أنا جانتيسيب شوية هكا الفيتور، ما ثم أمل زادة إن شاء الله تصير، معناتها ثم صفقة باهية كانت تصير زادة تنجم تعاوننا، ما نجموش نحكيو عليها توا إلا ما تصير، كونتريمون برشا عباد قاعدين يحكيو عليها، ونجم نقول لك معناتها ثم برشا عباد يحكيو على صفقة عمر بن علي ولدنا اللي في السي اس اس. دونك هذيك مازالت ما صارتش، ان صار حتى هذيك كي تصير تنجم تعاوننا زاد.
1: اما هون زاد سي محمد باش نكونوا واضحين، بخلاف انه مازالت حتى الفلوس باش توصل للنادي حمام لنف يظهر لي تحب لها فتره، يعني باش نكونوا متفاهمين.
2: تحب لها فتره موسى بو اتر ان غارونتي دونك يقول لك
1: ملي كتمشي. اوكي اي ما
2: جوست ان غارونتي،
1: معناها انه راه فما فلوس تاع ترانسفير تاع محمد بن علي
2: حتى بعد مده
1: عمر بن علي بيتول من مساساس فريق آخر نادي حمل من فيش يستنفع، راهو معناه حتى اللي بيش يسبق فلوس للفترة الحالية راهو ينجم يسترجع الفلوس وقت توصل الفلوس تاع عمر بن علي.
2: بالضبط، شفتوا كنا علاقاتنا مع الحقيقة مع نادي الصفاق في جماعة كبيرة، علاقات متميزة تصل هيئات المدير في بعضهم والهيئات الدعم في بعضهم، وتواصل معناتها مش من توا مقبل كيما كملنا الصفقة معهم في السنة التالية الحقيقة. مريضة منهم كان البيه ومرة منا كان البيه، فهمت؟ دونك هذوما شوية أمل على الأقل، واحد يعطي شوية أمل للناس.
1: محمد سلام معاونكم ولا معاونكم شيء المرة فاتت جاي يحتفل وفرحان وشيء أخرى ومشي زاد وخرج. لا مش بحذاه، لا مش بحذاه، مش بحذاه محمد اليوم ما خدمش مرتاح اليوم.
2: محمد سلام معاونا، ومحمد سلام كان عنده اللي تيجي وسمع فيه.
1: يعطيه الصح. هذا في بليش به.
2: هو مو أطلع كان عنده اللي تيجي وسمع فيه. بل لا وتو نزيدو ذكرتني فيه نسيتو تو نزيدو نكلمو.
1: شكرا لك سي محمد العنابي، وان شاء الله يتم ايجاد حل للوضعيه نتاع نادي حمام لنف ويتم توفير الاموال قبل نهار 10 جويليه باش ينجم فريق يكون في الرابطه المحترفه الاولى الموسم القادم. نحن راجعين بعد فاصل قصير باش نحكيو على ابطال وبطلات شبان في التنس.
0: ريكاب سبور كل أحد من 5 ل 8 تحليل ما كيلو.

0: عثمان التحليل ماكيلوني.
1: مرحبا بكم من جديد في ريكاب سبور. كما قلت باش نحكيو على التنس وانجاز عربي جديد للتنس التونسي بعد اختتام مشاركة المنتخب الوطني التونسي في البطولة العربية للفرق للفئة العمرية اقل من 12 عام اللي كانت في مصر في القاهرة من 22 ل 26 جوان. ميدالية ذهبية للفتيات وميدالية فضية للفتيين. المشاركة هذه باش حكينا عليها المدرب الوطني واحد من المشاركين شرفين على التتويج هذايا المدرب سيف بن سليمان. سيف مرحبا
2: وبيك عايشك.
1: مرحبا بك في تونس زادة بعد العودة اليوم بالتتويج هذايا ومبروك مبروك التتويج في مصر.
2: والله مرسي بوكو على الاستضافة.
1: شكرا لكم انتم على قبول الدعوة هذايا ومرة أخرى نقول لك مبروك.
2: مبروك.
1: كيفاش كانت المشاركة هذية؟ نذكر بسامي الصغيرات هذوما اللي أقل من 12 عام واللي نحاولوا ديما أنه نشجعهم. نحكيه على منتخب الفتيات اللي توج بالذهبية مريم ميلادي خديجة بن عطية سعفي وزينب حرزلة، والأولاد ميدالية الفضية اسكندر شيخ روحو ويوسف سلامي ويحيى دمق.
2: هذاك هو. والله مشينا ما تلعبنا شاركنا في البطولة العربية في مصر، كانت صعيبة شوية ما تعرف سخانة غادي والأجواء متاع عامل الأرض والجمهور متاع مصر، خاطر مصر مشاركة بذو سرق ودي دونك ربحناهم. مع تشاركنا نحن فريق واحد بنات وأولاد، ترشحنا من دورة المجموعات ومن بعد لعبنا البلاي اوف، فزنا على مصر في الفاز دو جروب في البنات على الجروب بي، معناتها البنات بي، وفي الفاينل لعبنا مع مصر فزنا عليهم 2-0.
1: باهي برشا نتيجة هذايا مع دورة في مصر بطولة عربية نلعبوا في المجموعات ربحنا ليكيب بي في الفينال ربحنا ليكيب ا.
2: صحيح في الفينال ربحنا ليكيب ما تعرف مصر غادي والجمهور نتاعهم وسخانة، الحمد لله يا ربي وفقنا ربي وربحنا، معناتها خاطر الحقيقة نتاع ربي الظروف كانت باهية برشا. معناتها كي بعثتنا الفيدراسيون بعثتنا جاهزين من جميع يناير.
1: هذا بالنسبة للبنيات اللي هما مريم ميلادي خديجة بن عطايا السعفي وزينب حرز الله. الأولاد جابوا ميدالية فضية.
2: الأولاد جابوا ميدالية فضية، فزنا على مصر بي في الجيمي فينال، وبعد خسرنا مع مصر في الفينال.
1: دونك
2: مش خايب المستوى معناتها متقارب، معناتها أوني لا نحن تونس معناتها موجودين.
1: بخلاف المنتخب المصري كيفاش كانت المنافسة؟ كيفاش كان النيفو متاع المنافسة مع بقية المنتخبات المشاركة في البطولة هذه؟
2: والله اليوم المنتخبات اللي شاركوا بحرين، يمن، جزائر، فلسطين اللي عندهم برشا عراقيل باش يسافروا ما حضروا معنا، وفما الجزائر ومصر ونحن.
1: هو المنافسة على المستوى العربي شكون المنافس متاعنا ولا وين نحن موجودين في المستوى العربي في التنس
2: العربي؟ نحن ومصر والمغرب.
1: والمغرب غابت على البطولة هذه
2: معناتها نحن في العرب، معناتها تونس عندها الحجم نتاعها حتى افريقيا زاد.
1: وافريقيا كيفاش الوضع؟
2: كيف كما في البطولة العربية، معناتها عنا الحجم نتاعنا ديما، معناتها الصراع يكون مع مصر مغرب، اما افريقيا جست تزيد لافريك دي سود
1: اللي هي ناسيون تاع تنس من قبل، معناها ما عندها تقاليد في الرياضه هذيا. كينيا زادة مش قاعده تطلع بشويه وتقلق ولا لا؟
2: لا
1: دونك على الاقل المنتخب التونسي ديما هكا موجودين في التوب 3 كسوا عربيه ولا افريقيا.
2: الحمد لله شرفوا في الرايه الوطنيه معناتها نكونوا في المستوى معناتها التظاهر اللي نشاركوا فيها.
1: والجامعه قائمه معاكم بالواجب ولا فما شويه تقصير مستحقين شي حاجه ولا؟
2: والله الحقيقه انت ربي باش نكون معاك واضح كان مش الجامعه معناتها والوزاره معناتها واقفين معانا معناتها برئيسها بالمدير الفني كل شيء ما نجموش نعملوا هكاك خاطر موفرين لنا ظروف الملائمه مرتاحين نفسانيا مرتاحين معناتها مرتاحين. اوكي علاش نحن نجمو نعطي معناتها روندمون باهي وحتى الصغار يكونوا معناتها باهيين ما عندناش هكا مشاكل ولا حاجه الحمد لله نخدموا على رواحنا قاعدين نخدموا على رواحنا
1: الحمد لله مهم برشا نفرحوا كي نسمعوا على الاقل واحده من الجامعات اللي فيها ستابيليتي وفيها بروجي وفيها يعني حاجات واضحه وعلى الاقل القاعده الاولى باش نجموا نطمعوا انه يكونوا عندنا ابطال وعندنا ملك جزيره جديد وعندنا اونز جبر جديده
2: ان شاء الله ان شاء الله قاعدين نخدموا على الشيء هذاك نحن اما بالمرحله ما ان شاء الله ما نحبوش نزلوا المراحل ما نحبوش نحرقوا المراحل نخدموا في صمت وربي وفقنا وكا
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. شكرا ليك سيف الدين بن سليمان
2: عايشك ربي يفضلك
1: ونسلموا مره اخرى على الصغيرات اللي توجوا في الفتيات وفي الفتيان نذكر بسميهم اللي هما مريم ميلادي خديجه بن عطايا السعفي زينب حرزله وفي الاولاد اسكندر شيخ روح ويوسف سلامي ويحيى دمق وان شاء الله نشوفوهم ابطال في الـ في الـ في البرو نحكي على صغيرات اقل من 12 عام توجوا عربيين نقول لهم مبروك مره اخرى والتشجيع نتاعنا ليهم وان شاء الله كما قلت نشوفوهم في اعلى المراتب. دونك شكرا ليك المدرب الوطني سيف الدين بن سليمان على التدخل متاعك معنا. نكونوا سكرنا ريكاب سبور سكرنا الموسم تاع ريكاب سبور على الأقل بحاجة إيجابية فما برش حاجات كانت إيجابية حكينا عليها فما برش حاجات زادة سلبية. إن شاء الله نكونوا طيلة موسم كامل وفقنا في أنه نعطيكم المعلومة نعطيكم التحليل ونعطيكم كل شيء يعني في وقته و بالطريقة الأنسب وإن شاء الله نكونوا حاولنا أن نكونوا نغطيوا كل الرياضات خاصة في ريكاب سبور نهار الأحد في ساعتنا هذية من 7 متاع العشية لل 8 متاع العشية تقريبا عملنا دورة وحكينا تقريبا مع جل الرياضات سواء في الوضعيات متاع التتويجات وإلا حتى في الوضعيات متاع المشاكل حاولنا أن نكونوا حل ونكونوا نمدوا يد المساعدة للناس الكل سواء الرياضيين جامعات وإلا حتى سلطة الإشراف وزارة الشباب والرياضة اللي كانت زادت فعلا معنا في قداش من مرة حتى من غير التدخل لكن يسمعوا ويتبعوا ويحاولوا أنه يلقوا حلول للمشاكل اللي موجودة خاصة المشاكل تاع البيروقراطية اللي كل مرة تعطل في الزاتلات متاعنا كل مرة يعانيوا منها الزاتلات متاعنا والجامعات متاعنا الإجراءات الإدارية المعقدة والميلوات والمراسلات والفاكسوات إن شاء الله نتجاوز ونعملوا منظومة جديدة. قداش من مرة اقترحنا حلول قداش من مرة حكينا على حلول باش ما تعاودش تصير المشاكل هذه للأسف المشاكل قاعدة تتعاود وتعترض في الرياضيين متاعنا إن شاء الله ما عاش نسمعوا المشاكل هذية ما عاش نسمعهم بإيجاد حلول موش بإسكات الرياضيين هذوما وفرض عليهم أنهم ما عادش يتكلموا لأنه راهو ما هوش الحل أنه نسكتوا لتلاتة الحل أنه نلقاو حل باش المشكل ما عادش يتعاود. دونك رانا الكل نسعاو باش المشاكل هذية ما عاش تتعاود للرياضيين متاعنا وهذا الهدف متاعنا الناس الكل لأنه الهدف الأسمى متاع الناس الكل أنه درابو البلاد هذية يكون عالي ويشرف البلاد هذية وتونس تكون في أحسن صورة في جميع المحافل الرياضية على الأقل نحكيه على الحاجة اللي تخصنا ونحكيه عليها وحتى كي نحكيه على المنتخب الوطني التونسي والخيبة الأخيرة في المونديال راهو بحكم الغيرة على البلاد هذية لهي منطق مشاكل شخصية لهي منطق تصفية حسابات لهي بمنطق بأي منطق آخر بمنطق أنه صورة تونس تمست أنه كملنا 47 على 48 في كاس العالم الأخيرة. دونك نحاولوا نلقاو الحلول نصلحوا اللي فشل يعترف بالفشل متاعه هذه أول حاجة قبل ما نحكيه على أي حاجة أخرى. اللي يفشل لازم يعترف بالفشل نتاعه، لأنه إذا كان مش كان كل واحد يراجع الأخطاء نتاعه، راو إذا كان ما نراجعوش أخطائنا الناس الكل رانا مانيش باش نجم نقدمه، باش نبقى في نفس الوضعية. البطولة عدك بها بديت، لازم نلقاو الحلول قبل ما تتغمى المواضيع الكل بعودة البطولة وترجع الجماهير للصراع نتاع الأندية. الجماهير بيدها واعية والجماهير مايش واعية زادة، لازم تاخو شوية مسافة وتحاول تخمم في اللي صار ونقاو حل مع بعض الناس الكل باش على الأقل تتحسن الوضعية. راو كي تحسن وضعية الرياضة التونسية الناس الكل في بلاصت يسبوا بعضهم، حتى كي ينبروا على بعضهم ويفذكوا على بعضهم تكون على الأقل خلفية باهية وخلفية متاع ضحك وفذلك، وما تتجاوزش الجانب هذا ولا كيما صار في السنين الأخرانية. إن شاء الله نكونوا الكف اللي كلينا في المونديال هذا يكون يوعي الناس الكل ويفيق الناس الكل، هذا اللي نتمناه. دونك نكونوا هكا وصلنا لنهاية ريكاب سبور بالنسبة لليوم، ونهاية ريكاب سبور في نسخته متاع نهار لحد الشتوية، بما أنه اليوم آخر نسخة من ريكاب سبور في نسخته الشتوية، مازال نهارين في ريكاب سبور في نسخته الشتوية بالنسبة للوسط الأسبوع، غدوة وبعد غدوة من 6 إلى 7 متاع العشية أبارتين من نهار الأربعاء نفس التوقيت 6 إلى 7 متاع العشية، تيلة أسبوع كامل هذه برمجتنا الصيفية مع تواصل نشراتنا الرياضية في مواعيدها اللي استنستوا بها كيف كيف الأخبار على السيت متاعنا موزايكا فان بونيت ولا على الباج متاعنا سبور باي موزايكا فام اللي تلقى فيها زادة تصاور بالفيديوهات. نشكر محلينا، نشكر جميع المدخلين اللي كانوا في ريكاب سبور تيلة موسم كامل. بالنسبة ريكاب اليوم شكرا لكريم العوضي، شكرا لسامة السلامي، شكرا لهاشم زالوز زادة اللي كان معنا اليوم، وإذا فاتتكم أي حاجة تقاوم على الباج تاعنا سبور باي موزايكا فام. وشكرا للمروين كان في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، وائل ومكرم في التنسيق الهاتفي، وشكرا لكم أنتم مستمعين على الموسم المتميز اللي عديتوه معنا. شكرا على ثقتكم، إن شاء الله ديما نكونوا في المستوى متاعها. توا موعد الأخبار مع حسين الدبيبي، أنا مقالي كنقول لكم تصبح على خير الناس الكل.
0: ريكاب سبور كنا لحد من 5 إلى 8 تحليل ماكي العوني موزايكا فام. موزايكا فام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس، راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليانة تتمكن من إلقاء القبض على عنصر إجرامي أصيل مدينة الرحيقة، صادر في حقه 45 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة، وذلك في منطقة بوشبك الواقعة بشريط الحدود التونسية الجزائري وفق مصدر أمني. والمصدر ذاته يفيد موزايك بأن عملية الإيقاف جاءت إثر عمل استخبارات ومتابعة ميدانية دقيقة، مكنت الوحدات الأمنية من تحديد مكان وجود المشتبه به قبل تنفيذ عملية أمنية محكمة أسفرت عن القبض عليه في ظرف قياسي. وباستشارة ممثل النيابة العمومية في سليانة أدنى بالاحتفاظ بالمضمون فيها لازمة الأبحاث في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، إلى جانب مباشرة الأبحاث المتعلقة بمناشير التفتيش الصادرة ضده. فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية تتمكن بالتعاون مع أعوان الغابات وعدد من المتطوعين من السيطرة مساء اليوم على حريق نندلع في منطقة بريرم من معتمدية برقة، وفق عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والتنظيم النجدة في جندوبة. والمصدر ذاته يضيف المزيك أن فرق الإطفاء سارعت إلى حماية عدد من المساكن التي كانت مهددة بامتداد النيران إليها قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق الذي أتى على مساحة من الأشجار الغبية. في المستجدات في الشرق الأوسط، متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر اليوم الأحد بمقتل ضابط وإصابة جندي في اشتباك مسلح مع عناصر من المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان. ويشار إلى أن حزب الله اللبناني كان قد أعلن أكثر من مرة في بيانات متعاقبة أنه يرصد باستمرار خرق قوات الاحتلال الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب من جهته حتى الآن وفق تأكيده. في فرنسا، مقتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية خلال تجربة أولى للقفز المظلي بالقرب من مدينة نانسي في شرق فرنسا وفق ما أعلن محافظ المنطقة اليوم الأحد. في فنزويلا، الأمال بالعثور على الناجين تتضاءل بعد مضي أكثر من 72 ساعة على وقوع الزلزالين المدمرين اللذين ضرب البلاد وأوديا بحياة 1450 شخصا وفق حصيلة رسمية جديدة، فيما تواصل فرق الإنقاذ العمل بحثا عن أحياء بين الأنقاض. نهاية هذا الموجز، والمشوار مع الطرب الأسبوع يتجدد في حنين. ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. حنين حنين على موزايك اف ام. حنين كل نهار احد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك اف ام.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. السجل الوطني للمؤسسات يذكر في بلاغ بأنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غور التجويل 26 2000، داعيا إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكتروني. مرصد شاهد مراقبة انتخابات ودعم التحولات الديمقراطية يعلن أن ملاحظيه تابعوا كامل اليوم الأحد سير عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعات الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس. ومرصد شاهد يلاحظ في تقريره الأولي غلق مراكز ومكاتب الاقتراع في التوقيت المحدد دون تسجيل استثناءات، ويلاحظ تواصل ضعف نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع مع عزوف ملحوظ من قبل الشباب عن التوجه إلى صناديق الاقتراع وفق المرصد. الإدارة الجوية للصحة في القيروان تعلن أن قافلة طبية متعددة الاختصاصات تم توجيهها يوم الجمعة الماضي إلى منطقة فجر رويسات من معتمدية الشبكة تحت إشراف وزارة الصحة وبدعم من ولاية القيروان. وانتفع بخدمات هذه القافلة وفق بلاغ لوزارة الصحة أكثر من 430 مواطنا، حيث تم تأمين عيادات وفحوصات مجانية في عدد من الاختصاصات من بينها طب العيون والروماتيزم وطب الأطفال والأمراض الجلدية وطب الأسنان وطب النساء والتوليد والأمراض الصدرية وطب العام وطب العائلة. كما شملت القافلة وفق البلاغ تقصي السكري وارتفاع ضغط الدم لفائدة 150 مواطنا، والتقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم لفائدة 47 امرأة، إلى جانب إنجاز 25 فحصا بالصدافة اختصاص النساء والتوليد. في الشأن العربي والدولي، تواصل الجدل في لبنان بعد توقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل برعاية أمريكية بين مقاربة رسمية تقدمه بوصف خطوة أساسية نحو استعادة السيادة وتهيئة الظروف لانسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان، وبين موقف معارض يقوده حزب الله الذي يحذر من ربط أي انسحاب محتمل بنزع سلاحه ويرى في الاتفاق مدخلا لتوتر داخلي جديد. السلطات الصحية في فرنسا تعلن عن إحصاء وفاة ما لا يقل عن 1000 شخص على المستوى المعتاد منذ الأربعاء الماضي بسبب الحرارة التي خنقت البلاد أيام، مع مستويات تخطت أحيانا 40 درجة مئوية في مناطق كثيرة، محذرة من أن الحصيلة مرشحة للارتفاع رغم انحسار موجة القيد. نهاية هذه الجولة، والمشورة تواصل مع الطرب في حنين، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس.
2: حنين حنين على موزايك اف ام. حنين كل نهار أحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك اف ام.

0: فريكونس رقم واحد في تونس. موزايك اف ام. www.mosaikefm.net. فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. والى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام. الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي استند إلى تشخيص دقيق لوقع الإدماج المالي في تونس. أظهر أن مستوى النفاذ إلى الخدمات المالية ما يزال دون المعمول، وفق ما أكدته ممثلة وزارة المالية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية في البرلمان نهاية الأسبوع الماضي. وممثلة الوزارة تشير إلى أن دراسة مرجعية أنجزت سنة 2018 بيّنت أن حوالي 60% فقط من التونسيين الذين تفوق أعمارهم 18 عاما يتعاملون مع المؤسسات البنكية والبريدية، في حين لا تتجاوز نسبة مستعملي وسائل الدفع غير النقدي 17%. كما أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة استعمال الخدمات المالية عبر الهاتف الجوال لا تتعدى 3%، بينما لا يتجاوز الإقبال على التأمين الاختياري خارج منظومة التأمين الإجباري 2%، وهو ما يعكس محدودية استخدام الخدمات المالية مقارنة بالإمكانات المتاحة. وممثلة وزارة المالية تلفت إلى أن هذه المؤشرات تكشف وجود فجوة واضحة في مستوى الإدماج المالي، مشيرة إلى أن أبرز أسباب الإقصاء المالي تتمثل في عدم ملائمة بعض الخدمات لحاجيات المواطنين وارتفاع كلفتها، إضافة إلى نقص المعلومات المتعلقة بها وضعف منظومة حماية مستهلكي الخدمات المالية، إلى جانب محدودية الثقافة المالية. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران يدخل مرحلة جديدة من الترقب الحذر بعد جولة من الضربات المتبادلة في محيط مضيق هرمز انتهت من دون توسع فوري في المواجهة. وفي الأثناء يتمسك الطرفان الإيراني والأمريكي بمواقفهما المتعارضة بشأن إدارة المضيق وتفسير مذكرة التفاهم الموقعة قبل أيام، مع استمرار الترويح بالحل العسكري إلى جانب إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يدعو من بغداد إلى وضع إطار عمل جديد لضمان أمن منطقة الخليج بمشاركة دول المنطقة فقط ومن دون تدخل خارجي، وذلك بعد ساعات من ضربات شنتها طهران على الكويت والبحرين ردا على ضربات أمريكية استهدفتها. هي أبرز التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين، البحر قليل الاضطراب، الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة في المناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 35 و39 درجة في باقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. نهاية هذه الجولة، والموعد الأسبوعي يتجدد الآن مع دي جي باش في ميموريز، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس.
2: موزايك اف ام. تشي باش. ميموريز. فانك.
3: بوب.
2: روك.
3: ديسكو.
2: سول.
3: سلو.
2: ريغي.
3: دانس.
2: ميموريز.
3: ميموريز.
2: على موزايك اف ام مع دي جي باش.

0: هرس
1: ميموريز موزايكا فام. Hello, disco, ladies and gentlemen.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. سوق الجملة ببير القصعة تشهد خلال شهر جوان 26 طفرة في نسق التزويد بمختلف منتجات الخضر والغلال وتصاعدا في الحركات التجارية، حيث سجلت الكميات التي تم بيعها ارتفاعا هاما مقارنة بشهر ماي 26 كما عرفت الأسعار تراجعا. ووفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية التصديرات، فقد شهدت معدلات أسعار منتجات الخضر والغلال انخفاضا مع تصاعد الحركية التجارية خلال فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعا في نسق الاستهلاك. في مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، تقرير نشره موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول أمريكي كبير يفيد بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا اليوم الأحد على وقف تبادل الهجمات. وموقع أكسيوس يقول أن الجانبين الأمريكي والإيراني يتوقعان عقد اجتماع بينهما يوم الثلاثاء القادم في الدوحة لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز الممر الرئيسي العالمي لشحنات النفط من الشرق الأوسط. ويشار إلى أن التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران دخل مرحلة جديدة من الترقب الحذر بعد جولة من الضربات المتبادلة في محيط مضيق هرمز انتهت من دون توسع فوري في المواجهة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقر في مقابلة نشرها الكرملين الأحد بوجود نقص ما في الوقود نتيجة للغارات المتكررة التي شنتها كييف على البنية التحتية الروسية للطاقة في محاولة لإضعاف المجهود الحربي الروسي. يعاني الأوروبيون وخصوصا في ألمانيا وبولونيا وتشيكا والمجر من يوم قيد جديد خانق الأحد، فيما تتوجه كتلة الهواء الساخن شرقا مبتعدة عن فرنسا التي بدأت تحصي وفياتها وتتوقع حاصلة ثقيلة جدا مع انحسار الحرارة. وتشكل موجات الحر المتواترة التي تضرب حاليا القارة الأوروبية مؤشرا لا لبس فيه للتغير المناخي الناجم خصوصا عن حرق الوقود الأحفوري. نهاية هذه الجولة والمشورة، تواصل مع دي جي باش، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس.
2: موزيك فن. تشي باش. ميموريز. فانك.
3: بوب.
2: روك.
3: ديسكو.
2: سول.
3: سلو.
2: ريغي.
3: دانس.
2: ميموريز. على موزيك فم مع دي جي باش.

0: Mosaïque FM. www.mosaïquefm.net. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيون موبيل Mosaïque FM. Mosaïque FM. الأولى في تونس. راديو Mosaïque FM تونس. الأخبار.
1: انتصف الليل هنا في تونس، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. اليوم الاثنين انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 26 و2000 بمشاركة اكثر من 50,000 تلميذ، اي ما يعادل 32.43% من اجمالي المترشحين الذين اجتازوا الدورة الرئيسية. وتتواصل الاختبارات لغاية الخميس الثاني من جويليا، فيما سيتم الاعلان عن النتائج في 12 من الشهر ذاته. ويدر التذكير بأن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا جوان 26 و2000 بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من أصل 154,928 مترشحا. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي العالم، أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار للبرميل عقب تبادل واشنطن وإيران الضربات منذ أن أصابت قاذفة إيرانية سفينة شحن في مضيق هرمز يوم الخميس الماضي، مما أبرز هشاشة الاتفاق المؤقت بينهم لإنهاء الحرب، وأدى مجددا إلى طباطة حركة شحن النفط في مضيق هرمز. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا بما يعادل 0.69% إلى 72.49 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسط الأمريكي 69.96 دولارا للبرميل بارتفاع 73 سنتا أو 1.5%. ومنذ يوم الخميس الماضي تتبادل كل من الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم الاتفاق عليه في 17 من جوان الجاري. وفي الأثناء، موقع أكسيوس يفيد بأن الإيرانيين والأمريكيين اتفقوا على وقف أحدث الأعمال القتالية في الخليج واستئناف المحادثات بشأن نزاعهما بشأن مضيق هرمز، وهي خطوة يمكن أن توقف تبادل الضربات التي هددت بانهيار اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب. في سوريا، أهالي ريف درعا الغربي يتصدون لمحاولة توغل جديد لقوات الاحتلال الصهيوني في قرية عابدين، ما أدى لاندلاع شبكات عنيفة تزامنت مع قصف مدفعي وجوي مكثف بمشاركة المروحيات تسبب في نزوح جماعي للأهالي. يعاني الأوروبيون وخصوصا في ألمانيا وبولونيا وتشيكيا والمجر من يوم قيد جديد خانق الأحد، فيما تتوجه كتلة الهواء الساخن شرقا مبتعدة عن فرنسا التي بدأت تحصي وفياتها وتتوقع حصيلة ثقيلة جدا مع انحسار الحرارة. وتشكل موجات الحر المتواترة التي تضرب حاليا القارة الأوروبية مؤشرا لا لبس فيه إلى التغير المناخي الناجم خصوصا عن حرق الوقود الأحفوري. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الأنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمل تحية الحسين الدبابي، في أمان الله.
0: الأولى في تونس. Mosaïque FM. Top matin. The morning top. Yeah.